0: بريد تخوري.
1: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز. توغل قوات إسرائيلية في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على جاهزيتها العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمريكية عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن خيارات تخفيف التصعيد. وتزامن ذلك مع تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك، تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، متحدثا إلى هجيرة بن عدة.
2: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا تنفي مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى، تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما قلنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
1: من مونتي كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
3: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية باقي الانتخابي. من جهته، انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب

بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر رؤيا أستراليا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاث أشهر، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا، برنامج Saint of the Hour، Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia. On 2ME Australia.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: بسبب التراجع اللي شهده سوء العقارات يواجه أعضاء حزب العمال في المناطق المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: اسأل انت وينك عدو امين وحياة عينك
1: Direct from the 2ME Archives.

0: بعد هذا الفاصل نعود لنواصل هذه الفترة برفقتكم. الله معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريت تخوري.
8: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز. توغل قوات إسرائيلية في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على جاهزيتها العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمريكية عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن خيارات تخفيف التصعيد. وتزامن ذلك مع تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك، تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس متحدثا إلى هجيرة بن عدة.
10: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا، تنفي مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في كروت الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى، تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما قلنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
8: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوتر الغربية ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
11: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي فيما انتشرت شائعات حول إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل سابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما جابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
8: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم الناخبين ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: للتواصل اكيد 0296530 او فيكم تبعتوا ايميل على arabic@ame.com.au. مواصلين الفتره برفقتكم مكملين, خليكم معنا.
1: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

1638 AM to ME أستراليا. يا رب تفتح كل الأبواب المغلقة قدامنا، قدام عيالنا، قدام كل مين منحبه. دايما المحبة، المحبة هي الشيء العظيم يلي بيؤدي لنتائج كتير إيجابية بتبسط وتسعد القلب والمحيطين. هون تو ME أستراليا، رجعينا.

0: حبيبي.
1: Who is this?
2: تابعوا البريكفاست شو وكل البرامج، كل شيء أحلى على 2ME.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أفزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.

0: فيلسوف إنجليزي قال لن أموت أبدا دفاعا عن قناعاتي فقد أكون مخطئا. فكل واحد عنده قناعاته الخاصة فيه بالحياة. الله معكم. Check us out on Facebook
1: 2MA Australia. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: The original. Começa agora. This is the original 2

0: باقيين برفقتكم عبر سيرتو ايمي استراليا لوقت كافي لنستعرض كل ما حاملينه بجعبتنا اليوم عبر اسير اذاعتنا. الله معكم.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. ملف قديم ما زال يشغل الرأي العام انطلاقا من السلامة العامة، فمع كل حادثة ارتطام بين الطيور والطائرات يعود ملف معالجة أخطار المحيط بمطار بيروت. فهل ستنجح الدولة أخيرا في معالجة ملف لطالما اصطدم بالتجاذبات والحساسيات السياسية؟
1: مصدر الطيور هي أكيد أول شيء روائح الكريهة والتلوث، ونحن كمان اكتشفنا أنه عم بيكون في تربية طيور وحمام حوالي المطار، هذا كمان سبب ثالث. وأكثر من هيك كمان وقت يكون في قواس إن كان احتفال كمان عم بيخلي الطيور تجي نحو المطار، وموقع المطار اليوم اللي حد البحر كمان حيكون في طيور عم بتهاجر كمان عم تمرق فوق مطار رفيق الحريري الدولي. الزون اللي لازم ننتبه لها وناخد شروط سلامة الطيران والمنظمات العالمية هي بين 5-9 كيلومتر، في كتير أمور ما لازم تكون حول المطار. مصادر التلوث، أول شيء عندك نهر الغدير اللي اليوم أكيد في اشتراك بين الصرف الصحي ومياه الأمطار. تاني مشكلة في مجاري حول مطار رفيق الحريري الدولي اللي هي كمان لا مياه الأمطار، كمان عم بيكون في تشبيك للصرف الصحي. ثالث وحدة في مزارع اللي حول المطار اللي كمان بتطلع روائح كريهة وكمان بتجذب الطيور. وفي عبارات كمان تحت المطار من 93 انعملوا، ومن 93 لليوم كمان ما تنظفوا، هلأ عم ننظفهم. كمان عملنا دراسة على الكوستا برافا، كوستا برافا ما عم بيكون سبب. أول شيء القرارات أنه رخص المزارع والمسالخ ممنوع تكون موجودة بزون 5 كيلومتر نص دائري حول المطار، ونسهل الحكومة أو الجهات المعنية أو الوزارات المعنية نقلهم من مطرح لمطرح تاني بعد 5 كيلومتر. هيدا أول قرار. وكمان قرار تاني له علاقة بالطيور، تربية الطيور اللي فيها تكون عدة أصناف، ممنوع تربية الطيور وأكيد مصادرتهم بأسرع وقت ممكن. عندك وزارة الزراعة، عندك وزارة الصناعة، عندك محافظة جبل لبنان، وعندك وزارة الداخلية. اتحاد بلديات الضاحية عم بيشتغلنا على فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي من الشويفات على نهر الغدير. وأكيد بموضوع اللي حكيتك إياه المزارع والمسالخ وتربية الطيور أكيد في دعم، يعني في تكامل بين الوزارات واتحاد بلدية الضاحية لأنه هاي منطقته أخرنا. كل الوزارات عارفاني حجم المسؤولية وعارفين القرارات الدولية اللي ما بتسمح لنا غير نعمل هالشي، وبالتالي اليوم نحن حنواكب كل هالمواضيع هيدولي لنتأكد أنه تنفذت بأسرع وقت ممكن. وحنعمل اجتماعات دورية، وأكيد في مسؤولية كتير كبيرة على المحافظة وعلى وزارة الداخلية كمان تنفذ كل هالقرار اللي أخذناه. أولاً المطار لكل اللبنانيين، وما منميز بهذا الموضوع، في قرارات وفي قوانين دولية بدنا نخدها، وفي تكامل وشراكة مع كل المعنيين ليطبقوا القوانين الدولية. ونحن بهالملف نحن عم نتعامل بعلم وبتقنية وبدراسات جدية، ونتعامل بهذه الطريقة عنا تجاوب كل الجهات ليتنفذوا كل القرارات اللي لازم تتنفذ. أكيد ما حتتدخل السياسة فيه.
0: ومن سلامة الطيران إلى سلامة الطرقات، طريق ظهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع ومنه بسوريا والمنطقة العربية، وبعد سنوات من المعاناة والمخاطر سيكون أمام ورشة تأهيل واعدة، فماذا في تفاصيلها؟
2: من هاي النقطة بتحمدون وصولاً لأب الياس بالبقاع رح تشوفوا طريق جديد.
3: لأنه أعمال تأهيل أوتوستراد ظهر البيدر انطلقت فعلياً بنهاية هالأسبوع، وبحسب وزارة الأشغال رح تستمر حوالي سنة على طريق صار له سنوات عم تستنزف السائقين بالحفر والانهيارات والمخاطر.
1: العمل آخر مرة بهالطريق مشروع مهم هو بال2011، يعني عم تحكي تقريبا من 15 سنة.
3: طيب ليش الشغل بده سنة كاملة وشو عم بينعمل تحديداً؟ المشروع بيمتد على حوالي 17 كيلومتر من بحمدون وصولاً إلى أبلياس ومقسوم عملياً لقسمين. القسم الأول من بحمدون لظهر البيضر ما بيعاني من مشاكل كبيرة أو انهيارات. هون الأشغال رح تتركز على برش الطريق وتسفيتها من جديد ووضع علامات السلامة من تزييح وعلامات رصف للطرقات كاتس آيز لتجنب الحوادث. أما القسم الثاني من مخفر ظهر البيضر باتجاه شتورة وأبلياس. هالجزء تحديداً بيعاني من انهيارات متكررة للتربة خصوصاً بفصل الشتاء. لهيك رح تتم معالجة مواقع الانهيارات عبر إنشاء جدران دعم من الصخور والبيتون المسلح بمحاذاة الجبل بطول بيقارب 800 متر وبارتفاع بيتراوح بين 3 و5 أمتار. المشروع بيتضمن أيضاً إنشاء 8 مواقع للالتفاف أي يوتيرن على طول المسار حتى تتمكن السيارات من تغيير اتجاهها أو العودة عند الضرورة من دون التسبب باختناقها.

0: الأشغال انطلقت أولاً من الجزء الأصعب أي من ظهر البيدر باتجاه إبلياس على أنه تتوسع اعتباراً من التنين على المسار الثاني. ورغم أنه مدة المشروع محددة بسنة، بتأكد مصادر الشركة المتعهدة Global Contracting أنه فترة العمل الفعلية ما بتتجاوز 8 أشهر، لأنه الأشغال بتتوقف حكماً خلال أشهر الشتاء القاسية بين تشرين الثاني وأدار، حيث بيصبح الضباب والعواصف والثلوج عائق أمام تنفيذ الكثير من الأعمال. وبتقول المصادر نفسها أنه لو أمكن إقفال الطريق بالكامل وتحويل السير إلى مسارات بديلة لكان بالإمكان إنجاز المشروع خلال فترة أقصر بكتير، لأنه حركة السير بتبطئ الشغل. صحيح أنه تعبيد هالطريق مهم للسلامة المرورية أولاً، ولكن هناك هدف آخر مهم أيضاً.
1: هيدا شريان أساسي اليوم، بتعرفي بور بيروت هو يعتبر بور الشام كمان، ونحن عم نشتغل وعم نعمل استثمارات كتير كبيرة لنطور ونكبر بور بيروت. طب كبرنا بور بيروت، ما بدنا شرايين وطرقات لنوصل بور بيروت بأكيد أول شيء بالشام، وبعدين من الشام يروحوا ترانزيت على غير بلدان.
0: وهلأ الرهان بيبقى على أنه تتحول هالخطة لبداية خطة أوسع بتعيد الحياة لكل شبكات الطرقات بلبنان. من هموم المواطن الحياتية إلى القلق الأمني وتحديداً في ساحة الجنوب، في زوطر الغربية إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة. وفي البلدة أيضاً تصعيد إسرائيلي جديد سجل فجراً بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوقة والدبشة ودوحة كفر رمان. فقد تقدمت قوة إسرائيلية من موقع للجيش اللبناني في زوطر الغربية وأقامت ساترا ترابيا على بعد نحو مترين فقط من عناصر الجيش، واقعة أثارت قلق الأهالي في البلدة التي شملتها المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية.
2: بالأول كنا عم نوصل لهون، بس يعني ما كانش في حدود رسمية هي رسمها الإسرائيلي، بس هلأ بهذا الساتر عمل حدود رسمية.
3: استراحة الظهيرة، أغاني طربية، ذكريات أسطورية. قابلت كتير
4: واتمنى بلاش تبوسني فارغ.
3: للتنين للجمعة 12 الظهر.
5: سألوني الناس عنك يا حبيبي.
3: تمتع بأروع أغاني العصر الذهبي الطربية خلال استراحة الظهيرة.
6: What we gonna do right here is go back.
7: نزل
6: way
7: نزل
6: back. Back into time.

0: news as it breaks.
1: وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب.
0: No one, but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: بسبب التراجع اللي شهده سوء العقارات يواجه أعضاء حزب العمال في المناطق المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us, صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960 وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلت لكم أول شيء شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكم هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوا ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Get the news first from 2ME.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: First. 2ME Australia.

0: عمان متفائلة بشأن مفاوضات هرمز، وفانس يقول إن إيران تعهدت بتدفق النفط عبر المضيق، لكن واشنطن لا تثق بذلك حتى إثباته. مصادر لسكاي نيوز عربية: تشدد لبناني قبل استئناف المفاوضات مع إسرائيل وتمسك بوقف كامل لإطلاق النار وتوسيع المناطق التجريبية ووقف عمليات الهدم. تصعيد حوثي في مأرب، والقوات اليمنية تشن عملية ضد قوات الجماعة وقدراتها على طول خطوط التماس. وضغوط متصاعدة على رئيس الفيفا، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد دفع مستحقات لموظفة ارتبط اسمها بإنفانتينو. أهلا بكم. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها ستسمح بتدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز بأقصى قدر ممكن، لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تثق بهذه التعهدات وتنتظر إثباتها عمليا.
1: نتوقع أن نشهد تدفق نفس كمية النفط والغاز التي كانت تخرج من مضيق هرمز قبل بدء النزاع. هذا ما قال لنا الإيرانيون إنهم سيفعلونه، لكننا لا نثق بالإيرانيين بل نتحقق. لا ننظر إلى الأقوال بل إلى الأفعال. بعض الأشخاص داخل النظام الإيراني يتحدثون عن فرض رسوم، لكن إيران أخبرتنا أيضا أنها لا تخطط لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز. لكننا سنرى ما الإجراءات التي ستتخذ فعليا.
0: وأعلنت الخارجية العمانية أن المفاوضات مع إيران تجري في أجواء إيجابية، بينما تباينت التصريحات الإيرانية بشأن آلية إعادة فتح مضيق هرمز. ففي وقت تحدث فيه وزير الخارجية عباس عراقجي عن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مسار جديد للملاحة، أكد الحرس الثوري أن فتح المضيق لا يرتبط بالمفاوضات مع مسقط، ورهن ذلك بقبول واشنطن شروط طهران.
2: التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز يبدو أقرب من أي وقت مضى، لكن العقدة ليست في موعد فتح المضيق فقط. السؤال الأهم اليوم: من يملك قرار فتحه؟ من مسقط تبدو الصورة إيجابية. الخارجية العمانية تتحدث عن مفاوضات مع إيران في أجواء بناءة، والحديث يدور عن مسار مؤقت للملاحة، مسار قد يفتح الطريق أمام السفن إلى حين الاتفاق على ترتيبات دائمة. لكن في طهران لا تبدو الرواية موحدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي متفائل باتفاق قريب مع عمان بشأن مسار ملاحي جديد في هرمز.
3: تتمحور المحادثات مع عمان حول مسار مؤقت، ونحن نقترب جدا من التوصل إلى نتيجة. حاليا يتم وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل، وأعتقد أننا سنتمكن من اختتام هذه المفاوضات في القريب العاجل.
2: غير أن الحرس الثوري يقدم رواية مختلفة، فبحسبه فتح المضيق لا علاقة له بمسار المفاوضات مع مسقط.
4: إعادة فتح مضيق هرمز تخضع لآلية محددة ولا علاقة لها إطلاقا بالمفاوضات بين إيران وعمان. وفي الواقع تخضع أيضا إعادة فتح المضيق لشروط وضعتها إيران، وسيعاد فتحه بناء على هذه الشروط، ويعتمد ذلك أيضا على مدى قبول الولايات المتحدة للشروط التي حددتها طهران.
2: روايتان مختلفتان من داخل إيران وغموض متزايد. في الواقع التضارب لا يقتصر على ملف هرمز، فالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بوجود جهات داخل البلاد لا تريد الحوار، جهات على حد وصفه تفضل رفع الشعارات والتصعيد. ومع ذلك يقول بزشكيان إن المفاوضات مع الولايات المتحدة تجري بإذن من المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. تصريحات لا تبدد ضبابية المشهد، بل تؤكد أن التناقض بات جزءا منه. فقبل أيام فقط اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة الإيرانية بالمراوغة، جاء ذلك بعد نفي طهران وجود محادثات مباشرة مع واشنطن وتأكيدها أن الاتصالات تمر عبر سلطنة عمان فحسب. وبين المساعي الدبلوماسية ومطالب الحرس الثوري التصعيدية، يبقى الاتفاق على فتح مضيق هرمز مرهونا أولا بتوحيد الرسالة الإيرانية.
0: وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق، معربا عن أمله بخروج البلاد من حالة اللا حرب ولا سلم.
5: تحدث انتهاكات في كل مذكرة تفاهم، ومن حيث المبدأ كان ينبغي تشكيل فريق لمعالجة هذه الانتهاكات بدلا من اللجوء إلى القتال. علينا الآن بحث سبل تسوية هذه الانتهاكات إذا كان الحل ممكنا، وهذا أمر يجري العمل عليه حاليا في المفاوضات مع عمان، وبإذن الله سنصل إلى مرحلة نتمكن فيها من الخروج من حالة لا حرب ولا سلم هذه.
0: عرب وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ عبد الله، أكد وزير خارجية الكويت تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها ومصالحها. طلبت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون من قطاع الصناعات الدفاعية الأمريكية تسريع إنتاج الأسلحة وتسليمها، بما في ذلك الذخائر التي تعاني من نقص حاد بسبب الحرب على إيران. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مذكرة للبنتاغون أن نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ أمهل مسؤولي الصناعة 21 يوم فقط لتقديم خطط تسريع جداول التسليم بشكل ملحوظ وزيادة الإنتاج وفقا للمذكرة التي لم تنشر سابقا. نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين كبار أن الحرب ضد إيران استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية إلى مستويات مقلقة، ما أدى إلى سحب الإمدادات من آسيا وأوروبا. أعلنت الحكومة العراقية إحباط مخطط لهجمات بالطائرات المسيرة بعد تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات من اختراق وتفكيك شبكة مسلحة واعتقال عدد من أفرادها، فيما تخضع الخلية للتحقيق. أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن السلطات صادرت بعض المعدات التي كانت بحوزة الخلية، منها طائرات مسيرة، وشدد على أن الشبكة كانت تخطط لتنفيذ عمل

منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات بين عامين 2014 و2015. أيضا كان عضو في مجلس النواب العراقي بين عامي 2015 و2022. يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت أدرجت في العام 2019 لجبوري على قائمة العقوبات، اتهمته بالفساد واستغلال المناصب والأموال العامة. كشف مصدر قريب من رئاسة الوفد اللبناني في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، كشف لسكاي نيوز عربية عن وجود تشدد بشأن العودة إلى المفاوضات قبل إحراز تقدم واضح في ثلاثة ملفات أساسية. المصدر أوضح أن الجانب اللبناني يشترط أولا وقف إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي بما يشمل كامل الأراضي اللبنانية، ثانيا التوصل لمنطقة تجريبية ثانية في قلب المنطقة الصفراء على أن تشمل مدينتي بن جبيل والخيام، ثالثا يشترط لبنان وقف هدم المنازل وتجريف الأحياء السكنية والبساتين والحقول الزراعية. وصل براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم أمس السبت إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع مسؤولين سياسيين وأمنيين وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية. الهيئة قالت إن مباحثات كوبر ستتناول تطورات اتفاق غزة، العقبات التي تواجه تنفيذه إلى جانب سيناريوهات التعامل مع إيران والتنسيق العسكري بين واشنطن وتل أبيب. هيئة البث الإسرائيلية كانت أفادت بوجود ضغوط أمريكية على إسرائيل للبدء بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في قطاع غزة بهدف وضع الخطوط العريضة لنزع سلاح حركة حماس.

0: وإيمي في الصباح.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
4: مارشال ليتا. بعشرين تشرين الأول من عيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ليتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshal Lita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: يسعد صباحك الحلو.
4: بسبب التراجع اللي شهده سوء العقارات يواجه أعضاء حزب العمال في المناطق المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: First. 2ME Australia.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. كشفت الحكومة العراقية عن اعتقال خلية كانت تخطط لتنفيذ عمليات خلال الانتشار الأمني الذي شهدته البلاد مؤخرا، وبيّنت الحكومة أنها صادرت أسلحة وطائرات مسيرة بحوزة أفراد الخلية. مصادر العربية أكدت أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ ضربات خارج الأراضي العراقية، كما كشفت أن عناصر الخلية كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات. وبشأن اتفاق مكة للدفاع المشترك، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا يماثل من الناحية الفنية المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو التي تنص على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في الحلف يعد هجوما ضد جميع أعضاء الحلف، ما يلزم الجميع بتقديم المساعدة للمتضرر. بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية برات كوبر مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وكبار المسؤولين العسكريين التطورات على مختلف الجبهات. زيارات كوبر إلى تل أبيب ركزت أيضا على الأوضاع في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة. رجح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يستعد لتصعيد الحرب في أوكرانيا عبر تنفيذ حملة تعبئة جماعية جديدة تشمل مئات الآلاف من الرجال الروس. وأوضح زيلينسكي أن هذه الاستعدادات السرية تهدف أيضا إلى ممارسة ضغوط نفسية وسياسية على الدول الأوروبية. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز الأخباري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سفر الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

نشرة رياضية على العربية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. لجنة انتخاباتية الاتحاد السعودي تعتمد قائمة بدر رزيزة وتستبعد بقية المترشحين. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يعلن دعم إنفانتينو. سان جيرمان يتعادل أمام مانشستر يونايتد قبل أيام من السوبر الأوروبي. تشيلسي يهزم ميلان وإنتر يتفوق على يوفنتوس. برايتون يهز شباك روما بثلاثية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من أخبار الرياضة على قناة العربية، يقدمها اليوم محمد القنباص. أعلنت لجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد قائمة بدر الرزيزة واستبعاد بقية قوائم المترشحين خالد الغامدي، حاتم خيامي، أحمد الوادعي، فهد الغفيلي، شاكر العصيمي لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها بحسب بيان رسمي أصدره الاتحاد السعودي لكرة القدم.

0: الاستديو ورحب بالمحلل الرياضي عادل البطي، وايضا من جده ورحب بالمستشار القانوني ايمن الرفاعي. اهلا وسهلا بكم. ابدا معك استاذ عادل. خمس قوائم يتم استبعادها، قائمه يتم الموافقه عليها، انت تشعر بانه كان الامور كان يعني كنت تنتظر هذه النتيجه؟
1: صراحة لا محمد، كنت أشوف لا كنت أنتظرها، لأن أمام مرشحين معروفين في الوسط الرياضي، يتكلم عن الأستاذ حاتم خيمي ولا الأستاذ خالد الغامدي رئيس الأهلي أعتقد 3 سنوات، حاتم تاريخ طويل، يعني أنا يعني ما كنت أتوقع أنه فيه بيكون فيه عدم اجتياز. ليش؟ لأنه عندهم خبرة في الوسط الرياضي بشكل عام، وأيضا أنا أتكلم الحين توقعاتي الشخصية، والآن كنت أتمنى بصراحة محمد أن يكون عندنا انتخابات. يعني طبعا أبارك للأستاذ بدر اللي كان يعني اكتمل الشروط واجتاز كل الاشتراطات المطلوبة، لكني كنت أتمنى بصراحة أن يكون عندنا انتخاب. إحنا ترى مرينا في 4 مراحل، يعني تتذكر الأستاذ قصي الفواز، بعدين ياسر فترتين، واليوم إحنا أمام فترة تزكية رابعة. ترى الانتخابات يعني تضيف شيء بصراحة للوسط الرياضي بشكل عام، فيها فلترة، فيها حراك،
0: تعطي حافز للشخص انه يعمل.
1: صحيح.
0: يعني وحتى الشخص اللي جاي يكون عنده حافز.
1: يعني طبعاً. انا ما كنت يعني اتمنى بصراحه، كنت اتمنى انه يكون فيه انتخابات.
0: مستشار ايمن، يعني لو تكلمنا شوي عن الاسباب القانونيه للاستبعاد، لاحظنا انه معظمهم يتم استبعادهم، ومعظم القوائم التي تم استبعادها ل يعني لبند واحد تقريبا، وهي الماده 33. ممكن نفهم بس الماده 33 وش تتكلم عنها بس اولا، ثم بعدين راح ناخذهم حاله حاله.
2: وشي مساء الخير عليك الأستاذ عادل وفهد، زمان عنه،
0: حياك الله.
2: طبعا استكمال اللي ذكره الأستاذ عادل، طبعا اليوم معظم الموجودين هم كانوا رؤساء أندية سابقا، فهم اليوم يعني ذاقوا من الكأس اللي هم يعني وضعوه في الجمعية العمومية. يعني أنا استغرب اليوم أنتم كيف وافقتوا على مثل هذه الشروط اللي أنا أعتقد أنها أصبحت شروط تعجيزية. فاليوم لما تكون الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم هي فقط جمعية تتقبل الآراء ولا تشارك الرأي، فهذه النتيجة. فاليوم معظم الموجودين الآن هم ذاقوا الشيء اللي هم سووه في الجمعية العمومية، لأنه معظم اللي موجودين كانوا حاضرين في التعديلات الأخيرة للنظام الأساسي. فاليوم يعني شفنا إيش اللي حصل. أرجع لسؤالك طبعا اللي هو المادة 33 الفقرة 2 ودال وجيم، هي تتحدث عن الخبرة وتتحدث عن إتقان اللغة الإنجليزية وعن الكفاءة سواء كان يحمل شهادة البكالوريوس فأعلى. فاليوم الواضح أنه معظم الذين ما اجتازوا هذا الشرط هو اللغة الإنجليزية والخبرة.
0: جميل. هذه الشروط اللي تحدث عنها المستشار أيمن يعني نقطة هامة جدا ذكرها، قال أنه معظم المترشحين سواء كانوا رؤساء سابقين لأندية أو حتى أعضاء مجالس إدارات في أندية أو حتى يعني أعضاء في الجمعية العمومية لاتحاد القدم، سلبيتهم في الجمعية العمومية هي من تسببت في وضع لائحة صعبة جدا لا تنطبق إلا على أعداد قليل جدا من الأشخاص، وبالتالي صارت فرصتهم في التنافس عليها صعبة. هنا نتكلم على فاعلية الجمعية العمومية، إذا كان هذا في واحد من أهم الشروط على مستوى رئيس مجلس الإدارة أو حتى عضوية مجلس الإدارة، فما بالك ببقية القرارات؟
1: محمد أنا يعني أتفق مع الدكتور تركي، والبارح أنا قلت معك نفس الموضوع اللي هو الجمعية العمومية اللي جالسة تصادق على أي شيء.
3: انطلقنا بمشوار جديد لليوم الأحد 9 من شهر أغسطس، وإن شاء الله أحد مبارك على الجميع. رح نكون منبلش هلأ برفقة ليالى عبود، سهرني ببيروت، من بعدها منكمل مع سوبر ستار راغب عليمي.

0: بحيي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على صعيد كافة الولايات الأسترالية أو عم تستمعوا لبرامجنا على 2me.com.au عبر ساتلايت عبر مايسات. كمان منقلكن هاي ومنحييكن ومنتمنى لقلكن أوقات حلوة ومريحة من خلال هالأغاني والمنوعات اللي استمعتوا لها بجولة حلوة مع بداية مشوارنا لليال عبود، سهرني ببيروت، مرقت معنا غنية راغب عليه مزاجية، وهيك رح نكمل مشوارنا مع أغاني منوعات خبرية من هون وخبرية من هونيك. خليكن معنا للآخر هون راديو 2ME، نهاركن مبارك.
1: عن حب

0: رح نذكر بحالة الطقس لليوم بسيدني. رح يكون الطقس بالإجمال ممطر بنسبة 85%, درجات الحرارة 17, وعلى صعيد ملبورن بارد وممطر 13 درجة مئوية. أما هون ببيروت فطقسنا مشمس حار بتوصل درجات الحرارة لل 31.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر راديو 2 أم أستراليا 1638 AM. ومن المملكة العربية السعودية مواقف جديدة حملت رسائل سياسية وإقليمية لافتة خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. واستعرض المجلس نتائج الاتصال الهاتفي يلي جمع ولي العهد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جرى البحث بآخر تطورات المنطقة مع تأكيد المملكة على أهمية الحوار وخفض التصعيد واللجوء إلى الحلول السياسية بدل المواجهة العسكرية. كما اطلع المجلس على نتائج الاتصالات يلي أجراها الأمير محمد بن سلمان مع عدد من القادة بينهم ملك البحرين والرئيس السوري والرئيس التركي ورئيس الوزراء الإسباني، واللي تناولت ملفات التعاون والتطورات الإقليمية. أما اللافت بالجلسة فكان ترحيب السعودية بالاتفاق المتعلق بنزع السلاح بقطاع غزة، واعتباره خطوة يمكن أنه تفتح الباب أمام مسار سياسي أشمل يضمن يعني حقوق الشعب الفلسطيني ويقود إلى تنفيذ خطة السلام. وأشاد مجلس الوزراء أيضا بجهود مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ومجلس السلام، معتبر أنها ساهمت بالوصول إلى هذا التفاهم. وبملف آخر رحبت المملكة بتزايد الدعم الدولي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يلي أطلقته، مؤكدة أنه الهدف منه هو تعزيز أمن الملاحة والاستقرار بالمنطقة. أما داخليا مستمعينا، فأقر المجلس سلسلة قرارات من بين تمديد مهلة تصحيح أوضاع العقارات غير الموثقة لمدة عام، واعتماد النظام الأساسي للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب قرارات اقتصادية وإدارية أخرى. هيدا الجلسة حملت رسائل بأكثر من اتجاه، من الدعوة لخفض التوتر بالمنطقة إلى دعم مسارات السلام بالتوازي مع استمرار التركيز على المشاريع التنموية داخل المملكة. ومعكم منكمل مستمعينا بعد الفاصل بكل جديد ومع المزيد من التطورات والأخبار عبر 2ME أستراليا. 2ME maximum heat and more maximum music.
1: Maximum heat. 2ME أستراليا. حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتطلب الراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. 2ME 2ME 2ME

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو 2 أميا أستراليا على الموجة 1638 AM بهالمشوار الحلو اليوم الأحد اللي حامل تاريخ 9 آب. بتمنى يكون نهاركم هادي ومليان خير وأخبار حلوة. اليوم شفت أنه العالم بيحيي اليوم الدولي للشعوب الأصلية. هالمناسبة بتذكرنا أنه تنوع الثقافات هو مصدر قوة وغنى، وأنه الاحترام المتبادل هو الأساس لبناء مجتمعات متماسكة. يعني تحية كبيرة من 2ME لكل مستمعينا بأستراليا بلبنان وبكل أنحاء العالم، وإن شاء الله يكون نهاركم مليان سلام ومحبة.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. New ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.

0: جولة أخبار جديدة رح نتوقف عندها لنشوف نحن وياكم مستمعينا هالمفاوضات والمحادثات لأي نتيجة ودت. فخليكن معنا برفقة راديو 2 أميا أستراليا. استراحة قصيرة ومنتابع جولة أخبار الساعة 3
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: From the 1 to ME Australia.
9: Twenty-four-seven. On the hour, every hour.
10: First.
9: 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة جديدة من الأم تي في وأم أف أم. بينما قيل في روما وما سرب من كواليسها وما قد يحمله قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كريلفيلد إلى بيروت، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة مفاوضات فقط، بل هي مرحلة كشف واختبار. بمعنى آخر، من المفترض أن تنتقل مفاعيل روما 2 من طاولة التفاوض نحو التنفيذ، والمهلة تصل إلى نحو شهر، وهي الفترة الفاصلة مع روما 3 التي رحل موعدها إلى أيلول المقبل. من هنا تكتسب العودة المرتقبة لكليرفيلد أهمية استثنائية، بعدما باتت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أمام مهمة اختبار المناطق النموذجية وتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. على خط موازن وفي وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشفت مصادر أمريكية للأم تي في أن توقعات الوفد اللبناني بأنه سيعود من روما محققا انسحابا إسرائيليا من الخيام وبنت جبيل ليس واقعيا في هذه المرحلة، علما أن أعضاء الوفد ذكروا 79 مرة كلمة بنت جبيل خلال اجتماعات روما. البداية من الميدان الجنوبي، فقد أعلن الجيش اللبناني جرح 3 عسكريين أثناء تفكيك ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية، والتصعيد الإسرائيلي تجاوز القصف ليرقى إلى توغلات برية وعمليات تمشيط على أكثر من محور. كيفن عبدو والتفاصيل.
1: من النبطي إلى كفر شوبة مرورا بزوطر الغربية والمنصورة، يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا مع قصف مدفعي مكثف وتوغلات ميدانية جديدة يطبعان الواقع الميداني. ففي محيط النبطية استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلت علي الطاهر بقصف مركز، في وقت طال القصف أيضا منطقة دوحة كفر رومان والنبطية الفوقة ومحيط موقع الدبشة. وعلى محور كفر شوبة المشهد لا يقل توترا، فمنذ ساعات الصباح الأولى توغلت دبابتان إسرائيليتان من نوع ميركافا باتجاه منطقة شميس، ترافقهما قوة من المشاة نفذت عمليات تمشيط بالرشاشات. أما في زوطر الغربية فسجل توغل إسرائيلي نفذته قوة من المشاة تؤازرها ملالات وجرافة كبيرة. القوة وصلت إلى وسط البلدة فيما عملت الجرافة على رفع ساتر ترابي جديد على مسافة قريبة من الساحة. وفي الساحل طال القصف الإسرائيلي محيط بلدة المنصورة وأصاب عددا من المنازل والممتلكات. بين القصف والتحركات البرية يعكس المشهد الجنوبي ارتفاعا ملحوظا في مستوى الضغط الإسرائيلي على أكثر من محور، طارحا علامات استفهام حول حدود هذا التصعيد وإمكان اتساعه خلال الساعات المقبلة.
0: حياتيا شكاوى بالتهميش ونقص الخدمات تخرج من مخيم الضبي للاجئين الفلسطينيين، والأم تي في تنقلها إلى السفارة والأونروا. فهل تتطابق الردود مع الواقع؟ تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: مخيم فلسطيني في قلب المتن، لكن حكايته تختلف عن معظم مخيمات لبنان. في الضبي استقر لاجئون فلسطينيون كثير منهم مسيحيون هجروا من الجليل بعد نكبة 1948، واليوم يقول بعض من بقي منهم إنهم منسيون ويشكون من نقص في المساعدات والخدمات من الطبابة إلى المياه ومعالجة الصرف الصحي.
3: الأنرو ما عم تساعدنا بالمدارس، غير عن الأنرو أنه هي مقصرة معنا، أنه مثلا بيقولوا أنه السفارة بتمثل الفلسطينية بلبنان أو منظمة التحرير بتمثل الفلسطينية بلبنان. شو قدموا لنا بالنسبة لمخيم الضبي؟ ماشي بعلاش يعني كونه نحن مسيحية ولا شو الموضوع؟ ليش تحت في عندهم كل مخيم 3-4 مدارس؟ في عندهم مستشفيات حدهم، بيقولوا لنا إذا بدكم تسجلوا بمدارس الأنروا لأنه هي الأنروا مسؤولة عن هذا الموضوع انزلوا تسجلوا تحت.
2: وضعت أم تي في شكاوى سكان مخيم الضبي أمام السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الأسعد. الأسعد نفى وجود أي تمييز بين الضبي وغيره من المخيمات ووصف هذا الكلام بغير الصحيح وغير الدقيق، وأكد أن احتياجات المخيمات تتابع مع الأنروا ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، مشددا على أن الأنروا هي الجهة الأساسية المسؤولة عن الخدمات، فيما يبقى دور السفارة ومنظمة التحرير والفصائل داعما وتتدخل عند حصول تقصير. أما الأنروا فأكدت للأم تي في استمرار خدمات المياه والنفايات والرعاية الصحية إلى جانب الدعم الاجتماعي، وتقول إنها تعمل حاليا مع دير وكنيسة مار يوسف البرج وبلدية طبية على مرفق تعليمي ومساحة عامة. بين سكان يقولون إنهم منسيون، وسفارة تنفي التمييز، وأنروا تؤكد استمرار خدماتها، يبقى الواقع المرير منعكسا على حياة من يعيشون هنا.
0: قضائيا، بعد صدور القرار الظني، هل ستقف الحصانات الدستورية مجددا أمام مسار العدالة في انفجار 4 آب؟ زينب بسيل شمعون.
4: الحصانة التي لطالما تمسك بها عدد من المسؤولين في قضية انفجار 4 آب، إلى جانب الدعاوى المتكررة التي استهدفت القاضي طارق البيطار وطلبات كف الرد والمخاصمة عن التحقيق، أدت عمليا إلى عرقلة مسار العدالة وتعطيل التحقيق لسنوات. في الذكرى 6 أعلن وزير العدل عادل نصار أن ثمة مهلة أعطيت لصدور القرار الاتهامي، وهي تتراوح بين 60 أمام المجلس العدلي. أم سيحتمون بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ وماذا عن الحصانة الدستورية وحدودها؟
5: الحصانة هي بمفهومة هي من امتياز شخصي للوزير أو للسياسي، هي موجودة كرمال استمرارية مؤسسات الدولة. عندما نتحدث عن الدستور والمادة 70-71-72 التي تتحدث عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، نحن نعلم جيدا أن هذا المجلس لم يتأسس لغاية تاريخه، بما معناه بعدم وجوده لا يمكن التذرع بهذا المجلس.
4: حجم الجريمة التي وقعت في 4 آب 2020 لا يوصف، بالتالي تجاوز مفهوم الإهمال والإجرام الحدود الطبيعية، كما أن المسؤوليات موزعة ومعقدة بين عدة أجهزة إدارية، قضائية وأمنية، مما يفسح مجالات لتفسيرات قانونية متشعبة.
5: في فرنسا سنة 2001 بمصنع آزد أف بتولوز صار في انفجار مثل انفجار المفرق ونفس المادة. بال2001 تم استدعاء الوزراء والسياسيين وإلى التحقيق. مجلس العدل يمارس صلاحياته كاملة وما يكون في أي ذريعة أو أي ضغط من أي نوع كان، سياسي أو غير سياسي.
4: الدولة اللبنانية

0: تكتل الجمهورية القوية وفقدان النصاب انتهت الجلسة التشريعية الأخيرة.
1: منعالج الماضي بقانون الماضي، ما منعالجه بقانون المستقبل، منربطه بالمستقبل.
0: بعدما اعترضت القوات على ربط تشريع للمستقبل وهو إلغاء عقوبة الإعدام بقانون استثنائي لمعالجة المظلومية في جرائم الماضي أي العفو العام، وطالبت بفصل المسارين، جديد حصل ومرتقب في الجلسة الجديدة التي حددها الرئيس نبيه بري والتي تعيد القوانين الثلاثة بالترتيب نفسه تقريبا: إلغاء عقوبة الإعدام، الإعلام، ثم العفو العام، بالإضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف وبنود أخرى.
2: North Sydney, we have a broken down car on the Warringah Freeway at Falcon Street. It's taking out the left lane for the northbound run. At Bondi Beach, the last of the road closures from today's city to serve still in place, including Queen Elizabeth Drive and Campbell Parade for another hour or so there. In Melbourne, Broadmeadows, reports of an incident with Pascal Bay Road around Camp Road. Traffic is well under speed for the northbound run. Delays back beyond the Ring Road. At Clayton, reports of a problem for Clayton Road around the shopping centre and Dixon Street plus North Road. Seeing minor delays there for the southbound run. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit brain.org today. That's the latest traffic on 1638 to AME Australia.
3: مشوارنا بيكمل معكم مستمعينا برفقتكم الحلوة. بدي وصل تحياتي للكل فردا فردا. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM مع الأغاني والموسيقى المنوعة عم نتابع مشوارنا لليوم الأحد 9 من شهر أغسطس.

أطيب التحيات بوجهها لكم مستمعينا من جديد من وسط بيروت من استديوهات ام اي وميسات. برجع بذكر بحالي طقس اليوم الأحد بسيدني ممطر بنسبة 85%، درجات الحرارة 17-13 درجة كحد أقصى على صعيد ملبورن. وعنا هون ببيروت طقسنا مشمس وحار، بتوصل درجات حرارة لل 31 درجة مئوية.

0: بتسألم على قد الشوق اللي فعلي يا بابي
1: كمل معكم مستمعينا ومنتابع بأجواءنا الحلوة ومنروح لهالخبر. يبدو أنه جمهور وائل كفوري ما رح يضطر ينطر لصيفية الجاي ليعرفوا موعد اللقاء الجديد، لأنه وائل سبق الكل وأعلن المفاجأة بنفسه بعد النجاح الكبير اللي حققته هالحفلتين ببيروت يوم 1 و2 آب، واللي يعني جمع فيهم وائل أكثر من 12,000 شخص خلال ليلتين كاملتي العدد. أعلن وائل كفوري عن عودته إلى بيروت صيف 2027، واللافت أنه الإعلان ما صدر عبر بيان أو مواقع التواصل، بل إجا مباشرة من على المسرح، حيث فاجأ الجمهور بختام الحفل الأول وكشف أنه موعد الحفلتين المقبلتين رح يكونوا ب 31 تموز و 1 آب 2027. هيدي الخطوة بتعكس ثقة كبيرة بين وائل وجمهوره، خاصة بعد النجاح اللافت لحفلاته واللي تحول فيها الجمهور مثل ما خبرتكن كأنه هيك كورال واحد عن جد، وعم بيرددوا معه كل الأغاني من أولها لآخرها. وائل يلي بيعتبر من أبرز نجوم الغناء اللبناني أثبت مرة جديدة أنه حفلاته ما بتكون مجرد أمسيات فنية، بل مواعيد بينتظر الجمهور من سنة لسنة. فالحلو أنه وائل ما ودع جمهوره ببيروت، بل اكتفى يقول منلتقي سنة الجاي. كمل أنا وياكم مشوارنا، وإن شاء الله أوقاتكم حلوة وأحد مبارك على الجميع. رح نتابع هلأ مع الفنان آدم ونسمع غنيته أحساسي.

اليوم منشوف صرنا يعني كتير من الناس عم بيلجأوا لمكملات المغنيسيوم، معتقدين انه هالمكملات هي الحل السريع للتوتر والقلق. ولكن العلم شو بيقول؟ بحسب أطباء وباحثين لغاية اليوم ما في دليل علم حاسم بيأكد أنه مكملات المغنيسيوم بتخفف القلق بشكل مباشر. اللافت أنه بعض الدراسات يلي استندت عليها هيدا الفكرة فيها نقاط ضعف، مثل غياب المقارنة مع أشخاص تناولوا علاج وهمي، وبالتالي من الصعب التأكد إذا التحسن سببه المغنيسيوم أو عوامل تانية. ولكن بنفس الوقت بيشير الأطباء إلى أن الأشخاص يلي بيعانوا من نقص بالمغنيسيوم ممكن يكونوا أكثر عرضة للشعور بالقلق، كما أن النظام الغذائي الغني بالمغنيسيوم غالبا ما بيرتبط يعني بصحة أفضل بشكل عام. أما بالنسبة للمكملات فهي تعتبر آمنة عند معظم الناس إذا استخدمت بالجرعات الموصى بها، ويفضل عدم تجاوز 300 ميلي جرام يوميا إلا بأشراف طبي. وفي نقطة مهمة كمان أنه الأدلة العلمية بتبين أقوى وقتها بيتعلق الأمر بتحسين جودة النوم أكثر من العلاج وعلاج القلق يعني نفسه. لذلك إذا كان التوتر عم بيسبب أرق فقد يستفيد البعض من المغنيسيوم، ولكن دايما بعد استشارة الطبيب، خصوصا إذا كانت الأعراض مستمرة أو شديدة. يعني الخلاصة، المغنيسيوم مش علاج سحري للقلق، ولكنه ممكن يكون مفيد لبعض الأشخاص ضمن خطة صحية متكاملة. والأهم عدم الاعتماد على أي مكمل أصلا بالحياة من دون استشارة طبية. بعد الاستراحة رح أكمل أنا وياكم بأخبار منوعة أكيد ومعلومات جديدة دايما من وفيكم فيها عبر راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. الموسيقى اللي بتفرح، الموسيقى

0: اللي بتخليك نتغنوا
1: نعيش على حس بالامان
0: والموسيقى كل معنا بتعني أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانه العربيه.
4: The biggest hits.
5: على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
4: From the biggest singers.
6: مصير زيتون.

0: كتير عم نشوف تضارب بالمعلومات وتضارب بالمواقف، وكل ما عم بتطول هالفترة كل ما عم بيصير في ضياع أكبر. خلينا نتابع نحن وياكم آخر المستجدات مع نهاية هالأسبوع، ونشوف شو حامل اليوم نهارنا من أخبار ومن تطورات بتتعرفوا عليها على 1638 AM.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظات محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوا وبكل محلات السمانة العربية.
7: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان ويستهلها بالعناوين.
8: إيران تعلن قرب الاتفاق بشأن مضيق هرمز، لكن الاتفاق ليس كافيا لفتحه. عمان تصف المفاوضات بأنها إيجابية. واشنطن تواصل الضغط على إيران وتعمل على مسار آمن للسفن. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يناقش اليوم ملف غزة وسط ضغوط أمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. تركيا تطالب روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات في البحر الأسود. والسنغال تشدد حملتها ضد المثلية الجنسية بإحالة أكثر من 70 رجلا على المحاكمة.
9: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
8: طاب صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. في وقت وصفت سلطنة عمان بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، قالت طهران إن التوصل إلى اتفاق مع مسقط بشأن السيطرة على المضيق أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. الأسباب يشرحها مراسلنا في طهران علي الباشا.
10: الإعلان عن الاتفاق النهائي بين طهران ومسقط بات وشيكا بحسب وزير الخارجية الإيراني الذي أكد أنه سيتم تعيين مسارات مؤقتة للعبور من مضيق هرمز ريثما يتم إزالة العقبات التقنية من المسار الوسطي خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد. المسار الجديد بحسب عباس عرقشي سيضمن للدولتين المشاطئتين حق السيادة ويقيم وزنا للاعتبارات الأمنية للبلدين، لكن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الاتفاق لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز. تصريحات أكدها المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محبي والذي قال إن المضيق سيفتح عندما تمتثل واشنطن للشروط الإيرانية، شروط أسدل الستار عنها بتصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى اللواء محمد باقر ذو القدر، والذي أكد بدوره أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تتوقف واشنطن عن تهديد طهران بشكل كامل وتنهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتوقف الأعمال العدائية على إيران وحلفائها الإقليميين في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وترفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني وتعوض طهران عن الخسائر التي تعرضت لها في الحربين الأولى والثانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
8: واشنطن أكدت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس أنها ستواصل الضغط على إيران، معتبرة أن الإيرانيين يتألمون ويريدون أنها إنهاء الأمر، مشيرا فانس إلى أن واشنطن تعمل على وضع مسار يسمح بمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. لنستمع.
11: نجري محادثة مع الإيرانيين، وبالطبع نسعى لزيادة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد ممكن، فهذا هو محور تركيزنا الرئيسي حاليا. وكما ترين فإن أسعار النفط تتأرجح اليوم حول مستوى 80 دولارا للبرميل وأحيانا أقل قليلا. وإذا عدنا إلى ما أنجزناه سنجد أننا دمرنا برنامجهم النووي وقدراتهم العسكرية، وحاليا نحاول استكشاف ما إذا كانوا مستعدين لإجراء التغييرات طويلة الأمد اللازمة لبناء علاقة أفضل مع الولايات المتحدة. وإن لم يحدث ذلك فإننا سنواصل ممارسة الضغوط وضمان تدفق أكبر قدر ممكن من النفط والغاز من الشرق الأوسط لكي ينعم الأمريكيون بأسعار أقل للوقود والطاقة. إنها عملية توازن دقيقة، نحن في منتصف الطريق ونستخدم مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. لدي ثقة تامة بأننا سنحقق ذلك، لكننا ما زلنا في مرحلة تتوسط مسار هذه العملية.
8: نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس في حديثه لفوكس نيوز. أبو ظبي اتهمت طهران باستهداف ناقلة إماراتية، وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. هذا بينما قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق أطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد في منشأة تابعة لمصفات أرامكو في جيزان، تقع جيزان للتذكير على البحر الأحمر قرب الحدود مع اليمن. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. تتابعون دائما أخبار السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت اليوم الأحد ملف غزة وسط ضغوط أمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي تتضمن العمل على نزع سلاح حركة حماس. إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي الفكر والحوار يرى أن إسرائيل وحماس لديهما قراءة مختلفة في ملف نزع سلاح حماس. كان يتحدث لي وهيب خداش.
12: إسرائيل حين كانت تتكئ إلى ضرورة تجريد حماس من سلاحها، كانت تعلم علما يقينيا أن حماس من المستحيلات أن تتنازل عن سلاحها، لأنه السلاح بالنسبة للمقاوم يمثل جزءا من شرفه وجزءا من استراتيجيته وإيديولوجيته. بالمقابل يبدو أن حماس هي الأخرى تعلم أن إسرائيل لن تؤمن بمسألة نزع السلاح أو لن تقف عند هذا الحد، وسوف تبحث عن عراقيل جديدة في مواجهة إمكانية تنازل حماس عن فكرة تجريدها من سلاحها. وبالتالي حين أعلنت أنها ستتنازل عن تملكها لسلاحها أو ستسعى لتجميده، كانت تدرك أيضا أن إسرائيل ستبحث عن عراقيل جديدة. ويبدو أن لدى كلا الطرفين قراءة جيدة لما بين السطور فيما يرتبط بالقرارات المختلفة. أما عن حماس فهي تدرك أن وضع إسرائيل لعراقيل جديدة يستوجب تدخل جديدة من الشركاء والوسطاء، ربما من الجانب المتحدة الأمريكية، وسطاء متمثلين في مصر، في قطر، في غيرهم من الداعمين لعملية السلام في غزة.
8: إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أجرى جولة خاطفة في المنطقة شملت الإمارات والبحرين وإسرائيل، وأشارت إلى أنه التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وصفة الزيارة بأنها ترمي إلى إجراء تقييم الوضع على جبهات عدة. في لبنان توغلت قوات إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة زوتر الغربية التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين البلدين في حزيران يونيو. تقرير مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
13: في خرق واضح لاتفاق المناطق التجريبية، توغلت قوات مشاة إسرائيلية تؤازرها مللات وجرافات إلى وسط بلدة زوتر الغربية، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة وعلى بعد أمتار قليلة من تمركز الجيش اللبناني، وذلك وسط تحليق مكثف للمسيرات على علو منخفض جداً. القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لميس الجبل وباتجاه منطقة شامس في محيط كفر شوبة، تزامناً مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وقامت أيضاً بعمليات تفتيش ومسح للموقع الذي اندلع فيه حريق قبل يومين في محيط كفر شوبة. أما المنصوري فتعرضت لقصف مدفعي طال عدداً من منازلها، كما طال القصف وادي الحجير، أحراج ومرتفعات علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
8: فرضت السلطات التركية تدابير احترازية قيدت بموجبها عبور السفن التجارية المتجهة إلى البحر الأسود، وذلك على خلفية المخاوف الأمنية المتزايدة من استهداف الحركة الملاحية جراء الصراع الروسي الأوكراني الذي لا يزال يشهد توترا متصاعدا. حسن الطهراوي مراسلنا في أنقرة، ما الهدف من هذا القرار التركي؟
14: قرار تركيا هذا جاء بعد تزايد العمليات ضد السفن في البحر الأسود عبر استهدافها بالمسيرات خاصة للسفن التجارية. يعني هذه الإجراءات والقيود دون شك ستؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، خاصة في مجالات النفط والحبوب. استمرار حرب روسيا وأوكرانيا والتصعيد الحاصل تجاه السفن في البحر الأسود يعني كان ساهم مؤخرا في رفع أسعار

0: التجارة العالمية.
1: حسن الطهراوي مراسلنا في أنقرة متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر خلال زيارته الأولى لصربيا حليفة موسكو التقليدية، حذر من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة. وفي سياق هذا التوتر نقل تقرير عن وزير الداخلية الألماني قوله اليوم الأحد، ألمانيا تواجه يوميا هجمات حرب هجينة من الخارج، وذلك في عقب محاولة هجوم مشتبه بها استخدمت فيها طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لابزيج. ورفضت السفارة الروسية في برلين هذه الواقعة ووصفتها بأنها استفزاز مفبرك، قائلة إنها مثال آخر على توجيه اتهامات إلى روسيا دون أدلة. وفي ظل تصاعد التوترات والانتهاكات الجوية في أوروبا الشرقية، انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية يثير مخاوف أمنية جديدة. من أذويبية،
2: ترتبط حادثة الطائرة المسيرة التي اقتربت من منشأة للغاز في بلغاريا بتوترات أمنية وجيوسياسية متصاعدة في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود، وتكتسب الحادثة أهمية بسبب موقعها قرب بنية تحتية مرتبطة بإمدادات الغاز في منطقة تمر عبرها خطوط استراتيجية، من بينها خط تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي عبر الأراضي البلغارية إلى أوروبا. كما أن الحادث يأتي في سياق سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة والانتهاكات الجوية التي شهدتها دول في الجناح الشرقي للناتو ولا سيما رومانيا، ما يزيد المخاوف بشأن أمن المجال الجوي والبنية التحتية الحيوية. حتى الآن تبقى هوية الطائرة بحاجة إلى تحقيق دقيق، لكن ما هو مؤكد أن الحادث يسلط الضوء على هشاشة منطقة البحر الأسود وعلى الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية والتنسيق بين دول الناتو، خصوصا لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الاستراتيجية.
1: أعلنت الجزائر أنها تسلمت مواطنا ألمانيا كان قد تعرض للاختطاف على يد مجموعة إجرامية مسلحة قبل نحو أسبوعين في النيجر التي تشهد اضطرابات أمنية، مشيرة إلى أنه بحالة صحية جيدة وسيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية. نبقى في ألمانيا، شددت السنغال حملتها ضد المثلية الجنسية. نجوى بن مبارك والتفاصيل.
3: تصعيد لافت في حملة السلطات السنغالية ضد المثلية الجنسية بعدما أعلن مكتب المدعي العام توجيه الاتهام إلى أكثر من 70 رجلا بأفعال منافية للطبيعة عقب توقيفهم خلال الأشهر الماضية. وأشار بيان النيابة إلى مثول المتهمين أمام المحكمة في حين أسقطت التهم عن 28 شخصا آخرين. وتأتي هذه الإجراءات بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ في مارس أذار يرفع عقوبة العلاقات المثلية إلى السجن بين 25 سنوات. وكانت السلطات السنغالية قد أوقفت أكثر من 100 شخص بينهم مشاهير محليون للاشتباه في تورطهم في ممارسات مثلية، فيما وجهت إلى بعضهم اتهامات بتعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية وتعريض حياة الآخرين للخطر قبل إسقاط هذه التهم لاحقا. وفي السياق ذاته أسقطت التهم عن مهندس فرنسي في الثلاثينات من عمره، غير أن النيابة استأنفت قرار إسقاطها. وتتزامن هذه التطورات مع تجديد الدول العدة في غرب أفريقيا قوانينها التي تجرم المثلية الجنسية.
1: خبرنا الأخير أفريقي ولكن في الرياضة، حجزت الجزائر مكانها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بعد فوزها 2-1 على ساحل العاج التي أنهت المباراة بعشر لاعبات في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات في الدار البيضاء أمس. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. إيران تعلن قرب الاتفاق بشأن مضيق هرمز لكن الاتفاق ليس كافيا لفتحه، تقول عمان تصف المفاوضات بأنها إيجابية. واشنطن تواصل الضغط على إيران وتعمل على مسار آمن للسفن. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يناقش اليوم ملف
4: Bondi Beach, the last of the road closures from today's cities reserve still in place, including parts of Queen Elizabeth Drive and Campbell Parade for a little bit longer. At Cogra, a rugby league doubleheader at Jubilee Stadium this afternoon. The NRL is kicking off very soon. Expect extra traffic in the area. In Melbourne Docklands, AFLW getting underway for season 2026 at Docklands Stadium, followed by AFL after 7 o'clock this evening. Expect busy traffic in the area there as well. At Broadmeadows, traffic easing following an earlier crash on Pascoe Vale Road, which is clear for the northbound run, and Camp Road, traffic getting back up to

تحيتنا لكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا موجودين وعم تسمعونا على الموجة 16:38 AM. رجعنا نكمل معكم بثالث ساعة من مشوار اليوم الأحد 9 من شهر أغسطس. رح شوف معكم حالة طقس بكرة الاثنين لبداية الأسبوع الجديد كيف حيكون. بسدني ممطر 16 درجة مئوية الحرارة، بملبورن كمان ممطر درجات الحرارة كحد أقصى 13. عنا هون ببيروت طقسنا مستقر بدرجات حرارة مرتفعة بتوصل لل 31 درجة مئوية. لأكثر من غيري مع سلوى أطريب رح ننتقل أنا وياكم لهالغنية.

مع سوبر ستار رغب عليمي مكملين نحن وياكم بأحلى الأغاني والأجواء إن شاء الله يا رب أوقاتكم سعيدة ورايقة بمشوارنا اليوم.

0: معكم منكمل المشوار ومنرجع على لبنان وتحديدا على الجنوب. وين هالهدوء اللي ما عم نشوفه، هالهدوء اللي بعده هش، وكل ما بتخف وتيرة التصعيد بيرجع تطور ميدان جديد يطرح السؤال لوين رايحة الأمور. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا عبر راديو 2 أمي أستراليا 1638 AM. من منتصف ليل الجمعة وحتى صباح يوم السبت شهدت مناطق عدة بجنوب لبنان قصف مدفعي إسرائيلي متقطعا بيركز بشكل أساسي على أحراج ومرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقة، والقصف طال كمان المنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة المشرفة على مدينة النبطية. كمان سقطت عدة قذائف بمحيط بلدة المنصورة، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإصابة عدد من المنازل. وبالتزامن كمان مع هالموضوع، طيران الحرب الإسرائيلي لازال عم بيحلق على علو منخفض فوق القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان. بس التطور الأبرز اليوم مش بس بالقصف، وإنما بزوتر الغربية تحديدا. فبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، توغلت قوة إسرائيلية بعد منتصف الليل ليل الجمعة كان تحديدا باتجاه البلدة، ورفعت ساتر ترابي جديد بمحيط الساحة بخطوة وصفت بأن انتهاك جديد لاتفاق المنطقة التجريبية. وهون أهمية الموضوع، زوتر الغربية مش بلدة عادية بهالمرحلة، لأن واحدة من المناطق يلي بلش الجيش اللبناني الانتشار فيها ب 21 تموز ضمن اتفاق الإطار والمناطق التجريبية يلي بتقوم فكرتها على انسحاب إسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح أي مجموعات مسلحة غير تابعة للدولة. يعني باختصار، العين اليوم مش بس على حجم القصف يلي عم بيصير، العين على مصير الاتجاه بحد ذاته، مصير الاتفاق واتجاهه يعني بنفس الوقت، لأنه أي توغل جديد بمنطقة معينة يفترض أنها تكون نموذج للمرحلة المقبلة بيطرح علامات استفهام كبيرة حول قدرة هالنموذج على الصمود والتوسع لباقي مناطق الجنوب. منتابع التطورات أكيد معكم دايما أول بأول، ومنروح لبريك قصير وبعده منرجع منكمل سوا المشوار على راديو 2ME أستراليا 1638 AM. This is 2ME
1: Australia. في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: والآن استمعوا لأول وأجمل

0: من توأمية أستراليا تابعونا، رح نكون نحن وياكم بتغطية إخبارية شاملة إن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي لليوم الأحد 9 من شهر أوغست.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
7: السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس. نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
8: ريتا خوري.
7: في العناوين، حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به. الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة لشركة أدنوك أثناء عبورها هرمز. توغل قوات إسرائيلية في بلدة ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي مع الحفاظ على جاهزيتها العسكرية، بينما تحدثت مصادر أمريكية عن نقاشات داخل الإدارة الأمريكية للبحث عن خيارات تخفيف التصعيد. وتزامن ذلك مع تقدم في المحادثات بين عمان وطهران بشأن فتح مضيق هرمز واستئناف الشحن التجاري. في خضم ذلك تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية لهجوم في المضيق من دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، محملة إيران المسؤولية. في سياق متصل أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت بأن سفينة أصيبت بمقذوف غير محدد قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق تم احتوائه من دون وقوع إصابات. أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. فهل إسرائيل في وارد تنفيذ الشق المتعلق بها من الاتفاق؟ سؤال يجيب عليه الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، متحدثا إلى هجيرة بن عدة.
8: إسرائيل عمليا لا تريد أن تنسحب من قطاع غزة على الإطلاق، وإذا أرادت أن تنسحب من قطاع غزة سيكون ذلك مريرا وكبيرا وله ثمن عالي جدا، تبتلثي مش بس حماس وكل الأطراف، يعني أمريكا، الدول المشاركة في قوة الاستقرار، الدول الممولة، يعني حتى الإعمار سيكون أيضا قصة كبيرة. بالتالي إسرائيل عندها خبرة هائلة في التفاوض لأنها هي الطرف الأقوى، بالتالي هي التي تستطيع أن تفرض وتيرة التفاوض، شكل التفاوض، حجم التفاوض، وهذا عمليا يحتاج إلى وقت كبير وضغوط كبيرة غير موجودة. المحصلة في كل ذلك أن إسرائيل حتى اللحظة تستطيع أن تفرض شروطها، مش بس هيك، هي تتحكم أيضا في إطار التفاوض، يعني هي التي تفرض الأولويات، هي التي تفرض الخطوات، هي التي تفرض المدى وعمق وحجم الانسحابات. هي الطرف الأقوى وهي تفاوض لأنها الطرف الأقوى، تفاوض بهذه الطريقة، وخاصة عندما كنا أنه ليس هناك ضغوط حقيقية لا من الإدارة الأمريكية ولا من الوسطاء ولا من أي طرف آخر ولا حتى من الفلسطينيين للأسف.
7: من مونت كارلو الدولية نتابع تقديم نشرة الأخبار. أوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بتوغل قوة من الجيش الإسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الغربية، ورفعت ساترا ترابيا جديدا في محيط ساحة البلدة. مصدر عسكري لبناني اعتبر هذا خرقا للاتفاق. قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تحذر باريس من محاولة تدخل أجنبي تستهدف المسار الانتخابي في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. التفاصيل في تقرير سامية الأشرقي.
9: باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هذا ما أكده وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، محذرا من حملات تهدف إلى التأثير في النقاش الديمقراطي عبر الأنترنت. ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة عمليات تضليل نسبت إلى شبكات موالية لروسيا استهدفت خلال أيام 3 أسماء مطروحة لخوض السباق نحو قصر الإليزي. رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب كان من بين المستهدفين عبر حملة تشهير مرتبطة بحالته الصحية. أما النائب الأوروبي رافائيل غلوكسمان فاستهدف من خلال اتهامات طالت شريكة حياته الصحفية ليا سالامي، فيما انتشرت شائعات حول إصابة جابرييل أتال بمرض باركنسون. ورغم أن هذه الحملات لم تحقق انتشارا واسعا حتى الآن حسب مصدر أمني، فإنها تمثل السابقة باعتبارها أول عمليات تستهدف مرشحين رئاسيين بشكل مباشر منذ بداية السباق الانتخابي. من جهته انتقد جون لوك ميلانشون رئيس حزب فرنسا الأبية ما وصفه بضعف الحزم الحكومي، معتبرا أن الانتخابات الفرنسية أصبحت مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قوله. أما جابرييل أتال فحذر من خطر سرقة الانتخابات من الفرنسيين بسبب التدخلات الخارجية، ولهذا قدمت باريس مشروع قانون لتشديد العقوبات على التضليل الانتخابي وإنشاء لجنة لمتابعة محاولات التدخل.
7: مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في روسيا، الحزب الليبرالي يابلوكو يرفع الصوت سعيا لحشد دعم الناخبين ويطرح نفسه في موقع المعارض الوحيد للحرب الروسية على أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

برفقتكم الحلوة مكملين مشوارنا، ومساء الخير للجميع، لكل مستمعينا من أي مكان عم بتابعونا، أهلا وسهلا فيكم. رح نكمل بأجواءنا أكيد المميزة وأغانينا الحلوة يلي بتقدمها راديو 2M أستراليا وبترضي كل الأزواق. رح ننتقل للفنان مروان خوري.

0: صباحك يبدأ عنا
1: Wake up feeling refreshed. Come on, it's time to get up.
0: على راديو تويني.
1: It's my show.
0: أخبار بتهمك.
2: Okay, let's go.
0: تويني في الصباح.
3: Wake up.

بذكر مجددا بحالة طقس بكرة التنين لبداية أسبوع جديد. بسدني حيكون طقس ممطر، درجات الحرارة 16 و13 درجة على صعيد ملبورن، أما هون ببيروت فطقسنا الحار مستقر بدرجات بتوصل لل31 درجة.

0: في خبر مرق معي مستمعينا هيك استوقفني، بيحكي عن نظرية التعلق يلي اليوم عم تجتاح مواقع التواصل. هل تفسر حقا طريقة ارتباطنا بالآخرين؟ تحولت نظرية التعلق إلى واحدة من أكثر النظريات تداولا على كل منصات التواصل، بعد ما صاروا كتار عم بيستخدموها لفهم علاقاتهم العاطفية والأسرية وصداقاتهم. وتؤكد النظرية أن التجارب المبكرة ممكن تأثر على علاقات الإنسان بمراحل لاحقة من حياته، وتصنف أنماط التعلق ضمن 4 أنواع رئيسية. عنا التعلق الآمن، التعلق القلق، وعنا التجنبي والخائف التجنبي. ويعد النمط الآمن هو الأكثر توازن، إذ بيتمتع أصحابه بالقدرة على بناء علاقات مستقرة، في حين ممكن يعاني أصحاب الأنماط الأخرى من الخوف من الرفض أو صعوبة التقارب العاطفي أو التردد بين الرغبة بالقرب والميل إلى الابتعاد. ويمكن لأنماط التعلق أنه تتغير بفعل التجارب الحياتية أو حتى من خلال الدعم النفسي. فبناء نمط هيك تعلق آمن ما بيعتمد بس على تجارب الطفولة، بل يمكن أنه يتعزز من خلال العلاقات الحالية والتفاعلات اليومية الإيجابية. مستمعينا منروح لوقفة صغيرة مع البريك، ومنرجع من بعدها منكمل مشوارنا أكيد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: شبكة الإذاعات UME على التردد 1638 AM.
0: أهلا وسهلا من جديد بكل مستمعينا عبر 2ME أستراليا موجتنا 1638 AM. مكملين معكم، وهلا برفقة السيدة فيروز رح نسمع غنية ومنقدمها من 2ME أستراليا تحديدا لكل رؤساء البلدية الموجودين معنا. أطيب التحيات.

0: مين المغروم اللي عم بيستمتع كان بهالغنية برفقة جوزيف عطية؟ سمعنا مغروم وحلو الغرام، يعني صراحة حلو لما يكون الشخص المزبوط بحياتنا. أهلا وسهلا بالجميع، رح ننتقل من عند الفنان جوزيف عطية لعبد الحليم حافظ زي الهوى، بس بعد البريك نسمعه، خليكن معنا.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Michael Black with the top stories. Thousands of people have been forced to flee their homes in Western Canada as a fast-moving wildfire has doubled in size. British Columbia has declared a state of emergency. The fires in Canada follow a persistent and severe heatwave across Western Europe, with more scorching temperatures forecast this week. The Greens have hardened their opposition to the government's proposed gambling reforms, demanding the bill go further to include a ban on inducements. Labor's struggling to secure support for the legislation, which would partially ban gambling advertising. Debate on the legislation has yet to be scheduled, with the government awaiting amendments from the Greens as well as the Coalition. The son of former US President Joe Biden has revealed that his father's prostate cancer has spread to other parts of his body. Hunter Biden says the diagnosis has been tough on the family, but that his father remains politically engaged and has a memoir due for release later this year. The former president revealed his cancer diagnosis in May last year, less than 4 months after leaving the White House. And for more news at any time, you can follow the ABC News Top Stories podcast.

والغنوة الحلوة ملان دمعي ملان دمعي يا حبيبي. رميت الورد طفي.

الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان دمع ملان دمع يا حبيبي وفي عز

0: وهيك منكون وصلنا لنهاية مشوارنا لهاليوم الأحد. 4 ساعات من الأغاني والموسيقى كانوا معكم على 2 AM أستراليا على الموجة 1638 AM. وكان معكم ماريا، بشكركم كتير على الوقت الحلو. بترككم مع جولة أخبار الساعة 6 المساء، وإن شاء الله بقية نهاركم وأمسيتكم حلوة ورايقة، وأحد مبارك على الجميع.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني 3/11 أغسطس/آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. ملف قديم ما زال يشغل الرأي العام انطلاقا من السلامة العامة، فمع كل حادثة ارتطام بين الطيور والطائرات يعود ملف معالجة أخطار المحيط بمطار بيروت. فهل ستنجح الدولة أخيرا في معالجة ملف لطالما اصطدم بالتجاذبات والحساسيات السياسية؟
1: مصدر الطيور هي أكيد أول شيء روايح الكريهة والتلوث، ونحن كمان اكتشفنا أنه عم بيكون في تربية طيور وحمام حوالي المطار، هيدا كمان سبب ثالث. وأكثر من هيك كمان وقت يكون في قواس إن كان احتفال كمان عم بيخلي الطيور تجي نحو المطار، وموقع المطار اليوم اللي حد البحر كمان حيكون في طيور عم بتهاجر كمان عم تمرق فوق مطار رفيق الحريري الدولي. الزون اللي لازم ننتبه له وناخد شروط سلامة الطيران والمنظمات العالمية هي بين 5-9 كيلومتر، في كتير أمور ما لازم تكون حول المطار. مصادر التلوث، أول شيء عندك نهر الغدير اللي اليوم أكيد في اشتراك بين الصرف الصحي ومياه الأمطار. تاني مشكلة في مجاري حول مطار رفيق الحريري الدولي اللي هي كمان لا مياه الأمطار، كمان عم بيكون في تشبيك للصرف الصحي. ثالث واحدة في مزارع اللي حول المطار اللي كمان بتطلع روايح كريهة وكمان تجذب الطيور. وفي عبارات كمان تحت المطار من 93 انعملوا، ومن 93 لليوم كمان ما تنظفوا، هلأ عم ننظفهم. كمان عملنا دراسة على الكوستا برافا، كوستا برافا ما عم بيكون سبب. أول شيء القرارات أنه رخص المزارع والمسالخ ممنوع تكون موجودة بزون 5.5 كيلومتر دائري حول المطار، ونسهل الحكومة أو جهات المعنية أو الوزارات المعنية نقلهم من مطرح لمطرح تاني بعد 5 كيلومتر. هيدا أول قرار. وكمان قرار تاني له علاقة بالطيور، تربية الطيور اللي فيها تكون عدة أصناف، ممنوع تربية الطيور وأكيد مصادرتهم بأسرع وقت ممكن. عندك وزارة الزراعة، عندك وزارة الصناعة، عندك محافظة جبل لبنان، وعندك وزارة الداخلية. اتحاد بلديات الضاحية عم بيشتغلنا على فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي من الشويفات على نهر الغدير. وأكيد بموضوع اللي حكيتك إياه المزارع والمسالخ وتربية الطيور أكيد في دعم، يعني في تكامل بين الوزارات واتحاد بلديات الضاحية لأنه هاي منطقته أخيرا. كل الوزارات عارفاني حجم المسؤولية وعارفاني القرارات الدولية اللي ما بتسمح لنا غير نعمل هالشي، وبالتالي اليوم نحن حنواكب كل هالمواضيع هيدول لنتأكد أنه تنفذت بأسرع وقت ممكن. وحنعمل اجتماعات دورية، وأكيد في مسؤولية كتير كبيرة على المحافظة وعلى وزارة الداخلية كمان تنفذ كل هالقرار الأخذين. أولاً المطار لكل اللبنانيين، وما منميز بهذا الموضوع، في قرارات وفي قوانين دولية بدنا نخدها، وفي تكامل وشراكة مع كل المعنيين ليطبقوا القوانين الدولية. ونحن بهالملف نحن عم نتعامل بعلم وبتقنية وبدراسات جدية، ونتعامل بهذه الطريقة عنا تجاوب كل الجهات ليتنفذوا كل القرارات اللي لازم تتنفذ. أكيد ما حتتدخل السياسة فيه.
0: ومن سلامة الطيران إلى سلامة الطرقات، طريق ظهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع ومنه بسوريا والمنطقة العربية، وبعد سنوات من المعاناة والمخاطر سيكون أمام ورشة تأهيل واعدة، فماذا في تفاصيلها؟
2: من هاي النقطة بيت حمدون وصولاً لأبي الياس بالبقاع رح تشوفوا طريق جديد.
3: لأنه أعمال تأهيل أوتوستراد ظهر البيدر انطلقت فعلياً بنهاية هالأسبوع، وبحسب وزارة الأشغال رح تستمر حوالي سنة على طريق صار لسنوات عم تستنزف السائقين بالحفر والانهيارات والمخاطر.
1: نعمل آخر مرة بعهد طريق مشروع مهم هو بال2011، يعني عم تحكي تقريبا من 15 سنة.
3: طيب ليش الشغل بده سنة كاملة وشو عم بينعمل تحديداً؟ المشروع بيمتد على حوالي 17 كيلومتر من بحمدون وصولاً إلى أبلياس ومقسوم عملياً لقسمين. القسم الأول من بحمدون لظهر البيضر ما بيعاني من مشاكل كبيرة أو انهيارات. هون الأشغال رح تتركز على برش الطريق وتصفيتها من جديد ووضع علامات السلامة من تزييح وعلامات رصف للطرقات كاتس آيز لتجنب الحوادث. أما القسم الثاني من مخفر ظهر البيضر باتجاه شطورة وأبلياس. هالجزء تحديداً بيعاني من انهيارات متكررة للتربة خصوصاً بفصل الشتاء. لهيك رح تتم معالجة مواقع الانهيارات عبر إنشاء جدران دعم من الصخور والبيتون المسلح بمحاذاة الجبل بطول بقارب 800 متر وبارتفاع بيتراوح بين 3 و5 أمتار. المشروع بيتضمن أيضاً إنشاء 8 مواقع للالتفاف أي يوتيرن على طول المسار حتى تتمكن السيارات من تغيير اتجاهها أو العودة عند الضرورة من دون التسبب باختناقات مرورية. كمان رح تتم معالجة الجهة المقابلة من الطريق أي جهة الوادي وتأهيل الحمايات الموجودة عليها إضافة إلى تسفيت الطريق وتركيب إشارات السلامة المرورية. طيب شو عن الإنارة الغايبة؟ مع تكرار سرقة الكابلات عن أعمدة الكهرباء تتجه وزارة الأشغال لاعتماد الطاقة الشمسية، وقد أجريت تجارب مسبقة للتأكد من قدرة النظام على العمل خلال الشتاء والعواصف. أما تنفيذ هالمشروع فسيطرح لاحقاً بمناقصة منفصلة عبر هيئة الشراء العام. عملياً الأشغال انطلقت أولاً من الجزء الأصعب أي من ظهر البيدر باتجاه أبلياس على أنه تتوسع اعتباراً من التنين على المسار الثاني. ورغم أنه مدة المشروع محددة بسنة، بتأكد مصادر الشركة المتعهدة Global Contracting أنه فترة العمل الفعلية ما بتتجاوز 8 أشهر لأنه الأشغال بتتوقف حكماً خلال أشهر الشتاء الآسية بين تشرين الثاني وأدار، حيث بيصبح الضباب والعواصف والثلوج عائق أمام تنفيذ الكثير من الأعمال. وبتقول المصادر نفسها إنه لو أمكن إقفال الطريق بالكامل وتحويل السير إلى مسارات بديلة لكان بالإمكان إنجاز المشروع خلال فترة أقصر بكتير لأنه حركة السير بتبطئ الشغل. صحيح إنه تعبيد هالطريق مهم للسلامة المرورية أولاً، ولكن هناك هدف آخر مهم أيضاً.
1: أيضا شريان أساسي اليوم تعرفي بور بيروت هو يعتبر بور الشام كمان، ونحن عم نشتغل وعم نعمل استثمارات كتير كبيرة لنطور ونكبر بور بيروت. طب كبرنا بور بيروت، ما بدنا شرايين وطرقات لنوصل بور بيروت بأكيد أول شيء بالشام وبعدين من الشام يروحوا ترانزيت على غير بلدان.
3: وهلأ الرهان بيبقى على أنه تتحول هالخطة لبداية خطة أوسع بتعيد الحياة لكل شبكات الطرقات بلبنان.
0: من هموم المواطن الحياتية إلى القلق الأمني وتحديداً في ساحة الجنوب، في زوطر الغربية إصابة 3 عسكريين بجروح أحدهم إصابته متوسطة في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غير منفجرة. وفي البلدة أيضاً تصعيد إسرائيلي جديد سجل فجراً بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مرتفعات علي الطاهر والنبطي الفوقة والدبشة ودوحة كفر رمان. فقد تقدمت قوة إسرائيلية من موقع للجيش اللبناني في زوطر الغربية وأقامت ساترا ترابيا على بعد نحو مترين فقط من عناصر الجيش، واقعة أثارت قلق الأهالي في البلدة التي شملتها المرحلة الأولى من خطة المناطق التجريبية.
4: بالأول كنا عم نوصل لهون بس يعني ما كانش في حدود رسمية هي رسمها الإسرائيلي، بس هلأ بهذا الساتر عمل حدود رسمية.
5: At Sydney Olympic Park, an event at Afterpay raided this evening with extra traffic in the area. At Cremorne, the lights are flashing amber, corner of Military Road at Murdoch Street affecting the run all ways. Cogra, a rugby league doubleheader at Jubilee Stadium this afternoon, which is about to wind down. Expect extra traffic in the area as fans leave the venue. In Melbourne Broadmeadows, problems continue on the Rig Road for the Greensville bound run around Pascal Vale Road. Traffic is heavy eastbound and slowing Altona bound in the same location as well. Also seeing very slow

0: من بعد ما استمعنا للشحرورة صباح بأغنية رائعة زي العسل، نترجع تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 16:38 AM راديو تومي أستراليا ضمن برنامج أغاني من زمن لبنان جميل. بريك وبرجع لك.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: This is Seiya, Saint of the Hour, on 16:38 AM Australia. Saint Joan of Arc is the patron saint of France. خلال حرب المية سنة بفرنسا كانت قائدة الحملات العسكرية وتحارب مثل الرجال بدون أي تدريب عسكري، وتقول الله بعتني حتى خلص فرنسا. انصابت بسهم برقبتها وكملت المعركة بعد ما صلت، وتعتبر هالإصابة الخطيرة والشفاء بسرعة من أول العجائب. والعجيبة الثانية يلي لازم نذكرها هي إنه فاتت مرة على الكنيسة وصلت على جسمين ولد ميت، وبلحظتها حصلت قيامة هالولد. تم إعلان قداستها ب 16 أيار سنة 1920، وبالعالم بيحتفلوا بعيدة كل سنة ب 30 أيار. Patron of France, Saint Joan of Arc، لازم نصلي لها على طول لأنه هي رمز للمرأة المحاربة. تعرضت لخيانة عسكرية وسلموها للإنجليز يلي اتهموها بالهرطقة الدينية وأعدموها حرقا أمام الشعب. Saint Joan of Arc's last words before she was burned at the stake were Jesus, Jesus. She also requested hold the cross high so I may see it through the flames. هي والنيران عم تلتهمها، صلت وعم تطلع على الصليب وتردد اسم يسوع. Saint Joan of Arc هي the saint of the hour of today. This is Seiya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 16:38 AM Australia.

يا حلوة لبنان سمعناها بهاللحظات من الشحرورة. صباح مشواري بتابع معكن عبر موجتنا 16:38 AM راديو تومي أستراليا, موقعنا tome.com.au الابليكيشن الموجودة على كل تليفوناتكم. أحد مبارك عليكم جميعا. فورا لأسمع أنا وياكم شو في خلف البحر, منرجع منسمع أبو الشنب طوني حنّا.

لك والهوى الشمالي سمعناها بهاللحظات من الفنان الصديق طوني حنا. مشواري بتابع معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. منسمع بهاللحظات كمان الشحرورة صباح استاني

0: مساء الخير لكم جميعا، صباح الخير لوطننا الحبيب لبنان ولكل اللي عم يسمعونا من كل انحاء العالم عبر tome.com.au الابلكيشن الموجوده على كل تليفوناتكم. اغاني من زمن لبنان الجميل، متابع معكم مع هالاغنيات الرائعه اللي اخترنا لكم اياها هون. بريك وبرجع لكم. بيدرو حجي عم يرافقكم من وراء الميكروفون.
1: ABC News Update. Australia.
2: ABC News.
3: Eliza Getzey with the top stories. The aviation safety watchdog is investigating another near miss between two passenger jets at Sydney Airport that's left a Jetstar crew member injured. The plane heading for the Gold Coast had to brake suddenly to avoid hitting a Qatar Airways plane that was under tow from an airport tug. A statement from Air Services Australia suggests the tug may not have followed air traffic control instructions, but it stopped short of saying it caused the accident. Green Senator Sarah Hanson-Young says she's in talks with the Communications Minister as the party pushes the government to crack down on gambling inducements as part of its proposed advertising reforms. Labor is struggling to secure support for the bill, which proposes a partial ban on gambling ads. The Greens are calling for a total ban on inducements, including bonus bets and special deals. And a man's body's been found in the search for a missing swimmer near Wollongong, south of Sydney. Police and surf lifesavers launched a search after the belongings of a swimmer who had failed to return from the water were found this morning. The man hasn't been formally identified, but is believed to be 32 years old. ABC News.
4: هلا فيكن تنزلوا الاب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au. 2me.com.au.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: بسبب التراجع اللي شهده سوق العقارات يواجه أعضاء حزب العمال في المناطق المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2ME أستراليا.
0: تحية لزميلي كلود خوري، وكمان ما تنسوا تلاقوني كل أربعة وجمعة صباحا مع زميلي كلود ضمن فقرة أغاني منسية. أما هلأ مننتقل فوراً لنسمع نحن وياكم أيام اللولو للشحرورة صباح.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للأخبار. نعم ساعة من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبنان الجميل. إن شاء الله هالزمن يرجع، إن شاء الله لبنان يرجع لمجده ولعزه، إن شاء الله هالاحتلالات تزول عنا من كل جهات، وما في إلا جيش واحد بيحمينا هو الجيش اللبناني. مشواري بتابع معكم عبر موجتنا 16:30 AM من بعد الساعة 7 فورا للأخبار، وإن شاء الله تكون حملتنا الأخبار كل شي حلو بيطمنا عن بلدنا الحبيب لبنان. فورا للأخبار.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: Monte Carlo Dualia.
9: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم الهادي بوبطان ويستهلها بالعناوين.
10: إيران تعلن قرب الاتفاق بشأن مضيق هرمز، لكن الاتفاق ليس كافيا لفتحه. عمان تصف المفاوضات بأنها إيجابية. واشنطن تواصل الضغط على إيران وتعمل على مسار آمن للسفن. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يناقش اليوم ملف غزة وسط ضغوط أمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. تركيا تطالب روسيا وأوكرانيا بتعليق الهجمات في البحر الأسود. والسنغال تشدد حملتها ضد المثلية الجنسية بإحالة أكثر من 70 رجلا على المحاكمة.
7: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: طاب صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. في وقت وصفت سلطنة عمان بالإيجابية المفاوضات بينها وبين إيران في شأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، قالت طهران إن التوصل إلى اتفاق مع مسقط بشأن السيطرة على المضيق أصبح قريبا، لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي. الأسباب يشرحها مراسلنا في طهران علي الباشا.
8: الإعلان عن الاتفاق النهائي بين طهران ومسقط فات وشيكا بحسب وزير الخارجية الإيراني الذي أكد أنه سيتم تعيين مسارات مؤقتة للعبور من مضيق هرمز ريثما يتم إزالة العقبات التقنية من المسار الوسطي خلال فترة 60 يوما قابلة للتمديد. المسار الجديد بحسب عباس عرقشي سيضمن للدولتين المشاطئتين حق السيادة ويقيم وزنا للاعتبارات الأمنية للبلدين، لكن وزير الخارجية الإيراني أكد أن الاتفاق لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز. تصريحات أكدها المتحدث باسم الحرس الثوري العميد محبي والذي قال إن المضيق سيفتح عندما تمتثل واشنطن للشروط الإيرانية، شروط أسدل الستار عنها بتصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الأعلى اللواء محمد باقر ذو القدر، والذي أكد بدوره أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تتوقف واشنطن عن تهديد طهران بشكل كامل وتنهي الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتوقف الأعمال العدائية على إيران وحلفائها الإقليميين في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وترفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني وتعوض طهران عن الخسائر التي تعرضت لها في الحربين الأولى والثانية. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
10: واشنطن أكدت على لسان نائب الرئيس الأمريكي جاد فانس أنها ستواصل الضغط على إيران معتبرة أن الإيرانيين يتألمون ويريدون أنها إنهاء الأمر، مشيرا فانس إلى أن واشنطن تعمل على وضع مسار يسمح بمرور السفن بأمان عبر مضيق هرمز. لنستمع.
11: نجري محادثة مع الإيرانيين وبالطبع نسعى لزيادة تدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز إلى أقصى حد ممكن، فهذا هو محور تركيزنا الرئيسي حاليا. وكما ترين فإن أسعار النفط تتأرجح اليوم حول مستوى 80 دولارا للبرميل وأحيانا أقل قليلا. وإذا عدنا إلى ما أنجزناه سنجد أننا دمرنا برنامجهم النووي وقدراتهم العسكرية، وحاليا نحاول استكشاف ما إذا كانوا مستعدين لإجراء التغييرات طويلة الأمد اللازمة لبناء علاقة أفضل مع الولايات المتحدة. وإن لم يحدث ذلك فإننا سنواصل ممارسة الضغوط وضمان تدفق أكبر قدر ممكن من النفط والغاز من الشرق الأوسط لكي ينعم الأمريكيون بأسعار أقل للوقود والطاقة. إنها عملية توازن دقيقة، نحن في منتصف الطريق ونستخدم مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية لضمان تحقيق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. لدي ثقة تامة بأننا سنحقق ذلك، لكننا ما زلنا في مرحلة تتوسط مسار هذه العملية.
10: نائب الرئيس الأمريكي جاد فانس في حديثه لفوكس نيوز. أبو ظبي اتهمت طهران باستهداف ناقلة إماراتية، ودانت وزارة الخارجية الإماراتية الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. هذا بينما قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو السعودية تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد في منشأة تابعة لمصفات أرامكو في جيزان، تقع جيزان للتذكير على البحر الأحمر قرب الحدود مع اليمن. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. تتابعنا دائما أخبار السابعة صباحا من مونتي كارلو الدولية. يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت اليوم الأحد ملف غزة وسط ضغوط أمريكية للموافقة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين تمهيدا لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب التي تتضمن العمل على نزع سلاح حركة حماس. إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار يرى أن إسرائيل وحماس لديهما قراءة مختلفة في ملف نزع سلاح حماس. كان يتحدث لوهيب خداش.
12: إسرائيل حين كانت تتكئ إلى ضرورة تجريد حماس من سلاحها كانت تعلم علما يقينيا أن حماس من المستحيلات أن تتنازل عن سلاحها، لأنه السلاح بالنسبة للمقاوم يمثل جزءا من شرفه وجزءا من استراتيجيته وإيديولوجيته. بالمقابل يبدو أن حماس هي الأخرى تعلم أن إسرائيل لن تؤمن بمسألة نزع السلاح أو لن تقف عند هذا الحد، وسوف تبحث عن عراقيل جديدة في مواجهة إمكانية تنازل حماس عن فكرة تجريدها من سلاحها. وبالتالي حين أعلنت أنها ستتنازل عن تملكها لسلاحها أو ستسعى لتجميده كانت تدرك أيضا أن إسرائيل ستبحث عن عراقيل جديدة، ويبدو أن لدى كلا الطرفين قراءة جيدة لما بين السطور فيما يرتبط بالقرارات المختلفة. أما عن حماس فهي تدرك أن وضع إسرائيل لعراقيل جديدة يستوجب تدخل جديدة من الشركاء والوسطاء، ربما من الجانب الولايات المتحدة الأمريكية، وسطاء متمثلين في مصر، في قطر، في غيرهم من الداعمين لعملية السلام في غزة.
10: إيهاب نافع رئيس وحدة العلاقات الدولية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أجرى جولة خاطفة في المنطقة شملت الإمارات والبحرين وإسرائيل، وأشارت إلى أنه التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير، وصفتنا زيارة بأنها ترمي إلى إجراء تقييم الوضع على جبهات عدة. في لبنان توغلت قوات إسرائيلية وأقامت ساترا ترابيا في بلدة زوطر الغربية التي وضعت تحت سيطرة الجيش اللبناني بموجب اتفاق إطار أبرم بين البلدين في حزيران يونيو. تقرير مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
13: في خرق واضح لاتفاق المناطق التجريبية توغلت قوات مشاة إسرائيلية تؤزرها ملالات وجرافات إلى وسط بلدة زوطر الغربية، وعمدت إلى رفع ساتر ترابي على مسافة نحو 100 متر من ساحة البلدة وعلى بعد أمطار قليلة من تمركز الجيش اللبناني، وذلك وسط تحليق مكثف للمسيرات على علو منخفض جداً. القوات الإسرائيلية توغلت أيضاً في منطقة وادي الجمل عند الأطراف الشمالية لميس الجبل وباتجاه منطقة شامس في محيط كفر شوبة، تزامناً مع قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقامت أيضاً بعمليات تفتيش ومسح للموقع الذي اندلع فيه حريق قبل يومين في محيط كفر شوبة. أما المنصوري فتعرضت لقصف مدفعي طال عدداً من منازلها، كما طال القصف وادي الحجير، أحراج ومرتفعات علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القنطرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
10: فرضت السلطات التركية تدابير احترازية قيدت بموجبها عبور السفن التجارية المتجهة إلى البحر الأسود، وذلك على خلفية المخاوف الأمنية المتزايدة من استهداف الحركة الملاحية جراء الصراع الروسي الأوكراني الذي لا يزال يشهد توترا متصاعدا. حسن الطهراوي مراسلنا في أنقرة، ما الهدف من هذا القرار التركي؟
14: قرار تركيا هذا جاء بعد تزايد العمليات ضد السفن في البحر الأسود عبر استهدافها بالمسيرات خاصة للسفن التجارية. يعني هذه الإجراءات والقيود دون شك ستؤثر سلبا على حركة التجارة العالمية، خاصة في مجالات النفط والحبوب، استمرار حرب روسيا وأوكرانيا والتصعيد الحاصل تجاه

0: وستضاعف من تعقيدات لحركة التجارة العالمية.
1: حسن الطهراوي مراسلنا في أنقرة متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر خلال زيارته الأولى لصربيا حليفة موسكو التقليدية، حذر من أن الشتاء المقبل سيحل على بلاده وهي تفتقر تقريبا إلى أي محطة حرارية سليمة. وفي سياق هذا التوتر نقل تقرير عن وزير الداخلية الألماني قوله اليوم الأحد: ألمانيا تواجه يوميا هجمات حرب هجينة من الخارج، وذلك في عقب محاولة هجوم مشتبه بها استخدمت فيها طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لابزيج. ورفضت السفارة الروسية في برلين هذه الواقعة ووصفتها بأنها استفزاز مفبرك، قائلة إنها مثال آخر على توجيه اتهامات إلى روسيا دون أدلة. وفي ظل تصاعد التوترات والانتهاكات الجوية في أوروبا الشرقية، انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية يثير مخاوف أمنية جديدة. منذ
2: ترتبط حادثة الطائرة المسيرة التي اقتربت من منشأة للغاز في بلغاريا بتوترات أمنية وجيوسياسية متصاعدة في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود، وتكتسب الحادثة أهمية بسبب موقعها قرب بنية تحتية مرتبطة بإمدادات الغاز في منطقة تمر عبرها خطوط استراتيجية من بينها خط تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي عبر الأراضي البلغارية إلى أوروبا. كما أن الحادث يأتي في سياق سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة والانتهاكات الجوية التي شهدتها دول في الجناح الشرقي للناتو ولا سيما رومانيا، ما يزيد المخاوف بشأن أمن المجال الجوي والبنية التحتية الحيوية. حتى الآن تبقى هوية الطائرة بحاجة إلى تحقيق دقيق، لكن ما هو مؤكد أن الحادث يسلط الضوء على هشاشة منطقة البحر الأسود وعلى الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية والتنسيق بين دول الناتو، خصوصا لحماية منشآت الطاقة والبنى التحتية الاستراتيجية.
1: أعلنت الجزائر أنها تسلمت مواطنا ألمانيا كان قد تعرض للاختطاف على يد مجموعة إجرامية مسلحة قبل نحو أسبوعين في النيجر التي تشهد اضطرابات أمنية، مشيرة إلى أنه بحالة صحية جيدة وسيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية. نبقى في ألمانيا، شددت السنغال حملتها ضد المثلية الجنسية. نجوى بن مبارك والتفاصيل.
3: تصعيد لافت في حملة السلطات السنغالية ضد المثلية الجنسية بعدما أعلن مكتب المدعي العام توجيه الاتهام إلى أكثر من 70 رجلا بأفعال منافية للطبيعة عقب توقيفهم خلال الأشهر الماضية. وأشار بيان النيابة إلى مثول المتهمين أمام المحكمة في حين أسقطت التهم عن 28 شخصا آخرين. وتأتي هذه الإجراءات بعد دخول قانون جديد حيز التنفيذ في مارس أذار يرفع عقوبة العلاقات المثلية إلى السجن بين 25 سنوات. وكانت السلطات السنغالية قد أوقفت أكثر من 100 شخص بينهم مشاهير محليون للاشتباه في تورطهم في ممارسات مثلية، فيما وجهت إلى بعضهم اتهامات بتعمد نقل فيروس نقص المناعة البشرية وتعريض حياة الآخرين للخطر قبل إسقاط هذه التهم لاحقا. وفي السياق ذاته أسقطت التهم عن مهندس فرنسي في الثلاثينات من عمره، غير أن النيابة استأنفت قرار إسقاطها. وتتزامن هذه التطورات مع تجديد الدول العدة في غرب أفريقيا قوانينها التي تجرم المثلية الجنسية.
1: خبرنا الأخير أفريقي ولكن في الرياضة، حجزت الجزائر مكانها في كأس العالم لكرة القدم للسيدات لأول مرة بعد فوزها 2-1 على ساحل العاج التي أنهت المباراة بعشر لاعبات في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية للسيدات في الدار البيضاء أمس. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. إيران تعلن قرب الاتفاق بشأن مضيق هرمز لكن الاتفاق ليس كافيا لفتحه، تقول عمان تصف المفاوضات بأنها إيجابية. واشنطن تواصل الضغط على إيران وتعمل على مسار آمن للسفن. المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يناقش اليوم ملف
4: رجعت تتابع سوا مشواري معكم عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. من وراء الميكروفون بيدرو حجي بهالسهرة المميزة بقيلنا ساعة من الوقت تقريبا تنغوص نحن وياكم بأغاني من زمن لبنان الجميل. ألي خلف منسمعها بهاللحظات ومنرجع منسمع بطل عجبها للفنان نزيه المغربي.

0: عجبها.
1: بطل عجبها أغنية رائعة من زمن لبنان الجميل، سمعناها بهاللحظات من الفنان نزيه المغربي. نزيه المغربي فنان كبير من ولدنا الحبيب لبنان، غادرنا بعز عطائه والرحمة لروحك. مشواري بتابع معكن عبر موجتنا 1638 AM راديو 2ME أستراليا. بيدرو حجي من وراء الميكروفون، بريك وبرجع لإلكن.
2: Check them out.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. I want to like everybody loves to
2: because after all مشواري مكمل معكم على أنغام هالأغنيات الرائعة اللي اخترت لكم ياهن مساء ليلة الأحد. أحد مبارك عليكم جميعا، صباح الخير لوطن الأرز والجمال لبنان اللي حاضن اليوم عدد كبير من المغتربين عم يتمتعوا بهالصيفية الرائعة وبهالمناخ وبهالمناظر السياحية والأماكن الرائعة. هيدا هو لبنان. ننتقل فورا لنسمع نحن وياكم بدي شوفك كل يوم يا حبيبي من الفنان محمد جمر.

الندى الندى الندى سمعناها بهاللحظات من الشحرورة. صباح مشواري بتابع معكم على أنغام هالأغنيات الرائعة اللي اخترت لكم إياها هون. تابع سوا مشواري فورا لنسمع كمان شحرورة لبنان الصبوحة.

0: أمشي الحالي سمعناها بهاللحظات من فارس الغنية اللبنانية عاصي الحليني مشواري بتابع معكم على أنغام هالأغنيات المميزة اللي اخترت لكم إياهن مساء ليلة الأحد عبر موجتنا 1638 AM موقعنا tuami.com.au كمان الابليكيشن الموجودة على تليفوناتكم وصفحتنا على الفيسبوك فيكن تتابعونا من كل أنحاء العالم. بيدرو حجي من وراء الميكروفون بريك وبرجع لكم.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
2: ABC News.
3: Eliza Getzey with the top stories. The aviation safety watchdog is investigating another near miss between two passenger jets at Sydney Airport that's left a Jetstar crew member injured. The plane heading for the Gold Coast had to brake suddenly to avoid hitting a Qatar Airways plane that was under tow from an airport tug. A statement from Air Services Australia suggests the tug may not have followed air traffic control instructions, but it stopped short of saying it caused the accident. Green Senator Sarah Hanson-Young says she's in talks with the Communications Minister as the party pushes the government to crack down on gambling inducements as part of its proposed advertising reforms. Labor is struggling to secure support for the bill, which proposes a partial ban on gambling ads. The Greens are calling for a total ban on inducements, including bonus bets and special deals. And a man's body's been found in the search for a missing swimmer near Wollongong, south of Sydney. Police and surf lifesavers launched a search after the belongings of a swimmer who had failed to return from the water were found this morning. The man hasn't been formally identified, but is believed to be 32 years old. ABC News.
4: Wake up. With the breakfast show, Mark Claude, Kilion Sabah. On 1638 2ME Australia.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: The greatest songs of all time and the best of the new stuff. This is 2ME.
0: برجع تتابع سوا مشواري معكم وهالسهرة المميزة على أنغام أغاني من زمن لبناني الجميل. الشحرورة صباح إلى حصة كبيرة اليوم بهالأغنيات الرائعة. شحرورة صباح فنانة كبيرة زرعت الفرح والأمل بالغنية اللبنانية ورق تركتنا ورحلت. أغنياتها باقيين بقلبنا، أغنياتها عم يدهبوا هوا راديو 2ME أستراليا. من هالأغنيات الرائعة والمهضومة اللي عودتنا عليها الشحرورة صباح منسمع غلطان.

0: أما هلأ وصل مشواري معكم للنهاية، ساعتين من الوقت مرت أنا وياكم مع أغاني من زمن لبناني جميل. إن شاء الله تكون هالأغنية نالت أعجابكم. هي هي سهرتي تنتهي، بلتقى فيكم صباح نهار الأربعاء مع زميلي كلود خوري ضمن فكرة أغاني منسية. تحية صباحية لبلدنا الحبيب لبنان، اليوم اللي عم يحضن كل هالمغتربين اللي عم يجوا من كل بلدان العالم، وخاصة من أبناء جاليتنا اللبنانية بأستراليا، عم يتمتعوا بصيف لبنان الرائع والأماكن الأثرية الأماكن الروحية. نتمنى السلام لهالبلد، نتمنى لشعبه يعيش باستقرار بقى، ونخلص من كل هالحروبات اليوم اللي هددت هالوطن من 40 سنة، من أكثر من 40 سنة. إن شاء الله تكون خاتمة أحزاننا. بودعكم، بلتقى فيكم صباح النهار الأربعاء مع زميلي كلود. بيدرو حجي رفقكم من وراء ميكروفون راديو 2ME أستراليا. باي باي.
1: 2ME. You have no idea what's coming. 2ME Australia.
2: Australia.
1: Australia. Lock it in right here on the one channel.
2: 2ME.
1: The only channel.
2: 2ME.
1: The original channel. Where you don't miss a thing.
2: Miss a thing.
1: Miss a thing. This is 2ME Australia.
3: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
4: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلسفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV ومفهم، أهلا بكم. بينما قيل في روما وما سرب من كواليسها وما قد يحمله قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت، يبدو أن المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة مفاوضات فقط، بل مرحلة كشف واختبار. بمعنى آخر، من المفترض أن تنتقل مفاعيل روما 2 من طاولة التفاوض نحو التنفيذ، والمهلة تصل إلى نحو شهر، وهي الفترة الفاصلة مع روما 3 التي رحل موعدها حتى أيلول المقبل. من هنا تكتسب العودة المرتقبة لكليرفيلد أهمية استثنائية، بعدما باتت لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار أمام مهمة اختبار المناطق النموذجية وتنفيذ الترتيبات الأمنية على الأرض. على خط موازن وفي وقت يستمر التصعيد الإسرائيلي جنوبا، كشفت مصادر أمريكية لMTV أن توقعات الوفد اللبناني بأنه سيعود من روما محققا انسحابا إسرائيليا من الخيام وبنت جبيل ليس واقعيا في هذه المرحلة، علما أن أعضاء الوفد ذكروا 79 مرة كلمة بنت جبيل. نبدأ النشرة من آخر التطورات الميدانية في الجنوب، إذ استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر ومحيط الدبشة ودوحة كفر رمان، فيما سقطت 5 قذائف في محيط مجرى نهر الليطاني منطقة الخردلة. وفي كفر رمان سقطت مسيرة إسرائيلية إثر خلل فني قرب منزل، ما أدى إلى إصابة مواطنة وطفلها بجروح طفيفة، فيما شنت مسيرة غارتين على منطقة سوان في ميفدون. برلمانيا، جلسة تشريعية جديدة وتوافق سني أوسع على العفو العام، لكن لغمين قد يهددان الصيغة، واحد في إلغاء عقوبة الإعدام وآخر في صلب قانون العفو، فما هما؟ تقرير مريم زوان.
1: سحبوا ضربوا القانون من أساسه.
2: مع انسحاب تكتل الجمهورية القوية وفقدان النصاب انتهت الجلسة التشريعية الأخيرة.
3: من عالج الماضي بقانون الماضي، ما منعالجه بقانون المستقبل، منربطه بالمستقبل.
2: بعدما اعترضت القوات على ربط تشريع للمستقبل وهو إلغاء عقوبة الإعدام بقانون استثنائي لمعالجة المظلومية في جرائم الماضي أي العفو العام، وطالبت بفصل المسارين، جديد حصل ومرتقب في الجلسة الجديدة التي حددها الرئيس نبيه بري والتي تعيد القوانين الثلاثة بالترتيب نفسه تقريبا، إلغاء عقوبة الإعدام، الإعلام، ثم العفو العام، بالإضافة إلى قانون إعادة هيكلة المصارف وبنود أخرى. عمليا فصل نوعا ما قانون إلغاء عقوبة الإعدام عن العفو العام عبر صيغة توافق عليها النواب السنة ووافقت عليها القوات والرئيس بري أيضا، بعد نجاح مسعى قاده عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله. والصيغة فصلت بين الاثنين عبر إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة للجرائم المستقبلية بعد نفاذ القانون، أما في الجرائم السابقة فتستبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة. لكن هذا لا يعني أن الألغام انتفت في قانون إلغاء الأعدام، فكان سبق لنائب علي حسن خليل أن أضاف بندا فيه يخضع المستفيدين من استبدال العقوبة لأحكام قانون تنفيذ العقوبات 463. وهنا يجب ألا يتحول هذا القيد إلى عائق أمام الاستثناءات التي يريد النواب إقرارها لاحقا في قانون العفو العام. أما اللغم الثاني ففي العفو نفسه، فالصيغة الجديدة المتوافق عليها تنص على إخلاء سبيل حكما من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية في أي مرحلة من مراحل المحاكمة وقبل إبرام الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، على أن تستكمل محاكمتهم خارج السجن. بند قد يشمل الشيخ أحمد الأسير وغيره ممن لا تزال ملفاتهم عالقة أمام محكمة التمييز العسكرية، حتى وإن كانت قد صدرت بحقهم أحكام في قضايا أخرى وأمضوا محكومياتهم فيها، فيما لم تصدر بعد أحكام مبرمة في الملفات العالقة وسط بطء في المحاكمات. وعلمت الMTV أن عددا من النواب سيتحفظون على هذا البند ويعترضون عليه. وفي المعلومات أيضا الموجود أمام النواب حتى الآن هو الصيغة التي خرجت من اللجان المشتركة، لا الصيغة المعدلة التي جرى التوافق عليها لاحقا، ما يعني أنه عند طرح القوانين سيكون على أحد النواب طلب إدخال كل تعديل متفق عليه أمام الهيئة العامة والتصويت عليه. فهل تصمت تفاهمات ما بعد الجلسة السابقة داخل قاعة غالبا ما تشهد نقاشا وفوضى في إدخال التعديلات؟ وهل من نواب جدد قد يخرجون من الجلسة هذه المرة فيخرجون معها عن التوافق السني؟
0: من التشريع إلى شكاوى بالتهميش ونقص الخدمات تخرج من مخيم دبي للاجئين الفلسطينيين، والأم تي في تنقلها إلى السفارة والأونروا، فهل تتطابق الوعود مع الواقع؟ تقرير جوزان الحاج موسى.
2: مخيم فلسطيني في قلب المتن، لكن حكايته تختلف عن معظم مخيمات لبنان. في دبي استقر لاجئون فلسطينيون كثير منهم مسيحيون هجروا من الجليل بعد نكبة 1948، واليوم يقول بعض من بقي منهم إنهم منسيون ويشكون من نقص في المساعدات والخدمات من الطبابة إلى المياه ومعالجة الصرف الصحي.
4: الأنرو ما عم تساعدنا بالمدارس، غير عن الأنرو أنه هي مقصرة معنا، أنه مثلا بيقولوا أنه السفارة بتمثل الفلسطينية بلبنان أو منظمة التحرير بتمثل الفلسطينية بلبنان. شو قدموا لنا بالنسبة لمخيم دبي هني؟ ماشي بعلاش يعني كونه نحن مسيحية ولا شو الموضوع؟ ليش تحت في عندهم كل مخيم 3-4 مدارس؟ في عندهم مستشفيات حدهم، بيقولوا لنا اذا بدكم تسجلوا بمدارس الانروا لانه هي الانروا مسؤول عن هذا الموضوع انزلوا سجلوا تحت.
2: وضعت ام تي في شكاوى سكان مخيم دبي امام السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور محمد الاسعد. الاسعد نفى وجود اي تمييز بين دبي وغيره من المخيمات ووصف هذا الكلام بغير الصحيح وغير الدقيق، واكد ان احتياجات المخيمات تتابع مع الانروا ولجنه الحوار اللبناني الفلسطيني، مشددا على ان الانروا هي الجهه الاساسيه المسؤوله عن الخدمات، فيما يبقى دور السفاره ومنظمه التحرير والفصائل داعما وتتدخل عند حصول تقصير. اما الانروا فأكدت للأم تي في استمرار خدمات المياه والنفايات والرعاية الصحية إلى جانب الدعم الاجتماعي، وتقول إنها تعمل حاليا مع دير وكنيسة مار يوسف البرج وبلدية دبي على مرفق تعليمي ومساحة عامة، بين سكان يقولون إنهم منسيون وسفارة تنفي التمييز وأنروا تؤكد استمرار خدماتها. يبقى الواقع المرير منعكسا على حياة من يعيشون هنا.
0: قضائيا، بعد صدور القرار الاتهامي هل ستقف الحصانات الدستورية من جديد أمام مسار العدالة في تفجير الرابع من آب؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
2: الحصانة التي لطالما تمسك بها عدد من المسؤولين في قضية انفجار 4 آب إلى جانب الدعاوى المتكررة التي استهدفت القاضي طارق البيطار وطلبات كف الرد والمخاصمة عن التحقيق أدت عمليا إلى عرقلة مسار العدالة وتعطيل التحقيق لسنوات. في الذكرى السادسة أعلن وزير العدل عادل نصار أن ثمة مهلة أعطيت لصدور القرار الاتهامي وهي تتراوح بين 60 و90 يوما، ولكن الإشكالية المطروحة هل سيمثل المطلوبون؟

0: 2ME. Play
1: life. 2ME. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان، مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسي ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: tote bag and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: موسيقى موسيقى موسيقى أجدد الهيتس هيدا.

الأغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا هون

0: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
2: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس، ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

ضبط خلية في العراق على صلة بشخصية إيرانية كانت تستعد لتنفيذ هجمات خارج البلاد. وزير الخارجية الإيراني يقول إن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح مضيق هرمز. ميليشيات الحوثي تستهدف ميناء المخا بصواريخ ومسيرات، والجيش اليمني يتصدى. أوكرانيا تستهدف سفنا روسية في البحر الأسود، وتضرر ميناء أوديسا بسبب هجمات روسية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية. نبدأ مع التطورات في العراق، حيث كشفت الحكومة العراقية عن ضبط خلية مكونة من 3 أشخاص خلال انتشار أمني شهدته البلاد. ووفق الحكومة فإن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارجية، وبيّنت الحكومة إلى أنها عثرت بحوزتهم على أسلحة ومسيرات، فيما أكدت مصادر العربية والحكومة أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات خارج الأراضي العراقية على دول أخرى. كما كشفت أن عناصرها كانت على تواصل مباشر مع شخصيات إيرانية مسؤولة عن إدارة هجمات بالمسيرات.

0: معنا من بغداد جابر جمال مراسل العربية. جابر أهلا بك. هل من تفاصيل أكثر جابر، وهل من خيوط تؤدي إلى خلايا أخرى مرتبطة بهذه الخلية التي تم القبض عليها؟
1: نعم، الجديد هو ما أعلنه الناطق باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، الذي أكد أن ما ألقي القبض عليهم هم شبكة مكونة من عدد يعني ليس بالقليل من الأشخاص يعني كانوا يرومون بتنفيذ عمليات أو شن هجمات، لم يحدد هو في الداخل أم في الخارج العراقي، لكنهم تم إلقاء القبض عليهم قبل أن يتم اختراقهم، هكذا تحدث الناطق باسم الحكومة العراقية. وبعد ذلك تم تفكيك هذه الشبكة وضبط الصواريخ والمسيرات الحديثة التي رأينا صورها تبين نوعية ويعني مدى هذه الصواريخ والطائرات المسيرة والتقنيات المستخدمة فيها. بالتالي لم يحدد ما نوعية هذه الجهات ومن هم الأشخاص وبمن يرتبطون، هو فقط تحدث عن شبكة تم اختراقها وتم إلقاء القبض عليهم، لم يحدد حتى المساحة الجغرافية التي ألقي القبض عليهم فيها. لكن بحسب المصادر والمعلومات تؤكد أن هذه الخلية أو هذه الشبكة تم إلقاء القبض عليهم في مناطق جنوب بغداد. بالتالي ننتظر بيان تفصيلي أوضح من الحكومة العراقية. لكن إذا ما عدنا قليلا إلى الوراء وقبل أسبوعين تحديدا، أيضا في العاصمة بغداد تم إلقاء القبض على خلية أخرى، وبالضبط تمت مداهمة مصنع لصناعة الطائرات المسيرة من قبل جهاز الأمن الوطني، وفي ذلك الوقت تم ضبط 25 طائرة مسيرة قيد التصنيع وإلقاء القبض على من كان يتواجد في مكان الحادث أو المكان المصنع. طيب. بالتالي يبدو أن هنالك نية حقيقية واضحة لدى الحكومة العراقية في تتبع مسارات هذه الأسلحة وهذه الخلايا وأيضا إلقاء القبض على هذه الشخصيات، خاصة وأن الحكومة العراقية جابر تعمل بتوفيق مطلق من الكتل السياسية.
0: جابر، فقط لأستوضح أنه هذه الشبكة تم رصدها وبالتالي اختراقها، ونتيجة لهذا الاختراق تم القبض على عدد من الأشخاص، إلى الآن لا نعرف كم هم أو حتى ارتباطهم في الداخل العراقي مع من، وبالتالي الاتصالات واضحة.
1: بالتأكيد هذا ما أكده الناطق باسم الحكومة العراقية، وهذا حدث ليس يوم أمس بل يوم الخميس عندما استنفرت الأجهزة الأمنية، وكان هنالك قرارا يقضي بجهوزية تامة للقوات المسلحة العراقية، وهذا ما أعلنه أيضا الناطق باسم الحكومة العراقية آنذاك. بالتالي كان هنالك استنفار أمني ليس في مركز العاصمة بغداد بل يمتد من الشريط الحدودي للمحافظات العراقية وإلى مراكز المدن الأخرى وأيضا في المناطق والمساحات الشاسعة في البلاد. إذن كانت هنالك خطة أمنية ونية لدى الحكومة لاعتقال هذه الخلية، ويبدو أن هنالك معلومات مسبقة للحكومة العراقية وللأجهزة الأمنية وتحديدا جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب الذين يعني هم من نفذوا هذه العملية. إذن باقي التفصيلات ربما سوف يصدر بيان كامل من الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية التي قامت بتنفيذ هذا الواجب.
0: إذن نحن بانتظار هذا التفصيل أكثر كما أشرت. شكرا جزيلا لجابر جمال مراسل العربية من بغداد. نبقى في العراق، حيث اعتقل الأمن في بغداد محافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري الملقب بأبو مازن بتهم فساد. ووفق ما أفاد به مراسل العربية، الجبوري تولى منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014، كما شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات في الحكومة العراقية بين عامي 2014 و2015، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية في العراق، كما أفادت مصادر العربية باعتقال رجل الأعمال محمد الهجف على خلفية ملفات فساد كبرى في محافظة صلاح الدين. شنت ميليشيا الحوثي هجوما استهدف ميناء المخا غربي تعز بعدد من الصواريخ والمسيرات. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن 4 انفجارات هزت مدينة المخا غربي اليمن، ووفق المصادر العسكرية اليمنية فأن الميليشيات أطلقت الصواريخ والمسيرات من منطقتي الحبان ومقبنة بمحافظة تعز والواقعتان شرق المخا. وبحسب معلومات أولية استهدف القصف مرافق مدنية داخل الميناء. من جهته أفاد مراسل العربية بوقوع أكثر من 15 هجوما حوثيا بالمسيرات على ميناء المخا. أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو أخمدت حريقا نشب في إحدى المرافق لمصفاة أرامكو السعودية في جازان دون وقوع إصابات. وأكدت في بيان أنه يجرى حاليا استكمال الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث. إلى تطورات مفاوضات مضيق هرمز، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن المفاوضات مع عمان لا تعني فتح مضيق هرمز، كما أشار عراقچي إلى مسارات جديدة في المضيق دون توضيحها. وأشار أيضا إلى قرب التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وقال إن المحادثات بشأن الآلية القانونية لإدارة المضيق وتحديد مسار عبور السفن لا تزال جارية.
2: هناك مسؤولية وتكليف لتحديد المسارات البحرية، وخلال الحرب الأخيرة تبين أنه نعم من الضروري حدوث تحول وإجراء تغييرات في المسارات البحرية، وهذا العمل يقوم به متخصصون بالتعاون مع العمانيين. سيتم استبدال المسارات القديمة بمسارات جديدة، والمفاوضات مع عمان لا تعني فتح المضيق، لكن فتح المضيق مشروط باستيفاء شروط أخرى تم إبلاغها عبر وسطاء.
3: المفاوضات مع عمان لتحديد المسار المؤقت باتت قريبة من التوصل إلى نتيجة. تحديد هذا المسار بين إيران وعمان لا يعني بالضرورة فتح مضيق هرمز، بل إن ذلك يخضع أيضا لظروف أخرى، ويجب معالجة حالات انتهاك مذكرة التفاهم التي ارتكبتها أمريكا واحدة تلو الأخرى.
0: وفي المواقف الرسمية الأمريكية المتعلقة بالصراع الدائري مع إيران، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد إيفانس أكد أن الولايات المتحدة دمرت البرنامج النووي الإيراني وأضعفت بشكل كبير ما وصفه بقدرات طهران العسكرية غير المتكافئة.
4: We've destroyed their nuclear program. We've destroyed their conventional military. We've radically reduced their what you might call their asymmetric military abilities. And right now we're trying to see if they're willing to make the kind of long-term changes that would be necessary to have a better relationship with the United States. And if not, that's fine too. We're just going to keep on applying the pressure that we can apply and getting as much oil and gas out of the Middle East so that Americans can enjoy lower gas and energy.
0: في مضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تحويل مسار 53 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين والصعود على متن سفينتين أخريين في إطار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وشملت إجراءات القيادة المركزية الأمريكية السماح بمرور أكثر من 30 سفينة عبر الحصار عبر منطقة الحصار التي كانت مخصصة لنقل المساعدات الإنسانية. كما أظهرت صور نشرتها سنتكوم أعمال صيانة لطائرة FA-18A سوبر هورنت على سطح حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، وذلك لضمان الجاهزية الكاملة لتنفيذ الحصار الأمريكي المفروض على إيران. في السياق، قال وزير النفط العراقي باسم محمد إن بغداد تناقش مع طهران ترتيبات السماح بصادرات النفط العراقية، لكن لم يتم بعد تفعيل الآلية المطلوبة لذلك أو الإطار الزمني لهذا التفعيل.

المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.

0: 1638 ايام تيمية استراليا. كنت عم بقرا شغله بتدلي على يلي قلته بالسابق وعلى يلي دايما بقوله، انه نعامل الناس باخلاقنا مش باخلاقهم، يعني لنكون هيك برقي، لنرقى بانفسنا، لنحتل مرتبه عاليه بالقلوب، مش مراتب ماديه او مهنيه. المفروض انه نعامل الناس باخلاقنا مش باخلاقهم. هلا اوقات بتضطر انك هيك واحد مستواه تعتير يعني على الارض، ما في حدا، بتضطر انك تنزل شوي لعنده بس تعليه لعندك، لا يفهم او لا تقله سكوت مثلا، لا تسكت ولا تهديه. بس مش بالضرورة كل ما بتشوف واحد هالقد واطي، ما تواخذوني بين هلالين، انه كل 5 دقايق نتخلى عن اخلاقنا ومبادئنا ونعامله بالمثل، معناتها ما بقى في شي بيفرقنا عنه. عامل الناس باخلاقك، ما تعاملهم باخلاقهم، يعني هيك بتستفاد، هيك بتبني صداقات، هيك بتبقى صداقاتك مفيدة ومتينة.
1: تو ام اي اوستراليا اند تو ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا تو ام اي اوستراليا تو ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا تو ام اي اوستراليا. تو ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: Wake up feeling refreshed.
5: Wake up!
4: Come on, it's time to get up.
6: على راديو تويت.
4: It's my show.
6: أخبار بتهمك.
7: Okay, let's go.
6: مع تويني كل الصباح.
4: Wake up.
0: عن النجاح برنارد شو بيقول: لا ينتهي والفشل ليس نهائي. ويلي بيخسر معركة ما بيعني إنه خسر الحرب. ما هيك؟
8: The greatest music of our time starts now.

0: بحييكم من جديد عبر 1638 AM to ME أستراليا لنكمل الفترة برفقتكم على أمل كل المحطات تكون نالت أعجابكم. جبران خليل جبران والرب وصوا بالمحبة بكل محبة ندعيكم لتبقوا معنا وعلى أمل دائما رضا أزواجكم.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: ABC News Update to ME Australia.
5: ABC News.
6: Eliza Getzey with the top stories. A crime scene's been set up in southern New South Wales after a body was found in a suitcase. Police say they were called to Walgan Road at O'Allen, around 60 kilometres southeast of Goulburn, just before 1 o'clock this afternoon. The body is yet to be identified, but police say it's believed to be female. An air traffic controller has been stood down after a Jetstar and Qatar Airways plane were involved in a near-miss incident on the tarmac at Sydney Airport this morning. Air Services Australia has confirmed the action in line with protocol pending a review. Earlier it was reported a Jetstar cabin crew member was injured and assessed by paramedics after the incident. No passengers were injured. And thousands of people living in remote far north Queensland communities are without mobile coverage after Telstra says a network pit was damaged by bushfire near Weipa yesterday. Mobile coverage has been affected in Marpoon, Weipa, Napranum and Arakoon. Telstra aims to complete its repairs tonight and the federal government says the 000 custodian is monitoring the situation. ABC News.
7: And the best local talkback.
8: Best على 2ME.
9: Only on 2ME. 2ME.

0: برجع لعندكم للمتابعة عبر أثير تو ام اي أستراليا. عليك أن تحترم المتفوقين، مظبوط؟ ليش؟ بيقول علينا أنه نحترم المتفوقين، هون تفوقك أنت يكمن.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
7: Twenty-four-seven on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: منتصف النهار في إذاعة مونتي كارلو الدولية، ومنها نقدم نشرة الأخبار.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية. وفي الضفة الغربية المحتلة، إصابات واختناق واعتداءات في 3 محافظات.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: اتخذت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز منعطفا حرجا في مسار التوترات بين إيران والولايات المتحدة. فبينما كانت الجهود الدبلوماسية لاسيما عبر الوساطة العمانية توحي بإمكانية إرساء هدنة مؤقتة وتنظيم الملاحة، جاءت الشروط الصارمة التي أعلنتها طهران لتعيد خلط الأوراق وتؤكد أن الممر المائي بات ورقة ضغط استراتيجية كبرى في صراع النفوذ. هدى العنس.
9: في تطور جديد ومثير، طرحت إيران اليوم شروطا صارمة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أعلن عن شروط يتعين على واشنطن تحقيقها في تباين تام مع ما أعلن مؤخرا عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق. ويعكس الموقف الإيراني بحسب مراقبين تشددا غير مبرر، حيث تم أمن أو ربط أمن الملاحة العالمية بملفات إقليمية واسعة كالملفات في لبنان، فلسطين، اليمن والعراق، بالإضافة إلى مطالبة طهران لواشنطن برفع العقوبات وسحب قواتها العسكرية البحرية والجوية، إلى جانب الإفراج عن الأموال المجمدة دون قيد أو شرط ودفع التعويضات، وهو ما يوضح رغبة طهران في انتزاع مكاسب استراتيجية شاملة، بيد أن الموقف الإيراني يبرز التناقض الواضح بين الأجواء الإيجابية والبناءة التي تحدثت عنها سلطنة عمان والموقف الحاسم للحرس الثوري الذي أكد أن فتح المضيق يخضع لآلية خاصة بمعزل عن الدبلوماسية العمانية، وأن العدو مجبر على قبول شروط إيران لفتح المضيق، كما يشير إلى ازدواجية في مراكز صنع القرار داخل إيران بين تيار تفاوضي وآخر عسكري متشدد.
8: أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد اليوم في إحدى المنشآت التابعة لمصفاة أرامكو في جازان جنوب غرب المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات. وأنصار الله الحوثيون أصدروا بيان لاحق يعلنون استهداف المصفاة السعودية. في الضفة الغربية المحتلة أصيب نحو 20 فلسطينيا بالرصاص خلال اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في 3 محافظات. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس. وفي محافظة الخليل أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين، بينما حاصر مستوطنون مسجد النبي صالح في بلدة إذنة غرب الخليل واعتدوا على فلسطينيين بالضرب قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المكان لتعتقل 7 فلسطينيين. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم، حيث شهد توسع الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. حازم حمد.
10: نعم ريتا، تتواصل ضربات روسية على مدن أوكرانية عدة، حيث أعلنت كييف أن غارة بطائرة مسيرة دمرت 4 طوابق في مبنى سكنية بخاركيف، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 23 آخرين، وهذا ما أكده هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تضررت شبكة الكهرباء وميناء أوديسا بفعل ضربات ليلية مكثفة. وفي بافلوغراد استهدفت صواريخ روسية البنية التحتية للطاقة قرب مركز تجاري مخلفة إصابات بين المدنيين بينهم أطفال. من جهتها أكدت موسكو قصف قطار محمل بمعدات عسكرية في دنيبروبيتروفسك واستهداف 3 سفن قالت إنها تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، إضافة إلى تدمير أكثر من 150 مسيرة فوق القرم وبحر آزوف. وعلى الجانب الروسي أدى هجوم أوكراني بمسيرات على أبيل غوريا نوفغورود إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، فيما تتعرض منشآت نفطية في سومي ونوفوروسيسك لهجمات متكررة تزيد من توتر المشهد.
8: شكرا حازم. وفي الخبر الأخير، كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن مرض السرطان الذي يعاني منه الأخير تفاقم وتفشى ليصل إلى العظام وأماكن أخرى. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.

0: عبر أسير تويمي أستراليا 1638 AM من تابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع وأكيد منتوقف مع استراحات نحن وأنتو نرتاح بعد هالاستراحة منرجع لعندكم.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أو

0: أستراليا. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: يسعد صباحك الحلو.
3: بسبب التراجع اللي شهده سوء العقارات يواجه أعضاء حزب العمال في المناطق المتضررة من انخفاض أسعار المنازل ضغوط متزايدة. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو تويمي أستراليا.
4: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوينو. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك أبرس سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس، pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عبر 2 أستراليا 1638 AM مكملين فترتنا برفقتكم ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض. وجهة النظر نختلف بوجهات النظر إيه؟ الاختلاف مطلوب بس الخلاف أكيد لا. والآن استمعوا لأول

0: دايما منذكر ومنقول خدوا من الحب لقلبكن عنوان الله محبة. الله خلق كل شيء حلو حوالينا، خلقنا على صورته ومثاله على قد ما هو بحبنا وأوصانا بأنه نحب بعضنا البعض، مع أنه وصانا نحب بس بسبب ظنوننا، أفكارنا، شكوكنا. هيدي جبلة الإنسان، من خلال أخطائنا منتعلم الكثير من الحياة. بعد الاستراحة منكمل عبر أثير تو إيمي أستراليا لنشوف شو علمت الحياة، علمتنا من أخطائنا. كلنا منتعلم لأنه كلنا بشكل من الأشكال نوقع بذات الخطأ، ولكن تبقى النتيجة مختلفة بين شخص والتاني بحسب كل شخص ووضعه.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
0: منتصف النهار في إذاعة مونتي كارلو الدولية، ومنها نقدم نشرة الأخبار.
8: ريتا خوري.
0: في العناوين، إيران تقول إنها ستواصل إغلاق مضيق هرمز حتى تقبل الولايات المتحدة كل شروطها. الحوثيون يعلنون استهداف مصفات لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية، وفي الضفة الغربية المحتلة إصابات واختناق واعتداءات في 3 محافظات.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: اتخذت التطورات الأخيرة في مضيق هرمز منعطفا حرجا في مسار التوترات بين إيران والولايات المتحدة، فبينما كانت الجهود الدبلوماسية لاسيما عبر الوساطة العمانية توحي بإمكانية إرساء هدنة مؤقتة وتنظيم الملاحة، جاءت الشروط الصارمة التي أعلنتها طهران لتعيد خلط الأوراق وتؤكد أن الممر المائي بات ورقة ضغط استراتيجية كبرى في صراع النفوذ. هدى العنس.
9: في تطور جديد ومثير، طرحت إيران اليوم شروطا صارمة لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر أعلن عن شروط يتعين على واشنطن تحقيقها في تباين تام مع ما أعلن مؤخرا عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن الإدارة المستقبلية للمضيق. ويعكس الموقف الإيراني بحسب مراقبين تشددا غير مبرر، حيث تم أمن أو ربط أمن الملاحة العالمية بملفات إقليمية واسعة كالملفات في لبنان، فلسطين، اليمن والعراق، بالإضافة إلى مطالبة طهران لواشنطن برفع العقوبات وسحب قواتها العسكرية البحرية والجوية، إلى جانب الإفراج عن الأموال المجمدة دون قيد أو شرط ودفع التعويضات، وهو ما يوضح رغبة طهران في انتزاع مكاسب استراتيجية شاملة، بيد أن الموقف الإيراني يبرز التناقض الواضح بين الأجواء الإيجابية والبناءة التي تحدثت عنها سلطنة عمان والموقف الحاسم للحرس الثوري الذي أكد أن فتح المضيق يخضع لآلية خاصة بمعزل عن الدبلوماسية العمانية، وأن العدو مجبر على قبول شروط إيران لفتح المضيق، كما يشير إلى ازدواجية في مراكز صنع القرار داخل إيران بين تيار تفاوضي وآخر عسكري متشدد.
0: أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن فرق الإطفاء التابعة لشركة أرامكو تمكنت من إخماد حريق اندلع فجر الأحد اليوم في إحدى المنشآت التابعة لمصفات أرامكو في جازان جنوب غرب المملكة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات. وأنصار الله الحوثيون أصدروا بيان لاحق يعلنون استهداف المصفات السعودية. في الضفة الغربية المحتلة أصيب نحو 20 فلسطينيا بالرصاص خلال اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في 3 محافظات. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قالت إن طواقمها تعاملت مع 15 إصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة طوباس. وفي محافظة الخليل أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين، بينما حاصر مستوطنون مسجد النبي صالح في بلدة إذنة غرب الخليل، واعتدوا على فلسطينيين بالضرب قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المكان لتعتقل 7 فلسطينيين. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم، حيث شهد توسع الهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية، وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. حازم حمد.
10: نعم ريتا، تتواصل ضربات روسية على مدن أوكرانية عدة، حيث أعلنت كييف أن غارة بطائرة مسيرة دمرت 4 طوابق في مبنى سكنية بخاركيف، ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 23 آخرين، وهذا ما أكده هو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تضررت شبكة الكهرباء وميناء أوديسا بفعل ضربات ليلية مكثفة. وفي بافلوغراد استهدفت صواريخ روسية البنية التحتية للطاقة قرب مركز تجاري، مخلفة إصابات بين المدنيين بينهم أطفال. من جهتها أكدت موسكو قصف قطار محمل بمعدات عسكرية في دنيبروبيتروفسك واستهداف 3 سفن قالت إنها تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، إضافة إلى تدمير أكثر من 150 مسيرة فوق القرم وبحر أزوف. وعلى الجانب الروسي أدى هجوم أوكراني بمسيرات على أبيل غوريا نوفغورود إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، فيما تتعرض منشآت نفطية في سومي ونوفوروسيسك لهجمات متكررة تزيد من توتر المشهد.
11: شكرا حازم. وفي الخبر الأخير، كشف هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن مرض السرطان الذي يعاني منه الأخير تفاقم وتفشى ليصل إلى العظام وأماكن أخرى. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم.
12: AM عم بترافقونا عبر موجتنا الأرضية العاملة، كمان عبر شبكة الإنترنت ame.com.au. بحيي الجميع، خليكم برفقتنا، بعد شوي نعود للمتابعة.

Listen to me, my friend. We are Lebanese people. يعني ما بعرف كيف بدي اقول لك. We are نحن شو شغلتنا. We are business. نحن Lebanese people. شغلتنا ننزع كل شيء موجود وبطالوا ايدنا. ما بعرف اذا فهمت علي. اذا عندك شغلة يا اخي تخربها سلمها او طيلها للليبانيز. نحن شغلتنا ننزعها وبعدين نعن. انتبه من عن بس نخلص منها. شغلتنا نعن ونقعد ننعيها انه يا الله ابتزعت. شغلتنا كذلك نخرب كل شيء وبعدين نترسم ونقول لم يتبقى لنا اي شيء. شغلتنا على مراحل. انتبه. اول مرحلة الدمار مثلا. الدمار شغلنا. وتاني مرحلة نظم الريتة عن الدمار. اول مرحلة مثلا الفوضى شغلنا. وتاني مرحلة النعي على الفوضى. شغلتنا بالمختصر يا غابة مطلقة نحن مشجرين نحن صادين نحن مربين يا عيطوا للسوريين. يعني شغلتنا تخريب الأمن أولا، ثانيا طلب السوريين ليعملوا الأمن، وثالثا على ثلاث مراحل صارت. ثالثا تذمر من السوريين أنه يا أخي تفضل لا السوريين بدو يعملوا الأمن هيك. ونحن على فكرة لشو طالبين الأمن؟ نحن طالبين الأمن لنطق حنك. يعني من بعد ما خربنا البلاد كلها مع شجراتها طالع عبالنا هلأ نطق حنك. والله منمسط بطقته. يعني طق الحنك مثل صوت الدربكة بالنسبة لنا. بيعني شيء حنين ممكن تراث. لا أكيد بدنا سوريا أو أي أمن كمان مرق على تاريخنا بالحرب. بدنا أخي يعني بدنا فعلا بدنا ناس يهتموا بالأمور اللي نحنا مش فاضيين نضيع وقتنا فيها مثلا مثل الأمن مثل الاستقلال مثل وحدة البلاد مثل الحوار. شالش خبريات هذه أشياء ثانوية. نحن مشغولين يعني نحن ما فاضين لها. نحن عنا تقييس بلاطنين مش زابطة على كروشنا كمان. ما البنطلون التلياني والأخي يعني ما تزعل مني اللي ما بيساع كرشنا يعني هذا شو هذا دفو هذا من إيطاليا جاي دفو بكم لأنه لا يفوت كرشك فيه بده يكونوا إجراءات أطول منك بشي نص متر. شو هذا شيء الصناعة والمتحضر. نحن مشغولين يعني معقول يعني شغلتنا هذه نضيع وقت والبلاطنين هذا. نحن مشغولين. نحن بدنا نظهر بدنا نسهر بدنا نرقص زي ترافولتا إذا قدرنا. نحن بدنا عنا نشرة أخبار بدنا نقدمها مثل ما بيقدموها الأمريكان مقتضبة مقطعة سريعة بس بفرق وحيد عنهم إنها فاشلة وهبيلة وريحتها سمنة حموية بدل الزبدة وتوم بدل المايونيز. شو لك نحن فاضيين نحن مشغولين. نحن بدنا نخرب الساعات والغسالات والبرادات والتلفزيونات. هودي الغرب بيخترعون. شو الغرب ما الغرب عم الغرب مستعمرنا. شو ببعث لك كتالوج نحن فاضيين نقرا كتالوج نحن بعدين it's too late. هذا الكتالوج ما فينا نقراه لأنه صار بالأذان أساسا ومع أنه الأذان عنا ريت بيشتغل نحن ماشيين وعلى الكتالوجات مثلا وهذا أرقى. لخية مدام شغلنا يعني تصور كابس لدرجة أنه ما فاضين نعرف شو السر يعني شو السبب لحتى لي هالحالة ما كانت تعرف تجلس من 12 سنة لليوم. ما شغلتنا طيب ما هي أيادي خارجية عم تلعب بمصيرنا وخلصنا. نحن شو دخل هولي دول كبيرة عم البعض صوفينا. أما نحن فإذا بترجع لأنه إذا بتسألنا
إذا بتحب تاخذ رأينا، والله ما معنا خبر شو عم بيصير، ليه عم بيصير فينا. نحن أبرياء بشرف وحياة ولادنا، وهذا اللي شايفه أنت طالع بالعكس على الكورنيش مسكين الله يساعده ممعمي قلبه، أرهقته الحرب صدقني. هذا اللي بينط عن الصف كله وبيفوت راسه من طاقة الفرن بده خبزة، ما أنا جوعان جاي أمن خبز لأولاده. شوف ما شايف الصف، ما شايف، كدر كدر، حزن عميق. وهذا اللي بده ينجح كمان بدون فحص، هذا ما تزعل منه، هذا ما فيك، ما هذا يتيم.

0: وفلتنا بريش الرادياتور لانه ما له عصا ماشي السياره فرجي بلا. بس هني مشيت مدري ليه حاطينه يعني بيحطوه لانه زي يعني ممكن انه مثلا تحمى السياره. بس منين بدها تحمى؟ ما راح تحمى. انا عندي طريقه اخي، ما بخلي لك اياها تشوف الحماوي. هاي شغلتنا ما يدير، تخريب للموجود على اساس انه تعديل للموجود وتاسيس لتخريب اي شيء ممكن يجي بالمستقبل، ومحضرين له تعديل لقانون معدل، الفتاس معدل، 110 معدل، وعلى المعدل. واللزة انك اذا بتاخد هوياتنا كل ليتنا ما في واحد مذكور على هويته انه هاي شغلته، يمكن لانه هالمصلحة هاي بعد ما قلقتها، هاي خلقة بتكون هبة من الله. نحنا معلش، نحنا مثل التلميذ البهلة والمستذكي، أو الذكي كتير وذكي أكبر من عمره وغلطه وخبروه فهبله. منيح، تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، بس رجع الناظر بعد عقل، ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط انه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك. يا لطيف شو هالإنجاز أساسا، لشو هالمستقبل من بعد الهو هو؟ شو رح يصير؟ شو بتعمل؟ والأبشع من هيك، لو بيعرف هذا انه الناظر عرف مين عمل هو هو وقافره وما قال له شيء، كل همه انه بس هو رجع وصار بالصف ما حدا بقى يعمل هو. يا اخي الناظر مش مؤيد عقله عليه، فضيله يا الله.
1: من تيمية بحييكم عبر عبر موجتنا الأرضية العاملة، عبر كمان شبكة الإنترنت. خليكم معنا باقيين برفقتكم على كتير من المنوعات والمواد اللي بعدها كتير كتير.

المحبة لا تعطي إلا ذاتها، دايما المحبة بتعطي بدون حدود، بتعطي بدون ما تنطر مقابل. بكل محبة منحييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر 1638 AM 2ME أستراليا. خليكم معنا رجعين.

بعرف إذا الفقرات والمنوعات عم تنال إعجابكم. دائما نحن كلنا أمل مختاراتنا الغنائية ترضي جميع الأذواق.

0: الله معكم من جديد عبر أثير تو أمي أستراليا. من جديد بحييكم متابعين بعد هذا الفاصل.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تو أم إي أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من MTV و MFM. أهلا بكم. البداية مع أبرز العناوين. التصعيد الأمني متواصل جنوبا، فهل الهدف توسيع النقاط داخل المنطقة الصفراء؟ قطاعات في لبنان تعاني من المحروقات إلى الشأن العام. شد بين أمريكا وإيران ومضيق هرمز على صفيح ساخن. جماعة الحوثي ترفع مستوى تحركاتها بوجه الحكومة اليمنية، استهدافات وانفجارات. أسبوع روما 2 انتهى من دون أن تتغير الصورة في الميدان الجنوبي، لبل يتواصل النشاط الإسرائيلي العسكري وإن بوتيرة أعنف. وفي انتظار روما 3 المرتقب الشهر المقبل، يأمل لبنان بضغط أمريكي متزايد على إسرائيل بهدف تحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري. وعلى خط المفاوضات دائما إنما تلك المتعلقة بهرمز، ورغم الأجواء الإيجابية التي تنقلها الطرفان هذا الأسبوع، إلا أنه يمضي بدوره من دون تحقيق الخرق المنتظر. ومن الحرب إلى اليوميات، جلستان همتان الأسبوع المقبل في مجلس النواب، حيث ستتم مناقشة العفو العام وقانون المصارف، كما إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام، في حين يتحضر القطاع العام لتحركات ميدانية رفضا لواقع مرير، وهو يتشارك مع القطاع الخاص قلقا قطاع المحروقات، رغم تطمينات وزارة الطاقة بأن لا داعي للهلع. للإضاءة أكثر حول مصير المفاوضات وإمكانية توسعة النقاط جنوبا وكلام حزب الله عن أن اتفاق الإطار ولد ميتا، ينضم إلينا مباشرة الكاتب السياسي محمد بركات. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا بك.
0: هل سنشهد توسع لما يريده لبنان بما يتعلق بالمناطق التجريبية، وأيضا يعني ما هي خلاصة المفاوضات هذا الأسبوع؟
1: يعني أولا ردا على حزب الله، فإن هذه المفاوضات هي التي سمحت بعودة، يعني كما قالت الأمم المتحدة اليوم، 821 ألف نازح عادوا، 821 ألف نازح بحسب الأمم المتحدة عادوا إلى بيوتهم وإلى قراهم، إن في شمال الليطاني أو في الضاحية أو في مناطق متعددة من لبنان بسبب هذه المفاوضات. هذه المفاوضات هي ما يحمي كل لبنان باستثناء الخط الأصفر وجنوب الليطاني. هذا أولا. ثانيا، هذه المفاوضات أوقفت التقدم الإسرائيلي، وذلك بضغط من ترامب حين اتصل بنتنياهو وشتمه على الهاتف وقال له أنه عليه أن ينفذ ما يطلبه منه. ثالثا، توسيع المناطق التجريبية يصطدم بأمرين. الوفد المفاوض في روما كان يجلس قبالته خصمان أو عدوان، وليس عدو واحد فقط هو إسرائيل، هناك إسرائيل وهناك إيران أيضا. يعني الخصم الأساسي هو إسرائيل، ولكن الخصم الثانوي هو حزب الله وإيران، اللذان يرفضان أن يعني يكونا جزءا من هذا الاتفاق، وحزب الله يرفض تنفيذ أي بند مما تتفق عليه الدولة اللبنانية في روما. والمطلب الأمريكي الذي كان منذ البداية وحتى اليوم هو تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب وشمال الليطاني مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من كل الأراضي اللبنانية بضمانات عربية وأمريكية. وبالتالي طالما أن حزب الله يعتبر هذه المفاوضات ليس معنيا بها، وطالما أن إيران تعتبر هي وحزب الله أن هذه السلطة عميلة لإسرائيل ولا تقدر السماح بعودة 821 ألف نازح ووقف القصف عن معظم لبنان، طالما أن حزب الله يرفض تفكيك بنيته العسكرية والأمنية، بالتالي هذه المفاوضات ستظل تصطدم بجدار مقفل.
0: حزب الله ذهب أبعد من ذلك، يعتبر أن الدولة تقدم ضمانات لإسرائيل وتقدم الكثير من التنازلات. يعني هذا اليوم السياق أو هذا الكلام من حزب الله هو موقف واضح وصريح من المفاوضات، وأيضا يظهر الشرخ المتواجد بين مختلف الأفرقاء في السياسة. هل من مخرج لهذه الأزمة برأيك؟
1: لا يوجد مخرج إلا موافقة حزب الله وإيران على تسليم سلاح حزب الله. حزب الله عميل ذاك، يعني هو يعرف أن هذه المفاوضات هي ما سمحت بالتهدئة على الجبهة، وهي ما سمحت له ولقيادته ولقيادته ولأفراده وعناصره بحرية الحركة في الضاحية وفي معظم الجنوب، لأن ترامب رفض أن يقصف نتنياهو الضاحية حتى حين تبين أو تراءى أن حزب الله يخرق الهدنة بشكل أو بآخر في الجنوب، في جنوب الليطاني تحديدا. وهذا يعني أن بالطبع إسرائيل تخرق الهدنة، وإسرائيل تستمر في تفجير المنازل في القرى.
0: محمد، يقول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ما يحصل في لبنان: نحن في غضام عملية بالغة الأهمية، وتابعنا في الساعات الأخيرة أيضا التوغل البري في زوتر الغربي وهي ضمن المنطقة التجريبية، وحتى يعني التفجيرات، المسيرات، كل ما يعني يحصل من خرق لصيغة الإطار في الميدان.
1: عزيزي، أنا أعرف أن إسرائيل هي العدو، وإسرائيل دولة مجرمة، وإسرائيل دولة معتدية، وإسرائيل تحتل أرضنا، هذا متفقون عليه. لكن حزب الله لا يزال يتحرك عسكريا في الجنوب، ولا يزال يتحضر للجولة الثالثة، ولا يزال يبحث عن طرق تسليح. رأينا أمس القيادة السورية أعلنت أن هناك شحنة سلاح كانت متوجهة من طرطوس إلى لبنان. حزب الله ما زال يتسلح، وحزب الله ما زال يريد أن يقاتل، وهذا يجعل حزب الله خصما للدولة اللبنانية التي تحاول أن تفاوض على تسليم سلاحه والانسحاب الكامل، وخصما لإسرائيل. وبالتالي حزب الله يتصرف كأنه لا يوجد مفاوضات، لا يزال يتحرك ويحاول أن يرتب عناصره ويرتب قوته في جنوب لبنان، وهذا يعني أننا نتوجه إلى حرب ثالثة أو إلى جولة ثالثة من الحرب. هذا ما تريده إيران، وهذا ما بدأت تفعله بالتسخين في اليمن وبالتسخين في الميليشيات العراقية، وعلى ما يبدو بإعادة التموضع شمال الليطاني والتسخين تمهيدا للحرب الجديدة. لا يمكن أن تكون المفاوضات منتجة في ظل هذه الأجواء. أيضا نحن نعرف أن نتنياهو لن يذهب إلى الانتخابات في نهاية هذا العام خلال شهرين إلا وهو يقاتل. هل سيكون يقاتل كما يقاتل الآن، أو سيكون يقصف كل لبنان كي يظهر بمظهر المقاتل الأقوى؟ لا نعرف، وهذا أيضا مرهون بالأرض.
0: نعم، شكرا لك الكاتب السياسي محمد بركة.
1: شكرا لك.
0: بين نار تشتعل في الأحراج وقذائف ترسم خطوطا جديدة في الميدان، ومفاوضات تحاول تثبيت معادلة جديدة، الجنوب أمام مرحلة دقيقة. تقرير شرب الأبي هاشم.
2: حرائق واسعة اندلعت في الأحراج والمرتفعات الممتدة من نيحة إلى كفرحونة بعدما ألقت مسيرات إسرائيلية مقذوفات ومواد حارقة بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي على علو منخفض. جنوبا المشهد أكثر سخونة، تفجير نفذه الجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية، وخمس قذائف مدفعية سقطت في محيط مجرى نهر الليطاني عند الخردلة. من حديتا تقدمت آليات إسرائيلية باتجاه أطراف حاريس بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما تعرضت المنطقة بين ميفدون وزوتر الشرقية لقصف مدفعي متقطع. لكن خلف الدخان والنار مسار آخر يجري على طاولة التفاوض. مصادر عسكرية لبنانية مطلعة تقول إن استمرار القصف والتوغلات الإسرائيلية لا يرتبط فقط بالعمليات الميدانية، بل يهدف بحسب تقديرها إلى توسيع المنطقة الصفراء بعمق 6 كيلومترات إضافية بدلا من الانسحاب المنصوص عليه في اتفاق الإطار. والهدف وفق المصادر فرض واقع ميداني جديد قبل استكمال مفاوضات روما، وربط أي انسحاب إسرائيلي كامل بمسار سياسي لبناني يتضمن نزع سلاح حزب الله وتسليم القرار العسكري للدولة والجيش اللبناني. أما كفرشوبة ومناطق أخرى على مقربة من الخط الأصفر فتبقى في دائرة الاستهداف، وسط تأكيد إسرائيلي على ضرورة منع أي وجود لعناصر تعتبرهم تل أبيب تهديدا لقواتها أو مستوطنات الشمال. وفي إسرائيل الكلام أكثر وضوحا، القائد العسكري والسياسي أفيغدور كهلاني وفي مقابلة مع صحيفة معاريف دعا إلى مواصلة العمليات العسكرية ضد حزب الله ورافضا الانسحاب الإسرائيلي مجددا من لبنان. كهلاني الذي قاد اللواء 7 في حرب تشرين عام 1973 وشغل لاحقا منصب وزير الأمن الداخلي، قال أن حزب الله بحسب تقديراته قادر على إطلاق نحو 150 ألف صاروخ باتجاه إسرائيل، داعيا إلى تدمير مخازن الذخيرة وقدراته العسكرية وقطع طرقه باعتباره وكيلا لإيران وفق تعبيره. واللافت أن كهلاني اعتبر وجود رئيس لبناني يريد معالجة ملف سلاح حزب الله فرصة ينبغي لإسرائيل الاستفادة منها، في إشارة إلى الرهان على المسار السياسي اللبناني بالتوازي مع الضغط العسكري.
0: في السياق، انتقد رئيس تكتل النواب على بكر الهرمل النائب حسين الحاج حسن من البقاع الشمالي أداء السلطة الحالية، معتبرا أنها تتحدث عن أوهام تبيعها للبنانيين لأن أخفاقها وفشلها لا يمكن أن تغطيه بعض الشعارات والخطابات الرنانة الفارغة من أي مضمون.
3: السلطة اللبنانية اللي هي بنهاية المطاف تأتمر بالأوامر الأمريكية باتفاق شو مضمونه، اتفاق الإطار اللي وقعوه، واللي يعني لو ما في عيوب ما كانوا عم بوضحوه هيك، ولو ما في عيوب ما بيطلع رئيس فخامة رئيس الجمهورية يقول هو منه مثالي، لكن هذا أفضل الممكن. لا، هذا مش أفضل الممكن، أكيد مش مثالي ولا أفضل الممكن، هو مليء بالخطايا.
0: حياتيا، طوابير السيارات أمام محطات المحروقات عادت في بعض المناطق، في حين أكدت وزارة الطاقة في بيان أن لا أزمة محروقات ومادة البنزين متوافرة ويتم تسليم جميع حاجات السوق على كافة الأراضي اللبنانية وألا داعي للهلع. فهل من أزمة محروقات؟ الجواب مباشرة مع نقيب أصحاب المحطات جورج البراكس. دكتور، أهلا بك إلى بيروت اليوم. هل من أزمة محروقات في لبنان؟ تابعنا بيان وزارة الطاقة، ولكن ما هي الحقيقة على الأرض؟
4: صباح الخير لك للمشاهدين الكرام. هو لكن مظبوط، في عنا نص أزمة إذا بتحب تسميها بالأيام اللي الماضية، لأنه كان في مناطق انقطعت ما قدر بقى وصل لبنزين، وخاصة تأثروا كتير منطقتين بالجنوب والبقاع، وهيدا السبب يرجع أنه بأول الأسبوع إجا بخرتين ما قدروا حصلوا على إذن تفريغ من قبل وزارة الطاقة، لأنه اعتبر وزارة الطاقة أنه بعد ما أخذوا عينات فعصوها أنه في خلل بمواصفة نسبة الكبريت الموجودة فيهم. النسبة الرسمية حسب مواصفات الرسمية هي لازم تكون 10 بي بي ام، 10 أجزاء من المليون، ولكن النسبة طلعت 16، ما أعطون إذن تفريغ. الوزير والوزارة طبقوا القانون يعني، ولكن بما أنه الخزانات الشركات كانت فاضية وكميتنا عنا قليلة بهالأيام، عم بيعانوا كتير، عم بيعاني كتير القطاع من أنه نلاقي بالأسواق الدولية بوي، خاصة من الحرب اللي عم تصير حوالينا بالخليج العربي وبروسيا وبأوكرانيا، والكميات كانت قليلة كتير. هذه خلت خصوصا هالشركتين هني بيبيعوا، التجار بيبيعوا منطقتين الجنوب والبقاع، سيئبت هيك ما قدروا أمدون بضاعة لأنه هالشركتين ما كان عندهم بضاعة، ومجلس الوزراء حط ايده على الملف، ونهار الجمعة اخذ قرار اذن للباخرتين بالتفريغ حتى لو نسبة الكبريت هي 16 بدل 10، ولكن هيدا بطمن المواطنين، ما بيأثر على موتور السيارة، هيدا بيزيد بس انبعاثات المونوكسيد الكربون بالجو بنسبة يعني قليلة البيئة. في كتير دول حوالينا وهيدا بس مش انه بدون البيئة، لانه في دول كتير حوالينا بتستعمل نسبة اكتر من 16 بدل 10.

Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثا يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: E. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or kingdomsat.com.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
2: ريتا خوري.
1: في العناوين: نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية بشأن غزة ويتعهد بعدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا، وسوريا تعلن عن مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قواعد هذه الأخيرة غرب البلاد.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهدا عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر من دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. المحلل السياسي دكتور عدنان الصباح يرى أن رفض نتنياهو المعلن لخطة مجلس السلام يأتي وفق تعبيره ضمن مصلحة المشروع الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ما وصفه بالسطو على قطاع غزة. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
3: ما أعتقده أن نتنياهو موجود في غزة لصالح المشروع الأمريكي المعلن، وهو السطو على قطاع غزة. هذا ما تريد الولايات المتحدة، ولذلك لن يغادر. نعم، لن يغادر نتنياهو قطاع غزة ما لم يتمكن ترامب من قبول النتائج التي يسعى للوصول إليها، وفي مقدماتها تهجير الفلسطينيين أو بحد أدنى العدد الأكبر منهم، لتصبح غزة قابلة للمشروع الذي يسعى إليه، وهو السطو عليها وتحويلها إلى قاعدة أمريكية لخدمة الأغراض الأكبر في المنطقة وفي العالم القديم، آسيا، أوروبا، أفريقيا، كون أنه يعتقد أن غزة تصبح ملكه، لأنه يحاول أن يجعلها أرض بلا من يملكها وبلا شعب، وبالتالي وفق قرار مجلس الأمن الذي يحولها إلى إقطاعية له.
1: عدنان الصباح المحلل السياسي متحدثا إلى مونتي كارلو الدولية. أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. طرحت إيران شروطا جديدة على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، تؤكد فيه أنها لن تفتح مضيق هرمز إلا إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية. فكيف يتم بالمقابل تفسير ما تم الحديث عنه بخصوص قرب التوصل إلى حل نهائي يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان؟ وهل ستفضي هذه المحادثات بالفعل إلى اتفاق؟ لنستمع للدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، متحدثا لهدى العنس.
4: هلا، أنا تقديري الشخصي أن إيران تستخدم المفاوضات مع عمان في محاولة لكسب الوقت أكثر منه محاولة جدية لفتح المضيق، لأنه واضح لأن الحرس الثوري لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن الحرس الثوري وما عبر عنه تحديدا أمين عام مجلس الأمن القومي عن شروط جديدة لإيران لفتح مضيق هرمز تبرز حقيقة أن إيران تعتقد بأنها إذا تخلت عن ورقة مضيق هرمز فإن ذلك سوف يضعفها بشكل كبير أمام الضغوط الأمريكية في مرحلة لاحقة، خصوصا بأن قضايا عديدة عالقة ما زالت بين الطرفين. لذلك الآن أجواء التفاؤل التي كانت شائعة الأسبوع الماضي تراجعت بشكل كبير بعد تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي لإيران والشروط التي وضعها، وهذا يعني نحن أبعد ما نكون عن اتفاق الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى.
1: تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم شهد توسع للهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم أن مستودعا للإمدادات الطبية تابعا للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. دعا البابا لون الرابع عشر اليوم الأحد إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردوفان والتي تعرضت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم، دمتم بألف خير.
5: شكرا لكل متابعينا ولكل اللي بيحبونا ولكل مستمعينا. شكرا للمواقف اللي أيقظتنا وصنعتنا من جديد. شكرا للعلاقات اللي توقعنا منها الكتير ولقينا منها القليل. شكرا لدروس ما كانت أبدا بالحسبين. شكرا لكم مستمعينا.

الحياة هي عبارة عن موقف، وبالموقف بتكتشف طينة الناس والأصدقاء الحقيقيين. مستمرين دايما معكم عبر أثير راديو توامي أستراليا 1638 AM، ومعكم نحن كل النهار وكل الليل.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it really you?
5: What are they saying anyway?
6: On this black party. My radio.
0: You want it? We've got it.
7: Awesome.
0: Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
8: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
10: عايشين معكم.
11: عايشين حلو كتير لما الإنسان ما بيسمح لنفسه بالقيام بسلوك سيء حتى وإن كان الناس كلها بتقوم فيه، حيث إنه هو بخاف الله أولا وآخرا. وما تخلي أيضا أفعال الناس تكون مقياس لألك ولأفعالك، هيدا الشيء لابد لألك أنه تفتخر فيه، خاصة لما بترتفع عن هالسيئات اللي بيكونوا عم يحكوا عنن وبترتقي وما بترد عليهم، أكيد لأنه أنت بتآمن بالله وبتعرف إنه الله مش رح يترك لك حقك، وأكيد الدنيا دوارة يوم إلك ويوم عليك. تركن يحكوا قد ما بدن وقاف على كل حكيون واعتلي وارتقي. وتحية لكم لكل مستمعين اللي بحبهم كتير، راديو 2ME أستراليا، مرافقتكم ندى فريد من وراء الميكروفون.
12: والآن استمعوا لأول وأجدد

أنا أشبه بشر اسأل إيش بي أتحرك يا حجر قاعد قبالي وأنا أشبه بشر اسأل إيش بي أتحرك يا حجر.

0: الحياة أبسط بكتير من إنها نتعب قلبنا فيها. اللي بده يقرب يقرب، واللي بده يبعد يبعد، واللي بحبك يا جماعة ما تخسروه، واللي بده يكون موجود معك احتضنوه اهتموا فيه. احساس كتير حلو واحساس رائع جدا انه تكون دايما قريب من الناس اللي بحبوك، لانه هني على الاكيد رح بيردوا لك هيدي المحبة، ورح توصل لك المحبة من ابواب كتيرة انت ولا ممكن تتخيلها. تحياتي لكم جميعا، فاصل وراجعين.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا فئة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Get the news first from 2ME.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية بشأن غزة ويتعهد بعدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا، وسوريا تعلن عن مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قواعد هذه الأخيرة غرب البلاد.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس متعاهدا عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر من دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. المحلل السياسي دكتور عدنان الصباح يرى أن رفض نتنياهو المعلن لخطة مجلس السلام يأتي وفق تعبيره ضمن مصلحة المشروع الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ما وصفه بالسطو على قطاع غزة. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
9: ما أعتقد أن نتنياهو موجود في غزة لصالح المشروع الأمريكي المعلن وهو السطو على قطاع غزة، هذا ما تريد الولايات المتحدة، ولذلك لن يغادر. نعم لن يغادر نتنياهو قطاع غزة ما لم يتمكن ترامب من قبول النتائج التي يسعى للوصول إليها وفي مقدماتها تهجير الفلسطينيين أو بحد أدنى العدد الأكبر منهم لتصبح غزة قابلة للمشروع الذي يسعى إليه وهو السطو عليها وتحويلها إلى قاعدة أمريكية لخدمة الأغراض الأكبر في المنطقة وفي العالم القديم، آسيا، أوروبا، أفريقيا، كون أنه يعتقد أن غزة تصبح ملكه لأنه يحاول أن يجعلها أرض بلا من يملكها وبلا شعب، وبالتالي وفق قرار مجلس الأمن الذي يحولها إلى إقطاعية له.
8: عدنان الصباح المحلل السياسي متحدثا إلى مونت كارلو الدولية. أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. طرحت إيران شروطا جديدة على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، تؤكد فيه أنها لن تفتح مضيق هرمز إلا إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية. فكيف يتم بالمقابل تفسير ما تم الحديث عنه بخصوص قرب التوصل إلى حل نهائي يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان، وهل ستفضي هذه المحادثات بالفعل إلى اتفاق؟ لنستمع للدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات متحدثا لهدى العنس.
10: هلا أنا تقديري الشخصي أن إيران تستخدم المفاوضات مع عمان في محاولة لكسب الوقت أكثر منه محاولة جدية لفتح المضيق، لأنه واضح بأن الحرس الثوري لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن الحرس الثوري وما عبر عنه تحديدا أمين عام مجلس الأمن القومي عن شروط جديدة لإيران لفتح مضيق هرمز تبرز حقيقة أن إيران تعتقد بأنها إذا تخلت عن ورقة مضيق هرمز فإن ذلك سوف يضعفها بشكل كبير أمام الضغوط الأمريكية في مرحلة لاحقة، خصوصا بأن قضايا عديدة عالقة ما زالت بين الطرفين. لذلك الآن أجواء التفاؤل التي كانت شائعة الأسبوع الماضي تراجعت بشكل كبير بعد تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي لإيران والشروط التي وضعها، وهذا يعني نحن أبعد ما نكون عن اتفاق الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى.
8: تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم شهد توسع للهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية، وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم أن مستودعا للإمدادات الطبية تابعا للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. دعا البابا لاون 14 اليوم الأحد إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردوفان والتي تعرضت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم، دمتم بألف خير.

0: ودائما عبر 2ME أستراليا وبكل لحظة من لحظات حياتنا منوقف خشوع دائم للرب اللي منحبه كتير واللي منشكره لوجوده الدائم معنا. يمكن نخسر أصدقاء، يمكن نخسر شغل، يمكن نخسر أقرباء، يمكن نخسر حتى أهل، ولكن وجوده للرب معنا هو دايما بيقوينا وبيحسسنا أنه نحن فينا نعيش حتى لوحدنا. هالقد قربه منا بفرحنا وهالقد هو بقوينا. خلونا نروح مستمعينا لفاصل ورجعين.
1: This is Sarah, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والآشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ريتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق. وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والآشورية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. نطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Sarah, Saint of the Hour, معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Turn up your radio. To ME Music.
1: It's here.
0: If it's a hit,
1: hey,
0: it's here.
1: It's here.
0: The number one music channel. 2ME.
2: دايما عبر أثير 2ME أستراليا مكملين سوا مشوارنا. سؤال يسأل: ليش دايما منغمض عيوننا لما نضحك بشدة؟ ليش دايما منغمض عيوننا لما بدنا نحلم، لما بدنا نغمر، لما منكون بدنا نصلي؟ ليش دايما منغلق عيوننا؟ ببساطة لأنه أجمل ما في الحياة ما بتشوفه عينيك، ولكن بيشعر في قلبك على الأكيد. تحياتنا ندى فريد لألكن من وراء الميكروفون، بحبكن كتير.
3: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: المجاملات بهالأيام صارت واقع مفروض على الجميع منا، إن كان بتعاطينا بالشغل ولا إن كان مع الأقرباء ولا كان مع كتير ناس. صارت المجاملة هي غذاء اليوم لكل الناس، ولكن في مجاملة طبيعية وفي مجاملة كتير أوفر، يعني كتير بيروحوا فيها لبعيد ويبقى الشخص ما بيكون ما بيطيق الشخص التاني، ودايما هيك بيبتسم له وبيقول له أحلى العبارات. أحلى شيء بالدنيا أنك تكون صريح. إن حبيته لهالشخص جامله بكلمتين حلوين، وإن ما حبيته جاهله بكل بساطة. ما في لزوم أبدا، لا يعني صارت الوجوه مكشوفة بهالأيام، ولكن شو بدنا نعمل؟ هيك الدنيا. ورفقتكم ندى فريد من وراء الميكرو راديو 2ME أستراليا.
5: والآن استمعوا لأول

0: دايما عبر هوا تو ام اي مكملين سوا المشوار. دايما بيقولوا يي هيدي جابت بنت ويي هيدي جابت صبي واللي جابت صبي واو واللي جابت بنت ياي. يعني ما بعرف ليش بعدنا بهيدي الايام في ناس عم تحلم يكون عندها هيك طفل واحد بهيدي الايام, وبعد في ناس بتفكر يعني كل عمرنا بنقول خلقه كامله نعمه زايده. فكل اللي بفكروا بهيدي الطريقه او بفكروا بالبنت انه يا لطيف هيدا الشيء مش منيح او بحسسهم بنقص معين, وعوه ولا تتجبروا ولا تتجبروا لانه الرد بيكون قاسي كتير. فاصل ونواصل.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق My Sat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على My Sat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the My Sat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب, يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت, نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين, دعاوي السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار, وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس, وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين, نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية بشأن غزة ويتعهد بعدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا, وسوريا تعلن عن مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قواعد هذه الأخيرة غرب البلاد.
9: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
8: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعاهدا عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر من دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. المحلل السياسي دكتور عدنان الصباح يرى أن رفض نتنياهو المعلن لخطة مجلس السلام يأتي وفق تعبيره ضمن مصلحة المشروع الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ما وصفه بالسطو على قطاع غزة. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
9: ما أعتقد أن نتنياهو موجود في غزة لصالح المشروع الأمريكي المعلن، وهو السطو على قطاع غزة. هذا ما تريد الولايات المتحدة، ولذلك لن يغادر. نعم، لن يغادر نتنياهو قطاع غزة ما لم يتمكن ترامب من قبول النتائج التي يسعى للوصول إليها، وفي مقدماتها تهجير الفلسطينيين أو بحد أدنى العدد الأكبر منهم، لتصبح غزة قابلة للمشروع الذي يسعى إليه، وهو السطو عليها وتحويلها إلى قاعدة أمريكية لخدمة الأغراض الأكبر في المنطقة وفي العالم القديم، آسيا، أوروبا، أفريقيا، كون أنه يعتقد أن غزة تصبح ملكه، لأنه يحاول أن يجعلها أرض بلا من يملكها وبلا شعب، وبالتالي وفق قرار مجلس الأمن الذي يحولها إلى إقطاعية له.
8: عدنان الصباح المحلل السياسي متحدثا إلى مونت كارلو الدولية. أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. طرحت إيران شروطا جديدة على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، تؤكد فيه أنها لن تفتح مضيق هرمز إلا إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية. فكيف يتم بالمقابل تفسير ما تم الحديث عنه بخصوص قرب التوصل إلى حل نهائي يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان؟ وهل ستفضي هذه المحادثات بالفعل إلى اتفاق؟ لنستمع للدكتور مروان قبلان، مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، متحدثا لهدى العنس.
10: هلا أنا تقديري الشخصي أن إيران تستخدم المفاوضات مع عمان في محاولة لكسب الوقت أكثر منه محاولة جدية لفتح المضيق، لأنه واضح لأن الحرس الثوري لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن الحرس الثوري وما عبر عنه تحديدا أمين عام مجلس الأمن القومي عن شروط جديدة لإيران لفتح مضيق هرمز تبرز حقيقة أن إيران تعتقد بأنها إذا تخلت عن ورقة مضيق هرمز فإن ذلك سوف يضعفها بشكل كبير أمام الضغوط الأمريكية في مرحلة لاحقة، خصوصا بأن قضايا عديدة عالقة ما زالت بين الطرفين. لذلك الآن أجواء التفاؤل التي كانت شائعة الأسبوع الماضي تراجعت بشكل كبير بعد تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي لإيران والشروط التي وضعها، وهذا يعني نحن أبعد ما نكون عن اتفاق الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى.
8: تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم شهد توسع للهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية، وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم أن مستودعا للإمدادات الطبية تابعا للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. دعا البابا لاون 14 اليوم الأحد إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردوفان، والتي تعرضت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم، دمتم بألف خير.
0: مزاجي بسيط، لا أحب أن أتصنع أي شعور، أحب العفوية بكل شيء وأكره المجاملات. لا أؤمن بثقافة الانتقام، لكني أؤمن بمبدأ كما تدين تدان. فعلا فعلا مقولة جميلة جدا. أهلا وسهلا فيكم دايما عبر إذاعتكم المفضلة 2ME أستراليا.

0: دائما بحياتنا اليومية أصدقاء المستمعين من بعد عن كل شيء ممكن يزعجنا ويعطينا الطاقة السلبية، لأنه نحن دائما بحاجة بحياتنا اليومية لطاقة إيجابية لنكون قوية ونقدر نكمل، ويعني نكون قوية أيضا على الصعاب اللي بتمر معنا بحياتنا اليومية. الله يحميكم جميعا ويحمينا.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز أذزو. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
0: بيقولوا فاقد الشيء لا يعطيه، يعني انتو ولا ممكن تطلبوا من انسان انه يحبكن لانكن مجرد انتو بتحبوه، لانه الانسان اللي ما عنده حب كيف يحب كل الناس؟ ما في حب حدا اذا هو ما حب حاله وما عنده حب، ما بيحب حدا. مشان هيك بتلاقوا في فرق كتير كبير بين الناس، ناس وجوها بتريح وناس وجوها ابدا ما بتريح، وبتقول يا رب دخيلك كتير ضايقنا بوجودهم. هيدي ما خاصه للكيمستري ولا شيء تاني، هيدي بخاصه بالسلام الداخلي اللي بيبقى عنده للانسان اذا كان مرتاح. لأنه في كتير ناس بتتعرض لاضطهاد، بتتعرض لإزعاج كبير، بتتعرض لناس عم بتحاربها كتير، ولكن بيسامحوا وبيمرقوا وبتضل البسمة على وجوههم. أكيد فرق كتير كبير بين الناس، وبهالأيام صارت الناس كلها معروفة من ورا شو؟ من ورا الوجه والسمايل والقبول، وهيدا الشيء بينعكس على الناس وبتصير الناس بتحبهم أكثر. معكم ندى فريد من ورا ميكرو راديو تو أمي أستراليا 1638 AM.

0: QME News as it breaks. No one, but no one, does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.

0: بتمنى لكم ألطف الأوقات برفقتنا دايما عبر موجة 1638 AM to ME أستراليا.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
7: TME Australia News.
8: الرابعة عصرا في باريس، وهذه نشرة للأخبار من مونتي كارلو الدولية.
9: ريتا خوري.
8: في العناوين، نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية بشأن غزة ويتعهد بعدم الانسحاب حتى نزع سلاح حماس. تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا، وسوريا تعلن عن مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن قواعد هذه الأخيرة غرب البلاد.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة ووافقت عليها حماس، متعهدا عدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر من دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. المحلل السياسي دكتور عدنان الصباح يرى أن رفض نتنياهو المعلن لخطة مجلس السلام يأتي وفق تعبيره ضمن مصلحة المشروع الأمريكي في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الموقف ينسجم مع ما وصفه بالسطو على قطاع غزة. نستمع إليه متحدثا إلى حازم حمد.
10: ما أعتقده أن نتنياهو موجود في غزة لصالح المشروع الأمريكي المعلن وهو السطو على قطاع غزة. هذا ما تريد الولايات المتحدة، ولذلك لن يغادر. نعم لن يغادر نتنياهو قطاع غزة ما لم يتمكن ترامب من قبول النتائج التي يسعى للوصول إليها، وفي مقدماتها تهجير الفلسطينيين أو بحد أدنى العدد الأكبر منهم لتصبح غزة قابلة للمشروع الذي يسعى إليه وهو السطو عليها وتحويلها إلى قاعدة أمريكية لخدمة الأغراض الأكبر في المنطقة وفي العالم القديم، آسيا، أوروبا، أفريقيا، كون أنه يعتقد أن غزة تصبح ملكه لأنه يحاول أن يجعلها أرض بلا من يملكها وبلا شعب، وبالتالي وفق قرار مجلس الأمن الذي يحولها إلى إقطاعية له.
8: عدنان الصباح المحلل السياسي متحدثا إلى مونت كارلو الدولية. أعلنت السلطات السورية اليوم الأحد التوصل إلى مذكرة تفاهم مع روسيا بشأن مصير قاعدتيها في مطار حميميم وميناء طرطوس في غرب البلاد، على أن تستكمل عملية تحويل المنشآت العسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة خلال مهلة لا تتجاوز 3 أشهر. طرحت إيران شروطا جديدة على لسان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، تؤكد فيه أنها لن تفتح مضيق هرمز إلا إذا وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية. فكيف يتم بالمقابل تفسير ما تم الحديث عنه بخصوص قرب التوصل إلى حل نهائي يتعلق بالمحادثات مع سلطنة عمان، وهل ستفضي هذه المحادثات بالفعل إلى اتفاق؟ لنستمع للدكتور مروان قبلان مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات متحدثا لهدى العناس.
11: هلا أنا التقدير الشخصي أن إيران تستخدم المفاوضات مع عمان في محاولة لكسب الوقت أكثر منه محاولة جدية لفتح المضيق، لأنه واضح بأن الحرس الثوري لا يريد أن يصل إلى هذه النقطة، لأن الحرس الثوري وما عبر عنه تحديدا أمين عام مجلس الأمن القومي عن شروط جديدة لإيران لفتح مضيق هرمز تبرز حقيقة أن إيران تعتقد بأنها إذا تخلت عن ورقة مضيق هرمز فإن ذلك سوف يضعفها بشكل كبير أمام الضغوط الأمريكية في مرحلة لاحقة، خصوصا بأن قضايا عديدة عالقة ما زالت بين الطرفين. لذلك الآن أجواء التفاؤل التي كانت شائعة الأسبوع الماضي تراجعت بشكل كبير بعد تصريحات أمين عام مجلس الأمن القومي لإيران والشروط التي وضعها، وهذا يعني نحن أبعد ما نكون عن اتفاق الآن مما كنا عليه في أي وقت مضى.
8: تصعيد ميداني جديد بين روسيا وأوكرانيا اليوم شهد توسع للهجمات بالطائرات المسيرة والقصف المتبادل الذي استهدف سفنا في البحر الأسود ومنشآت للطاقة ومبان سكنية، وسط ارتفاع لافت في عدد الضحايا المدنيين. أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم أن مستودعا للإمدادات الطبية تابعا للمنظمة في مدينة دنيبرو الأوكرانية قد دمر. دعا البابا لاون 14 اليوم الأحد إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع في السودان والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين. وقال البابا إنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان وخصوصا في مدينة الأبيض عاصمة ولاية جنوب كردوفان والتي تعرضت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيرة في الأسابيع الأخيرة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا. نهاية النشرة، شكرا لإصغائكم، دمتم بألف خير.
0: أجدد الأغاني بتوصلكن بس من الإذاعة الأقوى راديو تؤمي أستراليا، وبتوصل لكم بسرعة البرق أول بأول. دايما أنتم معنا ونحن معكم عبر 1638 AM.

Dieses Jahr Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint of the Hour قديس بنديكت يلي قضى كل حياته يحج من مطرح لمطرح حتى ينشر الدين المسيحي. عاش حياة تقشف وضل حافي القدمين ويعطي أمواله وأكله للمتشردين. مع كل مظهر وتيابه المخزقة كان عطول يوحي بالسلام الداخلي. مشان هيك هو شفيع الهوملس المشردين، البجرز المتسولين، بيلجرمز اند واندررز الحجاج والمتسكعين، وكمان هو شفيع مين بيعاني من الاكتئاب والرفض، those suffering from depression or rejection. ولد ب 26 آذار سنة 1748 وتوفى عن عمر 35 سنة بس. آخر سنين حياته كان عطول عايش بالآثار التابعة للكولوسيوم بإيطاليا، وتوفى من عدم التغذية والتعب بأسبوع الآلام. تسجل بالكنيسة 136 شفاء من بعد ما ماتوا بس بثلاثة شهور، وتم إعلان قداسته سنة 1881. ومنقلك ببرنامجنا برنامج Saint of the Hour، أو Saint Benedict Joseph Labre, humble pilgrim of God, who found joy in poverty and peace amid hardship. You who found this joy, please intercede for all who feel rejected, lost, or depressed. Help us trust in God's love, even when we feel unworthy. Pray that we may find rest in His mercy forever.

0: النجاح هو طموحك من الحسن إلى الأحسن، فالكمال لله تعالى وحده. وإذا سمعت أحد بيقلك وصلت إلى غايتي في الحياة، فاعلم أنه قد بدأ بالانحدار. وعلى الإنسان السعي دايما نحو النجاح، والله ما بيضيع أجر للكل اللي بيشتغلوا ليوصلوا للنجاح. بتمنى لكم كل أيامكم تكون ناجحة، لكم ولولادكم ولعيالكم، وأهم شيء بالدنيا الصلاة لله وحده، هو دايما بيستجيب لصلاتنا لما بتكون الصلاة نابعة من القلب والقلب كله. تحياتي لكم من التوامي أستراليا.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.

0: لا تشويه للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك لأرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: 2NG أستراليا عايشين معكم.

يسعد أوقاتكم، تحياتي إلكم، مترافقين دايما معكم عبر توامي أستراليا. السعادة لا تعني أنك تعيش حياة كاملة، بل تعني أنك قد قررت غض البصر عن النواقص. لو كانت الدنيا مثل ما نريد لما تمنينا الجنة. تحياتي إلكم. والآن استمعوا لأول

0: ننتقل أصدقاء المستمعين لفاصل صغير وبعدها منرجع لإلكن. تحية لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا أحلى وأطيب مستمعين، بحبكن كتير. ندى فريد.
1: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على مايسات جو أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
6: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
9: وهيبة خداش.
8: هو مساء مونتي كارلو الدولية، نستهله بنشرة مفصلة. وفي العناوين، أكثر من 10 قتلى في هجمات للحوثيين في اليمن، واستهداف مصفاة أرامكو في جازان في السعودية. إيران تقول إن الاتفاق مع عمان حول مضيق هرمز في مراحله النهائية، وتشترط لفتحه التزام واشنطن بشروطها. إسرائيل ترفض خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى الضغط على نتنياهو. مذكرة تفاهم بين سوريا وروسيا حول مستقبل قاعدتي طرطوس وحميميم. وأوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن قتلى.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم إلى تفاصيلها. في ملف حرب الشرقية الأوسط نبدأ بجبهة اليمن، وهي مشتعلة بين هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، أسفرت عن مقتل جنود من قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من الرياض، وإصابة 20 آخرين، وبين ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي للسعودية المطلة على البحر الأحمر. والتفاصيل معك هدى العناس.
9: في هجوم جديد على السعودية، أعلن المتمردون الحوثيون استهداف منشأة نفطية لشركة أرامكو على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر. كما هاجم الحوثيون بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مدينة المخا اليمنية الساحلية، حيث أدى الهجوم إلى مقتل 11 شخصا منهم 8 عسكريين و3 مدنيين، بالإضافة إلى إصابة 40 شخصا بجروح. وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق اليوم مسؤولية الجماعة عن الهجوم، مؤكدا أن الضربات استهدفت حشودا عسكرية سعودية ومخازن أسلحة في المخا ومصفات أرامكو في جزان باستخدام صواريخ باليستية، وصفا العملية بالواسعة والنوعية ومنوها بأن الإصابة كانت دقيقة. هذا فيما شدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي على أن استهداف الميناء يؤكد على أن الحوثيين أو الميليشيات الحوثية تمضي في حرب ممنهجة تستهدف مقدرة الشعب اليمني، ورأى أن هذا الاستهداف يمثل امتدادا للتصعيد الإيراني.
8: هدى، ما هي أهداف هذا التصعيد الحوثي بعدما روحت الأوضاع الميدانية مكانها في بداية هذه الحرب؟ الكاتب الصحفي أكرم الفهد يجيبنا، وكان متحدثا للزميل حازم حماد.
10: الحوثي بالفترة الأخيرة عندما وجد بأن الجبهات تراوح مكانها، هذا الوضع ليس لصالحه، ولذلك يحاول أن يهرب إلى الأمام ويصعد بأكثر قدر ممكن، سواء كان على اليمنيين في الداخل والنازحين في مأرب والمحافظات الأخرى، أو على الجانب الآخر في السعودية وما وراء الحدود في أماكن النفط والحدود والمدنيين. هذا هو هروب، أعتقد بأنه هروب للأمام بالمرحلة الحالية، إضافة إلى أنه تبادل أدوار كبيرة لإيران، لأن إيران أيضا الآن، إيران، لبنان، العراق، الحوثيين في اليمن، كل هذه الأذرع تريد أن تقدم خدمة لإيران لكي تخفض الضغط عليها أو تزيد من الشروط أو من سقف الشروط مع المفاوضات التي تجري بالولايات مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نحن في اليمن وضعنا مختلف تماما جدا لتعقيدات المرحلة وتعقيدات الجغرافية، لكن من الجانب الآخر الاستعدادات من الحكومة اليمنية الشرعية والبيانات والتصعيدات.
8: كنا في الاستماع للكاتب الصحفي أكرم الفهد. على جبهة إيران، قالت طهران اليوم إن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية، لكنها كررت أن المضيق لن يفتح حتى تقبل الولايات المتحدة شروطها، ومن ضمنها تعويضات الحرب. والتفاصيل معك هدى العناس.
9: أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر، أعلن عن 3 شروط يتعين على واشنطن تحقيقها بغية إعادة فتح مضيق هرمز، في وقت قال فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن المحادثات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في المضيق تقترب من مراحلها النهائية، وإن كانت لا تعني بالضرورة إعادة فتح مضيق هرمز لأن ذلك يتطلب توفير ظروف أخرى. ويعكس الموقف الإيراني بحسب مراقبين تشددا غير مبرر، حيث تم ربط أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي بشروط تتعلق بملفات إقليمية واسعة كالملفات في لبنان، فلسطين، اليمن والعراق، بالإضافة إلى مطالبة طهران لواشنطن برفع العقوبات وسحب قواتها العسكرية البحرية والجوية والإفراج عن الأموال المجمدة دون قيد أو شرط ودفع التعويض. المعوضات. وبمعزل عن مسألة المضيق، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل لاتفاق نووي.
8: هدى، وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن الرئيس مسعود بيزشكيان التقى بالزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في أواخر يوليو تموز في بداية عامه الثالث في منصبه رئيسا للبلاد، فيما وعد أحد قادة قوات البسيجة وعد بنشر لقطات لخامنئي في المستقبل. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وهو هدف لطالما اتهم طهران بالسعي إلى تحقيقها رغم نفيها لذلك. وعلى جبهة غزة، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن غزة، وكانت حركة حماس قد وافقت عليها، وتعهد نتنياهو بعدم تنفيذ أي انسحاب من القطاع المحاصر دون نزع حقيقي لسلاح الحركة الفلسطينية. التفاصيل معك زياد حلبي من القدس.
11: بات واضحا أنه عشية الانتخابات لانسحابات وفق رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى بثمن توتر العلاقات مع الأمريكيين. نتنياهو استغل جلسة الحكومة للرد على ما وصفه بموجة شائعات عن ضعف إسرائيلي وتراجعات على مختلف الجبهات، ورسم خطوطا حمراء تبدأ من إيران وتمر بلبنان وتنتهي في غزة. في غزة كان الموقف الأكثر وضوحا رفض صريح بالصوت والصورة لوثيقة النقاط 15 ولا انسحاب للجيش قبل نزع كامل وحقيقي لسلاح حماس. نتنياهو أقر بوجود خلافات مع واشنطن قائلا إن بعض الأفكار الأمريكية مقبولة وبعضها الآخر مرفوض، وأن إسرائيل ستتمسك بمواقفها حتى أمام أقرب الحلفاء. وفي لبنان شدد على استمرار العمليات العسكرية وإحباط التهديدات، مشيرا إلى عمليات نفذت خلال الأيام الأخيرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
8: وفي رد فعل متجدد من حماس، دعت الحركة على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، دعت الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية. كما حذر المتحدث من أن ذلك يقود إلى ضرب الاستقرار والأمن في كل المنطقة. في أي سياق يصب هذا الرفض الإسرائيلي، وما هي تداعياته على قطاع غزة المدمر؟ المحلل السياسي الدكتور عدنان الصباح يجيبنا، وكان متحدثا للزميل حازم حماد.
12: ما أعتقد أن نتنياهو موجود في غزة لصالح المشروع الأمريكي المعلن، وهو السطو على قطاع غزة. هذا ما تريد الولايات المتحدة، ولذلك لن يغادر. نعم، لن يغادر نتنياهو قطاع غزة ما لم يتمكن ترامب من قبول النتائج التي يسعى للوصول إليها، وفي مقدماتها تهجير الفلسطينيين أو بحد أدنى العدد الأكبر منهم، لتصبح غزة قابلة للمشروع الذي يسعى إليه، وهو السطو عليها وتحويلها إلى قاعدة أمريكية لخدمة الأغراض الأكبر في المنطقة وفي العالم القديم، آسيا، أوروبا، أفريقيا، كون أنه يعتقد أن غزة تصبح ملكه، لأنه يحاول أن يجعلها أرض بلا من يملكها وبلا شعب، وبالتالي وفق قرار مجلس الأمن الذي يحولها إلى إقطاعية له.
8: كنا في الاستماع للمحللية السياسية الدكتور عدنان الصباح. في شؤون المنطقة نبقى، حيث أعلنت دمشق وموسكو مذكرة تفاهم تعيد صياغة مستقبل قاعدتي حميميم وطرطوس، وتحولهما من مواقع عسكرية روسية إلى مراكز تدريب مشتركة، في خطوة تعكس تحولا جذريا في علاقة البلدين بعد سقوط نظام بشار الأسد. والتفاصيل معك حازم حماد.
13: في سوريا تتجه الأنظار نحو مذكرة التفاهم التي أعلنتها دمشق مع موسكو بشأن قاعدتي حميميم وطرطوس، والتي تنص على تحويلهما خلال 3 أشهر من قواعد عمليات عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة. وأكدت وزارة الخارجية السورية أن الدولة ستتولى إدارة المنشآت المدنية فيما يعاد تنظيم الوظيفة العسكرية ضمن ترتيبات جديدة، في خطوة تعكس رغبة الحكومة الحالية بقيادة أحمد الشرع في استعادة السيطرة على المرافق والمطارات دون قطع العلاقات مع روسيا. هذا التحول يأتي بعد 1.5 عام من المفاوضات التي بدأت عقب إطاحة بشار الأسد وفراره إلى موسكو، وما تبع ذلك من إعادة رسم النفوذ الروسي في البلاد. الرئيس الشرع زار موسكو 2 مرات مؤكدا أن لروسيا دورا تاريخيا في استقرار سوريا، فيما شدد بوتين على دعم وحدة الأراضي السورية. ومع دخول المذكرة حيز التنفيذ قريبا، تبدو سوريا أمام مرحلة جديدة تعيد تعريف حضور موسكو في شرق المتوسط.
8: وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه يتوقع انضمام مصر في المرحلة المقبلة إلى اتفاق الدفاع المشترك الذي أبرم يوم الجمعة بين السعودية وباكستان وتركيا، وسيكون هذا الملف محل نقاش هذا المساء. الوضع الميداني الروسي الأوكراني يشهد تصعيدا واسعا بين هجمات روسية مكثفة طالت ميناء أوديسا وخاركيف وسومي، وأخرى أوكرانية بالطائرات المسيرة على بلغورود، وسط ارتفاع لافت في حصيلة الضحايا المدنيين. آخر المستجدات المدنية معك الميدانية معك حازم حماد.
13: نعم وهيبة، في التطورات الميدانية أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ميناء أوديسا تعرض لأضرار واسعة جراء هجوم روسي ليلي أسفر عن إصابة 12 شخص، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن 10,000، قبل أن تعلن وزارة الطاقة إعادة التيار إلى نحو 90,000 مستهلك. وفي خاركيف دمرت غارة روسية بطائرة مسيرة 4 طوابق في مبنى سكني، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 37 آخرين، فيما تضررت منشآت للطاقة في بافلوغراد ودنيبروفسك. من جهتها وزارة الدفاع الروسية قالت إنها سيطرت على بلدتين في دونستك، مؤكدة تنفيذ ضربات على منشآت لتخزين الوقود في أوديسا وتشورنو مورسك. في المقابل أسفر هجوم أوكراني بمسيرات على بيلوغورد عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين، إضافة إلى أضرار واسعة في مباني سكنية.
8: شكرا لك حازم. هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال إن ما يصل إلى 50,000 جندي من كوريا الشمالية سينتشرون في روسيا للقتال إلى جانبها، داعيا في الوقت ذاته كوريا الجنوبية إلى تقديم الدعم لنظام الدفاع الجوي الأوكراني. وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن مستودعا للإمدادات الطبية التابع للمنظمة في مدينة دنيبرو والأوكرانية قد دمر على جبهة السودان. دعا البابا ليون 14 إلى فتح ممرات إنسانية للمدنيين العالقين جراء النزاع الدامي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 10,000 من الأشخاص وتشريد الملايين. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. أكثر من 10 قتلى في هجمات للحوثيين في اليمن واستهداف مصفاة رامكو في جازان في السعودية. إيران تقول إن الاتفاق مع عمان حول مضيق هرمز في مراحله النهائية، وتشترط لفتحها التزام واشنطن بشروطها. إسرائيل ترفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن والوسطاء إلى الضغط على بنيامين نتنياهو. مذكرة تفاهم بين سوريا وروسيا حول مستقبل قاعدتي طرطوس وحميميم. وفي هذه النشرة توقفنا عند المستجدات الميدانية بين أوكرانيا وروسيا وسط تبادل الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن قتلى. تولون دائما الاستماع لمساء مونتي كارلو.
14: أخبار أحداث ومواقف سياسية وغيرها عم نتبعها نحن وياكم ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو من راديو تؤمية أستراليا. أكيد نهار حلو وتمني لكم مستمعينا لكل الموظفين اللي استلموا أشغالهم وأعمالهم بهالفترة الصباحية، يعطيكم ألف عافية. وكتير حلو النشاط بيكون عادة عند الصبح، فأكيد كل اللي بيبلش نهاره هيك بكتير من النشاط والاستعداد، هيدا الشيء اللي بيحملوا معه لك بقية نهار. واللي ببلش نهاره كتير هيك بكسل كمان نفس الشيء. كمل هيك منحس أنه اللي بيقوموا بكير وببلشوا نهارهم كتير بكير، أكيد هؤلاء الأشخاص يلي دايما بتحس عندهم هيك كتير من النشاط والإنرجي يلي بترافقهم على مدار كل نهار. أكيد بدي أتمنى لكم صباح يكون ملء الفرح والسعادة. عبر تؤمية أستراليا خليكم معنا، جولات إخبارية، مواقف سياسية، وأكيد أحداث العالم من تبعها نحن وياكم مع البريكفاست شو.

لون الهم زهر ربيع مغير سم مطرح ما خلى المي تقلب خمر كانت الدنيا عم تستي جمر

0: بونسوار عبر البريكفاست شو من توأني.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
3: Welcome to 2ME.
4: That is the original 2ME Australia.

0: عناوين لبانوراما. العودة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات تترنح مطالب تعجيزية من إسرائيل التي تلوح بالتحرك منفردة في لبنان. نتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. رئيس الكتائب للمنتسبين الجدد إلى الحزب: من لا يقتنع بمسار الدولة فليغادر الحكومة كما فعلت الكتائب عام 2016. تجمع روابط القطاع العام: الإضراب الاثنين ولا أزمة محروقات. وتتابعونا في ليبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: أول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: مع رفض إسرائيل الموافقة على توسيع نطاق المناطق التجريبية قبل تقييم آلية العمل في المناطق القائمة، أفادت قناة I24 نيوز الإسرائيلية بأن السلطات في تل أبيب تدرس إمكان إسناد مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق في لبنان إلى قوة سويسرية. وبحسب القناة، ترفض إسرائيل مشاركة أي دولة تتخذ خطوات ضدها أمام المحاكم الدولية. وأشارت المصادر للقناة الإسرائيلية إلى أن سفير السويسري لدى إسرائيل يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية الإسرائيلية، فيما تحتفظ بيرن بعلاقات وثيقة مع الحكومة اللبنانية، ما قد يجعلها خيارا مقبولا لدى الجانبين. وترى الأوساط المطلعة عبر القناة الإسرائيلية أن سجل سويسرا بوصفها دولة محايدة ومستقلة في مهمات مماثلة يعزز فرص قبولها، فيما يقدر أن إسرائيل قد توافق على توليها دورا رقابيا في لبنان. وسط الحديث عن المفاوضات في كل الجهات، برزت في الساعات الأخيرة أخبار الاستعدادات للحرب على جبهات عدة، فوسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الحكومة ستوافق اليوم على تمديد حال الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 8 أيلول، وذلك في ظل التوتر مع إيران. أما الواشنطن بوست فذكرت أن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح والذخائر، والنائب وزير الدفاع الأمريكي أكد للشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح. في هذا الوقت، أثارت خارطة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر إكس جدلا واسعا بعدما ظهرت فيها أجزاء من الجنوب مدمجة ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل، وذلك في منشور تناول معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط. واستخدمت الخريطة ألوان وبيانات إحصائية لمقارنة الأوضاع الغذائية في عدد من دول المنطقة، إلا أن طريقة رسم الحدود الجغرافية تظهر مناطق لبنانية ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية ما لا يتطابق مع الحدود المعترف بها دوليا. وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. وأظهر تحليل صور التقطها شركة بلانت لابز وأجراها مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بهذا المسح. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أقر الأسبوع الماضي بتدمير جميع المباني في 24 قرية لبنانية، وقائلا دمرنا ما بين 15,000 و20,000 منزل ودمرت القرى 24 بالكامل. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي بشأن غزة. كما قال بشأن لبنان، نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في الأيام الأخيرة، وقد نفذت إسرائيل عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولا يمكنني الخوض في تفاصيل أخرى. في هذا الوقت، كشفت مصادر ميدانية للمدن تفاصيل إضافية عن العملية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية لجأت خلال تحركها الأخير في المنطقة إلى إدخال روبوتات وآليات يتم التحكم بها عن بعد في محاولة للتقدم واستكشاف المنطقة من دون تعريض الجنود الإسرائيليين مباشرة للمخاطر. وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي اعتمد مسارا خلفيا خلال العملية انطلاقا من المنطقة الواقعة إلى شرق معبر كفر تبنيت، قبل أن تتحرك القوات والآليات باتجاه شمال البلدة وصولا إلى سفح تلة علي الطاهر، حيث تركزت العمليات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة. وتوضح المصادر أن استخدام الروبوتات جاء بالتزامن مع عمليات استطلاع وتمشيط ميداني مكثفة في ظل صعوبة التضاريس وطبيعة المنطقة، قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية بحسب المعلومات المتوافرة من العثور على عدد من فتحات الأنفاق التي تؤدي إلى داخل تلة علي الطاهر وتمتد في عمقها. وتكشف المصادر أن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اكتشاف هذه الفتحات إلى ضخ غازات سامة في داخلها في إطار محاولاتها التعامل مع شبكة الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة. بدورها، كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، مشاهد من تدمير فتحة تحت أرضية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية نشاط قوات فريق القتال اللوائي 55 في المنطقة الأمنية بحسب تعبيرها. وأضافت تعمل قوات فريق القتال اللوائي 55 وقوات وحدة يهلوم تحت قيادة الفرقة 91 في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل. وخلال الأسبوع الأخير عثرت القوات على فتحة تحت أرضية كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وقامت بتدميرها. وبالإضافة إلى ذلك عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة من نوع كلاشينكوف وصواريخ وقواذف مضادة للدروع وأسلحة مدفعية وصواريخ RPG. ولن يسمح جيش الدفاع لمنظمة حزب الله الإرهابية بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل وبقواته وسيواصل العمل لإزالة التهديدات. في هذا الوقت قال ديمتري جندلمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة اللبنانية فشلت حتى الآن في نزع سلاح حزب الله رغم تعهدها بإنجاز ذلك بحلول نهاية العام 2025. وجاء تصريح جندلمان هذا تعليقا على البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن لبنان خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم. وفي حديث لتاس أكد المستشار أن إسرائيل لهذا السبب ستواصل البقاء في المنطقة العازلة وستتحرك لاحقا وبمفردها. وأضاف المنطق الإسرائيلي بسيط، فقد التزمت الحكومة اللبنانية منذ 2025 بنزع سلاح حزب الله قبل حلول نهاية العام، لكنها لم تنجز ما وعدت به. وبناء على ذلك فإن إسرائيل ستظل في المنطقة الأمنية لتقوم بتفكيك هذه البنية التحتية للإرهاب بنفسها. وأشار إلى أن تصريح رئيس الوزراء ليس مجرد خطابات رنانة، بل كلمات تستند إلى خطوات ملموسة جرت في الأسابيع الأخيرة، ومنها السيطرة على تلة علي الطاهر التي تضم مركز قيادة حزب الله وتفجير مجمع الأنفاق الواقع تحت قلعة الشقيف، بالإضافة إلى عمليات التفكيك اليومية للبنى التحتية للإرهاب وتصفية المسلحين مع أسلحتهم. في المواقف المحلية، البطريرك الراعي ومنحرف مزيارة شدد على أن لبنان يجب أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة، وثمن قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة جوابا على الطعن الذي تقدم به نواب الكتائب والذي ثبت ملكية مشاعات متصرفية جبل لبنان لأصحابها.
1: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق.
2: Andrew Kloupas with the latest. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he's rejected the US brokered peace plan for Gaza, casting doubt on a deal designed to disarm Hamas. The 15-point plan, championed by Donald Trump, called for Hamas to begin disarming and for Israel to halt its attacks and begin withdrawing from the parts of Gaza it currently controls. It was based on an October ceasefire agreement that stopped full-scale hostilities. Iran's foreign minister says it won't resume direct negotiations with the US until it stops what he calls breaches of their Memorandum of Understanding. Abbas Araghchi's comments come a day after Tehran imposed a fresh set of demands on Washington for the reopening of the Strait of Hormuz. He says that a deal with Oman on new shipping routes in the Strait is nearly finalized, but that doesn't mean the Strait will reopen. The federal government's considering a clampdown on betting inducements after months of pressure to amend its proposed gambling advertising laws. After initially resisting calls to ban inducements such as free bets or special offers, Prime Minister Anthony Albanese is now open to considering it. A deal will most likely be struck with the coalition to secure the bill's passage through Parliament. Police say a body believed to be that of a woman has been found in a suitcase in southern New South Wales. The remains were located on Walgan Road at O'Allen, about 60 kilometres southeast of Goulburn, Sunday afternoon. A crime scene's been established and the suitcase is undergoing forensic examination. ABC News.

0: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا. 2ME Australia.

0: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحامات كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل.
5: TME Australia News.
6: ABC News.
7: Andrew Kloupis with the latest. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he's rejected the US brokered peace plan for Gaza, casting doubt on a deal designed to disarm Hamas. The 15-point plan, championed by Donald Trump, called for Hamas to begin disarming and for Israel to halt its attacks and begin withdrawing from the parts of Gaza it currently controls. It was based on an October ceasefire agreement that stopped full-scale hostilities. Iran's foreign minister says it won't resume direct negotiations with the US until it stops what he calls breaches of their Memorandum of Understanding. Abbas Araghchi's comments come a day after Tehran imposed a fresh set of demands on Washington for the reopening of the Strait of Hormuz. He says that a deal with Oman on new shipping routes in the Strait is nearly finalized, but that doesn't mean the Strait will reopen. The federal government's considering a clampdown on betting inducements after months of pressure to amend its proposed gambling advertising laws. After initially resisting calls to ban inducements such as free bets or special offers, Prime Minister Anthony Albanese is now open to considering it. A deal will most likely be struck with the coalition to secure the bill's passage through Parliament. Police say a body believed to be that of a woman has been found in a suitcase in southern New South Wales. The remains were located on Walgan Road at O'Allen, about 60 kilometres southeast of Goulburn, Sunday afternoon. A crime scene's been established and the suitcase is undergoing forensic examination. ABC News.

0: الخير في العناوين. طيور المطار، الخطر مستمر، طريق دهر البيدر عشرات السنين من الانتظار، وفي النشرة إلى إسرائيل والسعي لمواجهة التمدد التركي في لبنان.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. بعد أسبوع من الآن وفي مثل هذه الليلة ينتهي مفعول اتفاق إسلام أباد. قبله على الأرجح قد تولد في عمان تسوية مؤقتة حول هرمز. فهل تعيد المنطقة عقارب الساعة إلى ما قبل 28 من شباط؟ في الشرق الأوسط الوقائع لا تنتظر الاتفاقات. بعد يومين فقط على اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي جاءت جازان أمس والمخ اليوم لتقول إن المظلة الأمنية الجديدة لا تعني أن السماء أمينة، وأن حسابات الدول المعنية لا يحكمها قاموس واحد. وأيا يكن مصير الاتفاق، الثابت أن الخليج يبحث عن حماية بصيغ جديدة، والمنطقة لن تستقر قبل أن تبرم التسويات الكبرى. في سوريا تفاهم روسي سوري حول طرطوس وحميميم يعيد تثبيت موسكو لاعبا في معادلة تتغير خرائطها بسرعة. اتفاقات وتحالفات جديدة، فأين لبنان من كل ذلك؟ في مسار التفاوض كلام عن تشدد لبناني في حضور الجولة الثامنة من اجتماعات روما، سقفه شرطان: وقف الانتهاكات وتوسيع المناطق التجريبية. ولأن إسرائيل تدير معركتها على إيقاع انتخاباتها، يصبح السؤال: ماذا يفعل لبنان في هذا الوقت؟ هل ينتظر منطقة تجريبية تتقلص يوما بعد يوم حتى باتت محصورة ببعض زواريب زوطر الغربية، أم يستثمر في إعادة تحصين الداخل؟ هذا التحصين يبدأ من إقرار القوانين المطروحة أمام الجلسة التشريعية الثلاثاء والأربعاء، وأولها قانون الإصلاح المصرفي الذي تأخرت ولادته سنوات ليتبين أن قدرة صندوق النقد الدولي على تسييل مطالبه دونها منظومة لبنانية لا يستهان بقدراتها. ومن العفو المصرفي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام الذي تنقل عقدا بين الطوائف والملل فصار إقراره ممكنا. يسري ملء الوقت الضائع أيضا على نقاش حقيقي بين أهل الدولة حول تموضع لبنان ضمن خرائط الممرات التجارية والنفطية، وكيف نحمي سلمنا الأهلي ونحقق خيار حصرية السلاح. لبنان أمام وقت قد يبدو ضائعا، لكن إذا أحسن استخدامه قد ينتقل من موقع المتلقي إلى موقع من يحدد ولو جزئيا ما يريد. والإرادة تكون بتنفيذ القانون، القانون الغائب مثلا عن محيط المطار.
3: صارلنا كم يوم عم نتابع ملف الطيور حوالي مطار بيروت والحكي عن الخطر اللي ممكن تشكله على الطيارات، بس اليوم خلونا نقلكن ليه هيدا الموضوع ما لازم يمرق مرور الكرام، لأنه هيدا مش مجرد احتمال، هيدا خطر صار فعليا وعم يتكرر. وهالأسبوع بأربعة آب طيارة للميدل إيست اصطدمت بالطيور بعد إقلاعها من بيروت واضطرت ترجع على المطار، والضربة تركت أضرار واضحة بمقدمة الطيارة. بس هيدي مش أول مرة. بكتاب رسمي وجهته شركة طيران الشرق الأوسط بال 2025 لوزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والجهات المعنية، كشفت الشركة أنه بسنة 2025 وحدة سجلت 29 حادثة اصطدام بالطيور وبعضها سبب أضرار كبيرة، ومن أبرزها بستة آب 2025 اصطدمت أسراب حمام بطيارة للميدل إيست خلال الإقلاع، تضرر أحد محركاتها واضطرت ترجع وتهبط اضطراريا بمطار بيروت. وهون لازم نعرف ليه هالموضوع خطير. بحسب الكتاب نفسه، هالاصطدامات بتتركز خصوصا وقت الإقلاع والهبوط، يعني بأداء مرحلتين من الرحلة، وبتزيد مع احتمالات الخطر المباشر على سلامة الطيران. والأخطر إنه التحذير مش جديد. بالكتاب نفسه بتقول الميدل إيست إنه إلى من سنة 2013 عم بتراسل المسؤولين وتطلب إجراءات للحد من وجود الطيور وتكاثرها حوالي المطار. يعني القصة مش إنه اليوم اكتشفنا إنه في عصافير حد المطار، المشكلة معروفة من سنين والحوادث صارت عم تتكرر، بال 2025 مرقت على خير، وهالأسبوع كمان مرقت على خير، بس كل الفكرة اليوم إنه ما نضل نراهن إنه تمرق على خير كل مرة.
0: ومن مطار بيروت حيث الخطر في الجو إلى طريق دهر البيدر حيث المشكلة مستمرة على الأرض. طريق دهر البيدر كثيرة هي المشاريع التي وضعت لتطويرها، لكن الإهمال لا يزال مصيرها.
2: اليوم العالم كله عم يتغير، الدول عم تقرب من بعضها، والطرق السريعة والمعابر عم تكبر وتتطور، بس بلبنان بعدنا تقريبا معتمدين على طريق ظهر البيدر نفسه لنوصل من بيروت للبقاع ومننا لسوريا وباقي الدول العربية. بس بتعرفوا انه هالطريق عمره أكثر من 160 سنة؟ بين العامين 1856 و1863 بلشوا يشقوا طريق ظهر البيدر، وكانت بالأصل طريق لعربات الخيل، وكانت تفصل بين منطقتين عرفوا بالقائم مقاميتين، وحدة بغالبية مسيحية شمال الطريق والتانية بغالبية درزية جنوب الطريق. شركة فرنسية تولد شق الطريق وتعبيدها حتى تسهل حركة الناس والبضائع بين بيروت والبقاع، وبعدها امتدت باتجاه دمشق، ومع الوقت كبرت حركة التجارة والسفر بين بيروت ودمشق، وخصوصا بعد ما بات مرفق بيروت نقطة جذب أساسية للبواخر. ولهيك سنة 1895 أنشئت سكة الحديد بين العاصمتين، وكانت تمر بمحاذاة الطريق وتعبر بنفق تحت ظهر البيدر. تخيلوا أنه من أكثر من 130 سنة كان في قطار بيربط بيروت بدمشق. اليوم إذا نطلع الطريق منشوف طوابير الشاحنات وزحمة السير، خصوصا بأوقات الزروة، وساعتها منسأل ليه بعدنا معتمدين على طريق وحدة، وليه ما صار عنا طريق سريع وموازي يخفف الضغط. من بداية السبعينيات انحطت خطط لإنشاء ما عرف بالأوتوستراد العربي من الحدث وصولا للمصنع، حتى يحد من زحمة السير ويفتح مسار تجاري جديد ويعزز شبكة التنقل مع الدول المجاورة. كان المفروض يكون طريق سريع بطول حوالي 60 كيلومتر ونقدر نقطعه بحوالي النص ساعة، بس وكما بصير مع كثير من المشاريع بلبنان الشغل بلش وبعدين وقف. انعملت بعض المراحل بس المشروع ما اكتمل، والأسباب متعددة. أكيد إن ترجع تتأهل طريق ظهر البيدر خطوة منيحة، والكحل أحسن من العمى، بس السؤال هل المطلوب نضل نصلح طريق قديم كل فترة أو نبني طريق حديث تواكب العصر؟ الأوتوستراد العربي مش مجرد طريق، هيدا الطريق ممكن يسهل وصول البضائع من لبنان لسوريا والأردن ودول الخليج، ويربط لبنان بشكل أفضل بمحيطه العربي، وإنجازه بيعني شغل أكثر للتجار والمزارعين والصناعيين والسائقين والعمال، وحركة اقتصادية أكبر للبلدات اللي بيمرق فيها. وكمان بيساعد مرفق بيروت يرجع يلعب دور مهم بحركة التجارة مع سوريا والمنطقة. يعني باختصار الطريق مش بس زفت، الطريق اقتصاد، شغل، تجارة وفرص. لهيك المطلوب من المسؤولين مش بس يرقعوا الطريق القديمة، بل يلاقوا حلول للعقد والمشاكل ويكملوا الأوتوستراد العربي. لبنان موقعه مهم ودايما كان بوابة بين الشرق والغرب، فإذا بدنا نرجع للبنان دوره لازم نبلش من الطرق، وقبل ما يفوتنا القطار لازم نكمل الطريق. في الجنوب، وبالرغم من أن الاعتداءات الإسرائيلية تحولت لتكون جزءا من يوميات الأهالي، إلا أنها لم تمنعهم من التمسك بأرضهم وحياتهم وصيفهم أيضا.
4: الجسر اللي هي حاليا المدخل الوحيد باتجاه زوطر الغربية، الحياة رجعت من اليوم الأول لوقف إطلاق النار. الأولاد اليوم عم بيجيبوا معهم سنارة الصيد، والكبار عم يستعدوا ليمضوا يوم على ضفة نهر الإيطاني، لأنه النهر قبل ما يتحول لنقطة صراع عسكري هو متنفس لأبناء الجنوب.
5: هون مية النهر بتخفف حرارة قابل اللهيب وبتنقي الراس من أصوات المدافع والتفجيرات اللي صارت من يوميات ولاد المنطقة كبار وصغار.
6: نتسلى كتير والولاد بيبسطوا. إسرائيل مش بعاد علينا هلا، وياها طلع شعب بيحب الحياة، شعب عنده إرادة، شعب ما بيستسلم.
7: بس يجي على الضيعة دائما بيصير على النهر، بلا النهر ما فيه قعد. نهر الإيطاني هو حياتنا كلها، بلا شو بيسوى جنوب بيروي البلد كلها.
5: عضفة نهر الليطاني بقعقعية الجسر في مطاعم ومنتزهات طالطة شظايا القصف، بس قررت ما تنكسر، فتحت أبوابها حتى الأطفال يلعبوا والكبار يعيشوا مثل كل هالعالم الصيفية بضيعتهم ومنطقتهم.
8: والله تفاجأنا، لا الحمد لله الأكبر مثل ما شايفه يعني، لكن الناس كيف موجودة ويوم عن يوم عم بيزيد أكتر، العالم عم تتشجع يعني، العالم خلص تعودت وبدها تعيش من هاي العالم، ما حد الله يعني محبوسة، بدها تظهر بدها تشم الهواء بدها تنفس.
4: هون بزوتر الغربية السماء والأرض مستباحين، التصوير بدرون ما بيوقف، وكمان طيران الاستطلاع، التفجيرات وحركة الآليات الإسرائيلية، وكمان محاولات تقدم ما بتوقف. وحده الفاصل بين الناس وبين الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش اللبناني، أما العالم فتعودوا. الحركة داخل البلدة فيها نقول أنه مقبولة نسبة ليوم أحد، والناس مصرين على البقاء.
5: على علو منخفض جدا حلقت الدرون الإسرائيلية بساحة زوتر الغربية بوجود فريق الـ LBCI، وهو مشهد صار اعتيادي لأولاد البلدة.
9: درون بارح فاتت على باب البلدية، وهلأ مثل ما نتشافي قدامكم أرضنا حنبقى فيها، لو اجت الدرون عم نتفرج عليها، منصورها، منصور حدا مثل ما هي بتصورنا، نحن عم نصورها نفس الشيء.
10: زوتر الشرقية عم بيهد المنازل
5: قدام عيونهم، الجيش الإسرائيلي عم بيهدم بيوتهم،
10: عملية تعذيب المواطن،
5: ودبابات الميركافا بتصول وبتجول بأرضهم، وعم اسمعهم أحيائهم عم تتفجر بوتيرة دايمة، وآخرها فجر الأحد.
11: يارب قد ما بدك وتفجير قد ما بدك، بنا نقعد ببيتنا إجبير، بنضلنا مشرشحين هنو ها، من نقعدين هايين من الزطر الشرقي ورابع لنا كتاب، إذا بدين بيجوا لنا ماس تمسحنا مثل ما بيقولوا المات، والله تمسحنا صدقين، ما عادش تفرق معانا.
5: بين زوتر الغربية وقاقعية الجسر وجيرانهم صورة خير معبر عن الواقع، ناس عايشين بين الدمار والاحتلال، وبنفس الوقت بيحاولوا يفرحوا ويتمتعوا بالطبيعة، لأنه الثابت بين المشهدين هو التعلق بالحياة حتى آخر نفس.
2: ومن الميدان جنوبا إلى ما يدور خلف الكواليس الأمنية في إسرائيل،
12: وبعد مواجهتها لما تسميه خطر حزب الله وإيران، التركيز ينتقل إلى مواجهة ما تصفه بالتمدد التركي في لبنان.
13: بهدوء وبعيدا عن الإعلام تعمل الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية لمنع تموضع تركيا في لبنان، وفي هذا الإطار تقول تقارير إسرائيلية إن أنقرة تعمل على تعزيز قدرات حزب الله وتقدم المساعدات العسكرية والأمنية الواسعة له تحت غطاء إعادة إعمار جنوب لبنان وتطوير مشاريع مدنية. وفيما تعتبر إسرائيل أن زيارة شخصيات تركية إلى لبنان تأتي ضمن هذه الجهود، يتضاعف القلق تجاه جبهة لبنان، وهو ما سيناقش مساء الأحد أمام الكابينيت.
14: في الشرق الأوسط بقيت قوتان عظميان، إسرائيل وتركيا، يجب الخشية من تركيا والحذر منها في كل منطقة الشمال وليس فقط في لبنان. ما يهمني هو الجانب السوري، هناك الجولاني، هذا ما يخيفني. الجبهة السورية أصبحت الجبهة الأخطر، لا غزة ولا لبنان.
13: التموضع التركي الذي يشمل لبنان، سوريا وغزة

0: صباح الخير لكم مستمعينا عبر راديو تؤمي أستراليا من أي مكان عم تتابعونا. من لكم تحياتنا من أستراليا. صباح أستراليا لليوم 10 من شهر أغسطس. شو في عنا أخبار وشو في عنا جديد مع بداية هالنهار اللي رح نتابع نحن وياكم أهم المستجدات لصباح اليوم. بشو منبلش بالأخبار؟ الاستطلاعات اليوم في استطلاعات للرأي اللي غير مصلحة حزب العمال اللي عم نشوف في تراجع كتير كبير، وهيدا وصل لأدنى مستوى لإله من وقت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد. يعني اليوم التراجع الكبير لحزب العمال اللي هو طبعا وصل أدنى مستوى لقله. فما بعرف اليوم رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي كيف رح ينظر لهذه الاستطلاعات، هل رح يعني طبعا يغير بسياسته تجاه عدم الرضا تجاه التراجع باستطلاعات الرأي. فبنا نشوف للحقيقة اليوم كيف عم تنعكس هذه الاستطلاعات على حكومة العمال. هيدا بالإضافة لليوم اللي رح يكون في سيدني تحقيق باتفاقية الغواصات الأوكس بهدف منح الأفراد المجتمع اليوم فرصة كمان لحتى يعطوا آرائهم بشأن الاتفاقية أوكس وتكاليفها ومخاطرها. رح يقوم بهيدا التحقيق وزير سابق بحكومة العمال إلى جانب شخصيات أخرى، وبهدف التحقيق وتحقق إلى النظر في التزام أستراليا بالغواصات اللي بتشتغل بالطاقة النووية ضمن اتفاقية الأوكس. وبيقول بيتر جاريت أنه كتير من الأستراليين بتسألوا عن سبب انفاق هالمبالغ الكبيرة لدعم قدرات بناء الغواصات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في حين أن الغواصات اللي بتتعتمد عليها الخطة ممكن ما توصل بالوقت المتوقع أو ممكن تواجه تأخير كتير كبير. هيدي المناقشة بسبب يعني سبب جدل حول تكلفة اتفاقية الأوكس يلي بتقدر تكلفتها بمئات المليارات من الدولارات. فاليوم بنشوف أنه في كتير من الدول يلي عم تتزود بأسلحتها المتطورة والغواصات النووية، إلا أنه نحن هون بعدنا بأستراليا مترددين، والمخاطر كرمالها عم تكتر واللي عم تكبر، توسع المخاطر عم تكبر وتزيد، خاصة اليوم التنامي اللي عم بتشكله الصين والتوسع اللي عم تشكله الصين بالمنطقة منا بالمسألة اللي هيك السهلة. وهل نحن فعلا مستعدين للمواجهة؟ هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم رئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي رح يستثمر كمان هون عنا في نيو ساوث ويلز، وهيدا أكيد موضوع رح نحكي عنه بشكل مفصل، وحابين كمان نسمع أراءكم وتعليقاتكم حوله. خليني أتابع معكم مستمعينا مع أبرز العناوين البارزة لليوم انطلاقا يعني طبعا اليوم من أخبارنا اللبنانية العربية والدولية. رح يكون لنا جولة ومحطة إخبارية بعد شوي لمتابعة آخر وأهم المستجدات لصباح اليوم من صوت لبنان الأساسية. أهم العناوين اليوم: إسرائيل أمام ضغوط أمريكية لإنهاء القتال على جبهات ثلاثة، لأنه اليوم في شرط إيراني لفتح مضيق هرمز هو وقف القتال ووقف الضربات إن كان على إيران أو على حلفاء إيران بالمنطقة أو أذرع إيران بالمنطقة. حزب الله ندعو الحكومة ووزارة البيئة لرفع الصوت بعد الخريطة اللي نشرتها إسرائيل. حزب الله يعلق، خاصة هيدي الخريطة يلي كمان اليوم رح نحكي عن الأنفاق يلي اعتبرت إسرائيل أنه حزب الله عامل أنفاق تصل إلى كسروين أو إلى الجبل. يعني هيدا طبعا اليوم حزب الله يلي رد ببيان حول الخريطة اللي نشرتها وزارة خارجية إسرائيل، أجا فيها أنه بتأكيد لا يقبل شك لحقيقة أطماع العدو الإسرائيلي في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته، واللي لم ولن يتخلى عنه، ودخوله بالمفاوضات المباشرة مع السلطة اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت. طبعا اليوم هون منشوف يعني بالنسبة للخريطة اللي نشرها وبالنسبة للأنفاق اللي حكي عنها الجانب الإسرائيلي، رح نتابع نحن وياكم تفاصيلها بسي مشوارنا مع تحليل وقراءة حول تطورات الأوضاع. مسيرات استطلاعية حوثية تحلق فوق مدينة المخا، وعملية بالغة الأهمية لإسرائيل في لبنان. كمان تفاصيل، خليكم معنا برفقة راديو توأمية أستراليا مع جولة أخبار الساعة 6:30، منتوقف عندها.
1: خليك على توأمية 1638 AM أول برامج.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
4: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
5: بين الخارطة والواقع. مساء الخير لبانوراما من صوت لبنان، مع تحيات بيير البيع وماريوس عاده.

0: عناوين لبانوراما. العودة اللبنانية إلى طاولة المفاوضات تترنح مطالب تعجيزية من إسرائيل التي تلوح بالتحرك منفردة في لبنان. نتنياهو: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في لبنان. رئيس الكتائب للمنتسبين الجدد إلى الحزب: من لا يقتنع بمسار الدولة فليغادر الحكومة كما فعلت الكتائب عام 2016. تجمع روابط القطاع العام: الإضراب الاثنين ولا أزمة محروقات. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم. مع رفض إسرائيل الموافقة على توسيع نطاق المناطق التجريبية قبل تقييم آلية العمل في المناطق القائمة، أفادت قناة I24 نيوز الإسرائيلية بأن السلطات في تل أبيب تدرس إمكان إسناد مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق في لبنان إلى قوة سويسرية. وبحسب القناة، ترفض إسرائيل مشاركة أي دولة تتخذ خطوات ضدها أمام المحاكم الدولية. وأشارت المصادر للقناة الإسرائيلية إلى أن سفير السويسري لدى إسرائيل يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية الإسرائيلية، فيما تحتفظ بيرن بعلاقات وثيقة مع الحكومة اللبنانية، ما قد يجعلها خيارا مقبولا لدى الجانبين. وترى الأوساط المطلعة عبر القناة الإسرائيلية أن سجل سويسرا بوصفها دولة محايدة ومستقلة في مهمات مماثلة يعزز فرص قبولها، فيما يقدر أن إسرائيل قد توافق على توليها دورا رقابيا في لبنان. وسط الحديث عن المفاوضات في كل الجهات، برزت في الساعات الأخيرة أخبار الاستعدادات للحرب على جبهات عدة، فوسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الحكومة ستوافق اليوم على تمديد حال الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 8 أيلول، وذلك في ظل التوتر مع إيران. أما الواشنطن بوست فذكرت أن البنتاغون طلب من شركات الدفاع الأمريكية تسريع إنتاج وتسليم السلاح والذخائر، والنائب وزير الدفاع الأمريكي أكد للشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط تسريع تواريخ تسليم السلاح. في هذا الوقت أثارت خارطة نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر إكس جدلا واسعا بعدما ظهرت فيها أجزاء من الجنوب مدمجة ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل، وذلك في منشور تناول معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط. واستخدمت الخريطة ألوان وبيانات إحصائية لمقارنة الأوضاع الغذائية في عدد من دول المنطقة، إلا أن طريقة رسم الحدود الجغرافية تظهر مناطق لبنانية ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية ما لا يتطابق مع الحدود المعترف بها دوليا. وبحسب الصحيفة، فقد احتل الجيش الإسرائيلي 600 كيلومتر من الأراضي اللبنانية. وأظهر تحليل صور التقطها شركة بلانت لابز وأجراها مركز نظم المعلومات الجغرافية في الجامعة العبرية تدمير 74% من إجمالي المباني في القرى المشمولة بهذا المسح. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أقر الأسبوع الماضي بتدمير جميع المباني في 24 قرية لبنانية، قائلا: دمرنا ما بين 15 و20 ألف منزل ودمرت القرى 24 بالكامل. رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندا والتي طرحها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي بشأن غزة. كما قال بشأن لبنان: نحن في خضم عملية بالغة الأهمية في الأيام الأخيرة، وقد نفذت إسرائيل عمليات عسكرية في لبنان وقضت على عناصر لحزب الله في منطقة علي الطاهر، ولا يمكنني الخوض في تفاصيل أخرى. في هذا الوقت كشفت مصادر ميدانية للمدن تفاصيل إضافية عن العملية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي في منطقة علي الطاهر، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية لجأت خلال تحركها الأخير في المنطقة إلى إدخال روبوتات وآليات يتم التحكم بها عن بعد في محاولة للتقدم واستكشاف المنطقة من دون تعريض الجنود الإسرائيليين مباشرة للمخاطر. وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي اعتمد مسارا خلفيا خلال العملية انطلاقا من المنطقة الواقعة إلى شرق معبر كفر تبنيت، قبل أن تتحرك القوات والآليات باتجاه شمال البلدة وصولا إلى سفح تلة علي الطاهر، حيث تركزت العمليات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة. وتوضح المصادر أن استخدام الروبوتات جاء بالتزامن مع عمليات استطلاع وتمشيط ما ميداني مكثفة في ظل صعوبة التضاريس وطبيعة المنطقة قبل أن تتمكن القوات الإسرائيلية بحسب المعلومات المتوافرة من العثور على عدد من فتحات الأنفاق التي تؤدي إلى داخل تلة علي الطاهر وتمتد في عمقها. وتكشف المصادر أن القوات الإسرائيلية عمدت بعد اكتشاف هذه الفتحات إلى ضخ غازات سامة في داخلها في إطار محاولاتها التعامل مع شبكة الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة. بدورها كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي مشاهد من تدمير فتحة تحت أرضية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية نشاط قوات فريق القتال اللوائي 55 في المنطقة الأمنية بحسب تعبيرها. وأضافت تعمل قوات فريق القتال اللوائي 55 وقوات وحدة يهلوم تحت قيادة الفرقة 91 في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لإزالة التهديدات عن دولة إسرائيل. وخلال الأسبوع الأخير عثرت القوات على فتحة تحت أرضية كانت تستخدم لتخزين وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية وقامت بتدميرها. وبالإضافة إلى ذلك عثرت القوات على العديد من الوسائل القتالية ومن بينها أسلحة من نوع كلاشينكوف وصواريخ وقواذف مضادة للدروع وأسلحة مدفعية وصواريخ RPG. ولن يسمح جيش الدفاع لمنظمة حزب الله الإرهابية بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل وبقواته وسيواصل العمل لإزالة التهديدات. في هذا الوقت قال ديمتري جندلمان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الحكومة اللبنانية فشلت حتى الآن في نزع سلاح حزب الله رغم تعهدها بإنجاز ذلك بحلول نهاية العام 2025. وجاء تصريح جندلمان هذا تعليقا على البيان الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن لبنان خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم. وفي حديث لتاس أكد المستشار أن إسرائيل لهذا السبب ستواصل البقاء في المنطقة العازلة وستتحرك لاحقا وبمفردها. وأضاف المنطق الإسرائيلي بسيط فقد التزمت الحكومة اللبنانية منذ 2025 بنزع سلاح حزب الله قبل حلول نهاية العام لكنها لم تنجز ما وعدت به. وبناء على ذلك فإن إسرائيل ستظل في المنطقة الأمنية لتقوم بتفكيك هذه البنية التحتية للإرهاب بنفسها. وأشار إلى أن تصريح رئيس الوزراء ليس مجرد خطابات رنانة بل كلمات تستند إلى خطوات ملموسة جرت في الأسابيع الأخيرة ومنها السيطرة على تلة علي الطاهر التي تضم مركز قيادة حزب الله وتفجير مجمع الأنفاق الواقع تحت قلعة الشقيف بالإضافة إلى عمليات التفكيك اليومية للبنى التحتية للإرهاب وتصفية المسلحين مع أسلحتهم. في المواقف المحلية البطريرك الراعي ومنحرف مزيارة شدد على أن لبنان يجب أن يبقى ثابتا في مطالبته بالسيادة وثمن قرار وقف التنفيذ الصادر عن مجلس شورى الدولة جوابا على الطعن الذي تقدم به نواب الكتائب والذي ثبت ملكية مشاعات متصرفية جبل لبنان لأصحابها.
1: في شأننا الوطني نصلي لكي تثمر المفاوضات والمساعي الجارية سلاما عادلا وثابتا يحفظ لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤدي إلى الانسحاب من أرضنا وعودة النازحين إلى قراهم وانطلاق ورشة إعادة الإعمار. ونجدد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني مؤسسة الوطن الجامعة مطالبين بتعزيزه ونطالب بإصلاح حقيقي لا بالشعارات وبقضاء مستقل وإدارة شفافة ومحاسبة لا تستثني أحدا وبكشف الحقيقة كاملة في جريمة انفجار مرفأ بيروت. فلا قيامة لوطن تدفن فيه الحقيقة ولا مصالحة من دون عدالة ولا دولة من دون محاسبة.
0: رئيس الكتاب النائب سامي الجميل أكد أن لبنان يقف أمام فرصة تاريخية لطي صفحة الحروب والانتقال إلى مرحلة الدولة والاستقرار داعيا إلى الالتفاف حول الشرعية وعدم الانجرار وراء المزايدات التي تعرقل هذا المسار ومشددا على أن الكتائب ستبقى إلى جانب الدولة في معركة استعادة لبنان ولن تبدل مواقفها تبعا للضغوط لأن معيارها الوحيد كان وسيبقى مصلحة لبنان. وفي خلال احتفال قسم اليمين للمنتسبين الجدد إلى الكتائب أعلن الجميل دعمه لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحكومة معتبرا أن الحملات التي تستهدفهما بالتخوين أو العمالة تتناقض مع مشاركة مطلقيها في الحكومة، وقال إن من يعتبر أن رئيس الجمهورية أو الحكومة لا يمثلان المصلحة الوطنية عليه أن يتحمل مسؤولية موقفه ويغادر السلطة كما فعلت الكتائب في 2016، وأضاف أن من يرتبط قراره وسلاحه وتمويله بالخارج ليس في موقع يسمح له بتوزيع الاتهامات بالعمالة على من يعملون اليوم لحماية لبنان وإخراجه من الأزمات التي أوصلته إليها الخيارات السابقة. وشدد على أن الكتائب تميز بوضوح بين الطائفة الشيعية الشريكة في تأسيس لبنان وبنائه وبين المشروع الإيراني الذي يمثله حزب الله، رافضا تحويل أبناء الطائفة إلى رهائن لهذا المشروع أو الخلط بين الحزب والطائفة، ومؤكدا أن الكتائب تدافع عن جميع اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ويطالب بدولة تحترم أبنائها جميعا وتؤمن المساواة والعيش المشترك.

0: معكم دائما من راديو توأمية أستراليا 16:38 AM الساعة 6:48 دقيقة باستديوهاتنا مع آخر أهم الأخبار اللي عم نتابعها إن كان على المستوى الأسترالي العربي أو الدولي. برجع على أخبارنا طبعا اليوم الأسترالي، كتير في من الأخبار البارزة لليوم. إذا في ما بيتعلق بالنسبة ل يعني هون المشاريع والاتفاقيات، وأيضا كيف عم تنعكس على الحكومة اللي عم تتراجع شعبيتها بشكل كتير كبير، ووصلت لأدنى مستوى لها من يعني من وقت رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد. وهيدا الأمر اللي رح نشوف يعني كيف رح تتعاطى معه الحكومة الحالية. إذا في الخبر اللي حابي اسمع رأيكم كمان حوله بالنسبة لاستثمار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استثماره هون بنيو ساوث ويلز، وبتطور أعلنت كانت واشنطن عن دعم مالي لمشروع سيرنايز إنرجي ميتلز بنيو ساوث ويلز اللي رح يقدم الـ US Department قرض مشروط بقيمة $400 مليون. $400 مليون، يعني هون مشوف حوالي $560 مليون أسترالي ليساعدوا بتطوير مشروع سيرسن بروجكت. يعني هون بيهدف التمويل لبناء امداد متكامل لسكانديوم من التعدين حتى انتاج المعدن النهائي، بما بيساعد الولايات المتحدة على تقليل اعتمادها على المصادر الأجنبية. طبعا بيمنح الاتفاق الجانب الأمريكي حق الأولوية بتقديم عرض لشراء انتاج المشروع، وهو ما بيعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع بالنسبة للصناعات الدفاعية الأمريكية. طبعا من المتوقع أن يكون المشروع إذا اكتمل كما هو مخطط أول منجم رئيسي بالعالم ينتج الإسكانديوم كمصدر أولي من التعدين، بدل من الحصول عليه كمنتج ثانوي من عمليات التعدين أخرى. هون منشوف يعني بيوقع المشروع على بعد 350 كيلومتر غرب لشمال غرب سيدني بمنطقة سنترال نيو ساوث ويلز بالقرب من فيفيلد، يعني جنوب غرب ديبو. وهون منشوف المشروع يمكن أن يوفر مصدر للأسواق الغربية بوقت عم تحاول فيه الولايات المتحدة وأستراليا تعزيز أمن هيك سلاسل التوريد المعادن. من المتوقع أن يبلش الإنتاج بال 2028 بعد استكمال أعمال التطوير والبناء. هيدي الصفقة تجي ضمن جهود من الولايات المتحدة لتأمين المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين، خصوصا بالقطاعات المرتبطة بالدفاع، بالطيران، بالتقنيات المتقدمة. فهون منشوف هذا الاستثمار الكبير من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيو ساوث ويلز، يلي هو كمان مش بس رح يكون استثمار تستفيد منه واشنطن، إنما قد يعني كمان تعزز الحركة عندنا هون، الحركة الاقتصادية وفرص العمل. فهيدا أمر أكيد الاستثمار هون عندنا بنيو ساوث ويلز بهيدا الشكل، أكيد هيدا أمر حيكون جدا مفيد وإنعاش يعني هيدي المناطق المحيطة في هذا المشروع الضخم. رح نتابع نحن وياكم كمان مزيد من أخبارنا الصباحية لليوم، ولكن خليني تابع معكم مع آخر أهم الأخبار البارزه لصباح اليوم والعناوين الرئيسية. إسرائيل أمام ضغوط أمريكية لإنهاء القتال على جبهات الثلاث. الممثل الأعلى لمجلس السلام في قطاع غزة: إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس. وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا اليوم 285 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضينا. إسرائيل إذن أمام ضغوط أمريكية وعملية تفجير إسرائيلية كبيرة في بلدتي المنصوري ومجدل في أرجاء المجدل زون سمع صداها في أرجاء المنطقة. حسب أعلام إسرائيل المستوى الأمني طلب عدم الانسحاب من غزة قبل النزع الكامل للسلاح. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يعين محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترامب كان يميل قبل أسبوع إلى استئناف الحرب لكنه اقتنع بخفض التصعيد حاليا. القناة 12 الإسرائيلية عن ملادينوف: إسرائيل ترفض خطة 15 بند لكنها ملزمة بتنفيذ اتفاق غزة. إذن اليوم مثل ما عم تشوفوا يعني الإسرائيل لمصرة على البقاء وما رح يكون في أي انسحاب قبل تسليم السلاح بشكل كامل إن كان بغزة أو إن كان عنا بلبنان. مصرة إسرائيل على هذا المطلب. ولكن حسب التقارير اللي سمعناها بنهاية الأسبوع مسألة كتير خطيرة وفي حال صحت يعني ما بعرف إذا حقيقة أو لا، نحن ما بعرف إذا كمان فينا نتكل على الدولة اللبنانية لتتحقق من ما ورد من الجانب الإسرائيلي عن أنفاق لحزب الله تصل إلى كسروين وجبيل والجبل، فهيدا الأمر خطير جدا في حال صحيح الكلام حسب الرواية الإسرائيلية. كيف ومتى وأمام أعين السلطات عنا بلبنان كانت تحفر هذه الأنفاق؟ أنا برجع بقول هيك بين هلالين، إذا صحيت هذه الادعاءات أن حزب الله عامل كل هالأنفاق لتصل لعمق بيروت أو فينا نقول باتجاه كسروين وباتجاه جبيل والجبل، هيدا أمر خطير جدا. يعني بشوف كمان الجانب الإسرائيلي أنه اليوم نزع سلاح حزب الله مسألة رح تكون صعبة ومعقدة جدا. واليوم التمويل اللي عم بيكون للجيش اللبناني واللي اتفق عدد من الدول على تمويل الجيش اللبناني كمان في تخوف أن يكون في اصطدام بينه وبين حزب الله لتشتعل الجبهة الداخلية عنا بلبنان، وهذا رح يكون أمر خطير جدا في حال اشتعلت الجبهة يعني بين الحزب وما بين اليوم الجيش اللبناني. هيدا أمر ينذر بمخاطر كتير كبيرة. ولكن بالنهاية أنه الجيش اللبناني شو هي مهمته؟ هل راح يقوم بالمهمة وينفذ ما هو مطلوب منه نزع سلاح حزب الله، أم راح يترك المهمة لإسرائيل اللي كمان هني بيعتبروا أنه نزع سلاح حزب الله مسألة صعبة ومعقدة؟ خلينا نتابع نحن وياكم من راديو تأمية أستراليا مع آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم، كونوا معنا.
1: عم تتسمعوا على برنامجكم الصباحي الرقم الأول بأستراليا The Breakfast Show 1638 TME أستراليا، خلوكم معنا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا في كل ست بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: News headlines. 2ME. آخر أهم الأخبار لصباح اليوم، منقول لا تقلقوا فهذه ليست طائرات مسيرة تابعة لكائنات فضائية، لكن المفهوم أن أستراليان ديفنس فورس لا تعرف حتى الآن من كان يشغل هذه الطائرات المسيرة أو لماذا كانت تحلق داخل مناطق حظر الطيران. وفقا لما أوردته إحدى الصحف المحلية، فقد أبلغ قادة القاعدة بضرورة إغلاق النوافذ والستائر لمنع الطائرات المسيرة من رؤية أو تصوير أي معلومة حساسة داخل المنشآت. وقد أحيلت التقارير المتعلقة بهذه الحوادث إلى نيو ساوث ويلز بوليس التي بدأت التحقيق فيها، ويحذر الخبراء من خطورة هذا الخرق الأمني. هناك حاجة إلى تحقيق كبير في الحادثة، مشيرا إلى أن تمكن طائرات مسيرة من التحليق فوق قاعدة عسكرية رئيسية وحتى داخل مجالها الجوي المحظور، يمكن أن يمثل مشكلة كبيرة ونقطة ضعف أمنية. نتابع مع آخر وأهم الأخبار. عثر على جثة امرأة داخل حقيبة سفر على جانب طريق في منطقة أولين بالقرب من وولونغون رود على بعد 40 كيلومتر جنوب غولبرن. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها صباح اليوم عبر راديو 2ME أستراليا.
4: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، مرجعيون، زوتر الغربية وحومين الفوأة وزبدين والدوير النبطي، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. إلى ذلك، تراجعت دورية تابعة لقوات اليونيفيل فوجئت لدى وصولها إلى بلدة الصربين بوجود دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ما دفع عناصرها إلى التراجع والعودة من حيث أتوا. أكد النائب حسن عز الدين خلال حفل تأبيني في بلدة صريفة أن السلطة من خلال اتفاق الإطار تضمن الأمن الإسرائيلي على حساب أمن لبنان وأمن شعبنا واستقراره.
8: للأسف هذه السلطة السياسية الحاكمة الظالمة والمستبدة بدل أن تدافع عن شعبها وبدل أن تحمي سيادة وطنها وبلدها وأن تقف إلى جانب أهلها، تتعهد أمام الحاضرين بأن أولوياتها هو الإصرار على إكمال واستمرار المفاوضات المباشرة وضمان مصالح وحماية المصالح الأمريكية والأفراد بدل المطالبة بحماية المصالح الوطنية للبنان وصون السيادة والدفاع عنها وإخراج العدو من أرضنا وإعادة البناء والإعمار باعتبارها هذه الأولويات التي تعهدت بها خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
7: في عكار اندلع حريق على طريق عين الدلبي في بلدة مشحى، وقد حضرت عناصر الدفاع المدني التي تعمل على إخماده والسيطرة عليه خشية تمدد النيران إلى المساحات المجاورة. أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مؤلفة من 9 أشخاص تابعين لتنظيم داعش في خان أرنبة في ريف القنيطرة، والقبض على زعيمها مصعب خليل الشيخ والملقب بالصيني، الذي نشط في صفوف التنظيم في دمشق وريفها والبادية وحوران ضمن مجموعة زعيم التنظيم السابق أبو عبد الرحمن العراقي الذي قتل في درعا عام 2022. وقد بينت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تجمع الأسلحة وتنقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لصالح التنظيم، وأحيل أفرادها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس حسم أخيرا عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين، لافتة إلى أنه بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح خلهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. وبالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. دعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. وقال عضو المكتب السياسي باسم نعيم: إننا ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة، محذرا من أن سياسة التعطيل الإسرائيلية تقود إلى ضرب الاستقرار والأمن في كل المنطقة. أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية بأن معارك عنيفة تدور بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في جنوب شرق مدينة تعز. ونقلت قناة سبأ عن مصدر طبي مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشار إلى أن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني، وقالت إن جماعة أنصار الله شنت نحو 20 هجوما بالطائرات المسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية، مستهدفة منشآت مدنية، ما تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة ثلاث ارباع ساعة.
10: عجد هالقد؟
9: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم على الحلم التؤامية.
10: يا الله شو حلو.
9: الله يسعد لي صباحك ست كلاود، يعني أنا I cannot live without them with my door. صباح الخير دكتورة.
10: دكتورة؟ لا كلاود وبس وبسويد يعني.
9: صباح الخير، صباح البترول والغاز والديزل.
10: تبعني بدي اعمل معك مقابله، ما بدي انا بيهمني صوتك.
11: لا لا عيب،
10: لا عيب هيدا،
11: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بيحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
10: لا لا لا
11: هيدا لا لا ما بنعمل،
10: هيدا رئيس جمهوريتك بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه. لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
9: شغلة حلوة عندك انك تعبتي من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بالتوامين عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع التوامين تخبرني شغلي.
10: لا بليز
9: بيخبز العين. شوف في عندك محللين.
10: ما تيني رأيك، عم بيعطي رأيه.
9: وببقى حي إذاعة 2MA لمواكبة الحدث بلحظة إذاعة الخبر.
10: شكرا
9: ألف شكرا لألك كمان. أحسن برنامج، أحسن إذاعة، أحسن كلام، أحسن إعلامية.
12: In Sydney, there's been a crash at Mascot, city-bound on General Holmes Drive approaching Foreshore Road. Traffic is delayed back through the airport tunnel to Marsh Street and all along the Grand Parade to Brighton Le Sands as well. In Melbourne, very wet roads. There's been a crash on the Ring Road Altona bound before Boundary Road, blocking the left-hand lane with heavy delays. And a crash at Bayswater North, Canterbury Road, city-bound before Dorset Road, closing multiple lanes. Trade bumper-to-bumper traffic for bumper-to-bumper savings at Aldi. With a hand-picked range of exclusive brands, you'll find what you need faster. That's an Aldi price. Aldi, good different. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: منذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، راح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة أقصاها 18 درجة. أما ملبن اليوم ممطر كمان ودرجات الحرارة 12 درجة أقصاها. نسمع نحن وياكم الفنان العراقي قاضم الساهر. الساعة 7:09 تماما داخل استوديوهاتنا، منتابع سوا مع البريكفاست شو.

مع هالغنية الحلوة كتير للفنان قادم ساهر، للقيصر قادم الساهر. بتمنى تكون عم تبلشوا هيك نهاركم وأسبوع جديد اليوم، فبتمنى دائما توفيق للجميع، كان كتار يلي استلموا أشغيلهم وكتار يلي عم يتحضروا كمان لاستقبال هيدا النهار الجديد والأسبوع الجديد، لنشوف إذا رح يكون في هونيك انفراجات على مستوى الأخبار والأحداث البارزة لليوم، خاصة فيما يتعلق بالنسبة للحرب على إيران اللي هي الشغل اليوم للعالم. هل هالحرب رح تنتهي كما وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أم نحن أمام سيناريو حرب موسعة ما حدا بيعرف اللي جاي كيف جاي وبأي شكل، لأنه اليوم في هيدا التخبط اللي عم بتعيشه المنطقة، خاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي بده ينهي هذه الحرب، لأن فعلا اليوم هذه الحرب اللي أنهكت كل الأطراف إن كان إيران أو إن كان الولايات المتحدة، وبالوقت يلي إسرائيل مصرة على استكمال حربة على إيران، واليوم بتشوف أنه ما تحقق أي شيء. اليوم أذرع إيران بالمنطقة بعدهم بشكله خطر، عم نشوف الحوثيين شو عم بيقوموا يعني بضرب السفن، هيدا بالإضافة يعني كمان اليوم باعتبار أنه حزب الله بلبنان بالنسبة للجانب الإسرائيلي بيشكل خطر من خلال تمسكه بسلاحه، من خلال الأنفاق اللي عملها واللي حفرها تحت الأرض. وما بعرف إذا صحت الرواية الإسرائيلية بالنسبة للأنفاق اللي عملها واللي حفرها تحت الأرض، وصولا لكسروين، وصولا لجوني لكسروين أو كمان للجبل، هيدا أمر مخيف إذا فعلا صحت هذه الرواية. أم ممكن يكون يعني كمان ما بعرف إذا هو هدف إسرائيلي لإشعال الداخل اللبناني والالتهاء بالداخل اللبناني يعني بين بعضهم البعض، يعني كما فرق تسد هيك تنقال، يعني لحتى تدخل هي وتكون مأمنة حالة أنه منتلها ببعضنا البعض بالداخل وهي بتقع بتتفرج. فهيدي دايما بتتبع هذه السياسة لدى دول الكبيرة، فاليوم ما بعرف إذا هيدا كمان هو الهدف أنه إشعال الداخل بالوقت يلي بدنا ننظر للأمر الواقع. يعني بالنهاية شو مهمة الجيش وشو مهمة الدولة اللبنانية، وهل فعلا اليوم هل يصح أن يكون دويلي داخل الدولة، هل يصح أن يكون في عنا سلاح خارج سلاح إطار الدولة، هل فعلا الجيش اليوم بمهمته شو اللي لازم يقوم، يعني جيش بأي مهمة منوطة عليه. فنحن نشوف أنه الجيش هو اللي لازم يكون حامل وطن، الجيش هو اللي لازم يكون منتشر على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الحدود اللبنانية، هيدي مهمته، حماية الوطن، حماية الوطن من الداخل ومن الخارج، هيدي هي مهمة الجيش. وحسبوه مش عم نخترع البارود، يعني هيدي هي الأسس اللي بينبنى عليها أي جيش بأي دولة بالعالم، بيكون لهذا الهدف، حماية الوطن، حماية الوطن إن كان من المخاطر الداخلية أو من المخاطر الخارجية. هل اليوم الجيش اللبناني هو غلط أنه كمان يقوم بمهمته أنه ينزع السلاح وتكون عليه هذه المهمة ينزع سلاح حزب الله؟ خليني اسمع رأيكم، هل الحزب إذا فعلا كان حزب مثل ما هو يعني حزب لبناني وعنده ولاء للبنان وعنده أهداف أنه يحمي لبنان ويحمي الأراضي اللبنانية ويحمي الجنوب، أنه على الأقل يحترم جيش بلاده، أنه هيدا شي طبيعي يحترم جيش بلاده إذا أنت مختلف معه سياسيا ومشارك معه بالسياسة، يعني مشارك معه بالمجلس النواب ومشارك معه بالحكومة، يعني معناتها أنه أنت معترف في هذه الحكومة أو معترف

0: جبال، فمنسمع رأيكم هل لي ممكن الواحد يصدقها؟ هل ممكن أنه يصدق هذه الرواية؟ أم هي لضرب يعني منقول يعني لخلق فتنة داخلية عنا بلبنان بين حزب الله وما بين الجيش اللبناني؟ عم بجرب إسرائيل تخلق فتنة داخلية بين الحزب وما بين الجيش اللبناني. كيف بتشوفوا من وجهة نظركم هذه الرواية اللي عم تنشرها إسرائيل؟ هل فعلا اليوم هيدي هي حقيقة؟ هل ممكن الواحد يصدقها أنه حزب الله حافر هذه الأنفاق تحت الأرض، عامل مدينة تحت مدينة؟ خلينا نسمع أنتوا أراءكم على الهواء. هل ممكن نصدق هذه الرواية اللي عم تبثها المحطات الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي، أم هو لضرب الفتنة ولزرع الفتنة اليوم بلبنان بين الجيش اللبناني وما بين الحزب؟ هذا الموضوع اللي راح ركز عليه، وهذا الموضوع اللي كتير حبي اسمع رأيكم حوله على 02-96-530 عبر الواتساب على 04-10-638-638. إذن بانتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا على الهواء لكل اللي عنده أي مداخلة بهذا الخصوص. برجع بذكركم بسؤال، هل برأيكم اليوم الرواية الإسرائيلية أن حزب الله حافر أنفاق تحت الأرض تصل إلى جوني وإلى كسروين، هل هذه الرواية الإسرائيلية هي لزرع فتنة داخلية ولمواجهة بين حزب الله والجيش اللبناني يلي اليوم الكل وافق على تمويله ودعمه بالسلاح؟ هيدا التمويل اللي هو قد يكون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، أم برأيكم هيدي رواية إسرائيلية اللي زرع الفتنة بين الجيش وما بين حزب الله، أم فعلا اليوم الحزب عنده هذه المقدرات لحتى يحمي حاله، لحتى كمان يكون في عنده مخطط ما بعرف وين ممكن يوصل، يعني لأنه مدعوم من إيران لغاية هالوقت بعد إيران صامدة قدام هذه المواجهة الإسرائيلية وقدام هذه الضربات الأمريكية. رح نتابع نحن وياكم من تؤمي أستراليا 1638 AM. لكل اللي عنده أي تعليق فيكم تتواصلوا معنا 02-96-53-00.
1: خلي تؤمي تكون موجتك المفضلة، ما تحيد عنا 1638 AM.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق مايسات جو. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على mysatgo أو kingdomsat.com. The Kingdom Sat is now on the mysatgo app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to mysatgo or kingdomsat.com.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا فيت كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
0: 7:23 دقيقة داخل استوديوهاتنا، متابعين احنا وياكم لقائنا مع البريكفاست شو. إذن السؤال اللي رح نطرحه عليكم اليوم لكل اللي عنده أي مداخلة فيكم تتواصلوا معنا وتشاركونا، بالنسبة لهالرواية الإسرائيلية اللي عم تروج ل يعني وتقول أنه حزب الله حافر أنفاق تصل إلى الجبل وتصل إلى كسروين جوني جبيل، فهل فينا نصدق يعني هذه الرواية الإسرائيلية، أم هو لزرع الفتنة الداخلية بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله؟ 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا الموضوع. أكسيوس عن مسؤول أمريكي، الحرب أتاحت لإيران تجنب التعامل مع تداعياتها ومع الأزمة الاقتصادية العميقة. الحرب أتاحت لإيران تجنب التعامل مع تداعياتها ومع الأزمة الاقتصادية العميقة. منتابع نحن وياكم

0: مستمعينا مع مزيد من أخبارنا الصباحية عبر راديو تؤمية على 1638 أيام مع الأخبار البرزي لليوم. وأكيد رح يكون لنا لقاء لمتابعة اليوم هيدي التطورات وخاصة الناتو يلي حلف شمال الأطلسي أنه عم بيراقب التهديدات الروسية وعم بيستعد لمختلف السيناريوهات بعد تقارير عن تقديرات استخباراتية أمريكية بتحذر من احتمال سعي روسيا إلى اختبار تماسك الحلف عبر تحرك ضد إحدى دول الأعضاء خلال السنوات المقبلة. اللي قال المتحدث العسكري باسم ناتو بتصريحات أنه عم ندرس باستمرار عدد من السيناريوهات المحتملة وعم نستعد لها. اليوم نحن مستعدين بيقول لأي سيناريو، وبتجي تصريحاته وسط مخاوف من احتمال محاولة موسكو اختبار قدرة الحلف على الرد عبر تحرك لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، لكنه بيوضع وحدة أعضاء وآلية الدفاع الجماعي أمام اختبار مباشر. حسب صحيفة وول ستريت جورنال حكيت عن تقديرات استخباراتية أمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يسعى خلال السنوات القادمة إلى اختبار تماسك الناتو. لليوم كانت عم تتواجه انتقادات لاذعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للناتو لتراجعها ولعدم كمان انخراطها في هذه الحرب. يعني كمان ممكن نكون حكينا عن هذا الموضوع الأسبوع الماضي إذا بتتذكروا، بالنسبة للناتو يلي الظاهر أنه روسيا تضغط عليها بسبب يعني هون في حال انخراطها بالحرب على إيران وبمشاركة ودعم واشنطن قد يكون أكيد رد روسي عليها بشكل مباشر. يعني هيدا طبعا اليوم عند تخوف الحلف الناتو من أي تدخل ودعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خوفا من الرد الروسي عليها، فممكن يشغلها وممكن يكون في هناك ثغرات قد تستفيد منها روسيا على المدى البعيد. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من أخبار هذا الصباح. بحب أرجع أذكر مستمعينا قبل ما نروح لجولة أخبار الساعة 7:30 بأهم العناوين: إسرائيل أمام ضغوط أمريكية لإنهاء القتال على جبهات الثلاثة، بعد الخريطة اللي نشرتها إسرائيل حزب الله يعلق، حزب الله ندعو الحكومة ووزارة البيئة لرفع الصوت، الممثل الأعلى لمجلس السلام بقطاع غزة إسرائيل أن لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزح سلاح حماس. هيدا هو الشرط إن كان عنا بلبنان أو إن كان بغزة، نزع سلاح حماس وسلاح حزب الله. وهل هيدا الشيء ممكن مع الضغط الإيراني اللي عم نشهده واللي عم مصر يعني إيران على دعم الحزب والحزب مصر على الالتزام بأي قرار إيراني؟ رح نروح لبريك ومن بعدها جولتنا مع أخبار الساعة 7:30.
1: Get the news first from 2ME.
2: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo. لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
4: Australia News.
5: ABC News.
6: Tidor Corner with your top stories this Monday morning. The Federal Transport Minister has called in airport bosses over staff shortages at Sydney Airport after a near miss involving passenger planes and days of disruptions and delays. Two staff have been stood down as Australia's National Transport Safety Investigator probes what caused two airliners to almost collide on the tarmac. More than 150 flights were delayed over the weekend and there was a severe shortage of air traffic controllers. Police are investigating the discovery of a body inside a suitcase near Goulburn in the New South Wales Southern Highlands. It's believed to be the body of a woman, but is yet to be identified. Police are also working to match the remains with any outstanding missing persons on record. Israel's Prime Minister says his nation is rejecting the latest peace proposal in Gaza, putting him at odds with US President Donald Trump. Just over a week ago, President Trump announced what he saw was a major breakthrough in the pathway to a lasting peace in Gaza, saying Hamas had agreed to lay down its weapons. Benjamin Netanyahu says he now rejects that 15-point plan. The sticking point has been when Israeli troops withdraw from large swathes of Gaza. Hamas insists it must happen as a condition of it handing over its weapons, while Israel says it will only happen after. The ABC can reveal the first known Australian case of an autonomous AI hack. An AI assistant has hacked into a gym class website in an attempt to book a spot. It comes amid concern about AI agents going rogue during safety testing and hacking into other companies. And the Geelong AFL Club will hold an emergency board meeting today to deal with the fallout from controversy surrounding a so-called concussion clause. The Cats have been issued a please explain by the AFL after player Jake Colajasny signed a contract in 2024, waiving his right to sue the club for brain injury from concussion. Geelong could face a six-figure fine for failing to lodge the contract clause with the AFL or the Players Association. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. نتنياهو يرفض وثيقة النقاط 15 المتعلقة بخريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة، وحماس تدعو واشنطن للضغط عليه. ترامب يعلن تفضيل أو تجديد الضغوط الاقتصادية على إيران بدلا من شن هجوم جديد، وطهران تضع 6 شروط لإعادة فتح مضيق هرمز. سقوط قتلى وجرحى في هجوم للحوثيين على ميناء المخا ومناطق سكنية في محافظة تعز، ويعلنون استهداف مصفاة سعودية في جازان. دمشق تعلن التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن إدارة قاعدتيها في غرب سوريا.

0: مرحبا بكم. يواجه مشروع السلام الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة والذي حظي بإشادة واسعة يواجه صعوبات جمة بعد رفض إسرائيل له، والتي تشترط أن تنسحب قواتها من القطاع بعد تسليم حماس جميع أسلحتها. كانت حماس قد وافقت سابقا على وثيقة من 15 بندا تلزمها بتنفيذ عملية نزع سلاح تدريجي، شرط أن تنفذ إسرائيل انسحابا متزامنا من قطاع غزة. صرح مسؤول رفيع في حماس بأن على واشنطن الضغط على نتنياهو لقبول خطة السلام التي تم التوصل إليها في القاهرة الشهر الماضي.
1: رفض إسرائيلي للوثيقة التي قدمها مجلس السلام المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن عن رفضه وثيقة النقاط 15 في إشارة إلى خريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة التي طرحها مجلس السلام، وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل ما وصفه بنزع حقيقي لسلاح حماس، وأنه سيواصل عملياته في القطاع.
2: إسرائيل ترفض خطة 15 نقطة، أقولها مرة ثانية، إسرائيل ترفض خطة 15 نقطة. جيش الدفاع الإسرائيلي لن ينسحب إلا بعد نزع سلاح حماس، وعندما أقول تسليح حماس عن الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة، كل الأسلحة. نتحدث عن نزع سلاح حقيقي وليس عن نزع سلاح وهمي.
1: من جانبها شددت حركة حماس على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله واستحقاقاته كافة، مما يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين واستكمال الانسحاب وفتح المعابر وإدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء وبدء عملية إعادة الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.
3: المطلوب حاليا هو أن يتم ممارسة الضغط من المجتمع الدولي، من مجلس السلام، من جميع الأطراف على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف الإبادة الجماعية والعدوان على شعبنا الفلسطيني، سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، فتح المعابر وإدخال كل ما يلزمه قطاع غزة من مواد الإعمار، من مواد ترميم القطاع الصحي والقطاعات الحيوية التي دمر الاحتلال الإسرائيلي والتي فاقت خسائرها عن أكثر من 80 مليار دولار.
1: أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير لها أن المناقشات جرت خلال الأيام الماضية في إسرائيل وبحثت انسحابات محددة لقوات الجيش الإسرائيلي على أن تدخل مكانها قوة متعددة الجنسيات. وبحسب التقرير فإنه يتوقع أن يرسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي. هناك كذلك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بأعداد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. تطورات متلاحقة من أجل وضع نهاية للحرب في غزة، لكن يبدو أن المؤشرات تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك في الوقت الراهن بسبب الخلاف بين إسرائيل وحماس. سعيد شحاتة، بي بي سي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مستعد للسماح بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران بدلا من الأمر بشن هجوم عسكري جديد، مشيرا إلى أن واشنطن تتعامل مع طهران بهدوء وتتفاوض معها بشكل جزئي فقط. شدد ترامب على أن إيران تمر بوضع اقتصادي سيء للغاية وأنها لا تملك أموالا لدفع رواتب قواتها، معتبرا أن الحصار البحري الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها النظام الإيراني على حد قوله. هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عدم وجود مفاوضات بين طهران وواشنطن، وأن التواصل بين الجانبين يقتصر على ما وصفه بتبادل الرسائل عبر وسطاء. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال عراقجي إن المفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان تركز على تحديد مسار بحري جديد في المضيق. شدد أيضا على أن فتح الممر المائي مرهون باستيفاء الشروط التي طرحتها طهران، وفي مقدمتها تخفيف العقوبات الاقتصادية ودفع تعويضات عن الحرب وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.
4: ترتيبات جديدة لمضيق هرمز يجري التفاوض عليها بين إيران وسلطنة عمان، وصفتها طهران بالبناءة وأنها منفصلة عن أي محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
5: حاليا لا توجد لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة، هناك فقط تبادل للرسائل عبر وسطاء، ولا مجال لاستئناف المفاوضات ما لم تتوقف الانتهاكات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وتقوم الولايات المتحدة بتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات. مفاوضاتنا مع سلطنة عمان تتمحور حول تحديد مسار بحري جديد في مضيق هرمز، وقد أحرزت هذه المفاوضات تقدما جيدا. إننا في المراحل النهائية، وسيتم استبدال المسارات القديمة الحالية بأخرى جديدة، لكن فتح المضيق يظل مرهونا باستيفاء مجموعة من الشروط الأخرى التي تم إبلاغها عبر وسطاء.
4: في الوقت الذي تبدو واشنطن عزيمة فيه على الاستمرار في الحرب،
6: لقد دمرنا برنامجهم النووي وقضينا على قدراتهم العسكرية التقليدية، كما قلصنا بشكل جذري ما يمكن تسميته بقدراتهم العسكرية غير المتناسقة، ونحن نسعى حاليا لمعرفة ما إذا كانوا مستعدين لإجراء التغييرات طويلة الأمد اللازمة لبناء علاقة أفضل مع الولايات المتحدة، وإن لم يفعلوا فلا بأس بذلك أيضا. سنواصل ممارسة الضغوط المتاحة لنا والعمل على استخراج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز من الشرق الأوسط.
4: الاتفاق على إنهاء الحرب القائمة في المنطقة إذن لا يلوح في الأفق، خاصة مع حرص إيران على ألا يفتح مضيق هرمز حتى توافق الولايات المتحدة على شروطها الستة. من ضمن الشروط التي طرحتها طهران إنهاء ما وصف بعدوان واشنطن على إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، ورفع الحصار البحري، ورفع العقوبات التي وصفها مسؤول إيراني بالظالمة وغير القانونية على الشعب الإيراني، والإفراج دون قيد أو شرط عن الأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى دفع تعويضات الأضرار الناجمة عن الحرب. وأغلقت إيران مضيق هرمز منذ بداية الحرب، وتسعى إلى إلزام السفن التي تعبره دفع بدل خدمات لقاء مرورها خلاله، وقد هاجمت مرارا سفنا تتهمها بمحاولة الالتفاف على المسار الذي حددته. وترفض الولايات المتحدة تقاضي إيران أي رسوم من السفن، رغم أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في حزيران يونيو الماضي تتيح لطهران تحديد إدارة الخدمات.
7: In Sydney, delays remain on the M5 motorway. Citybound approaching the main tunnel. It was closed for a short time for an overheight vehicle. Lanes have reopened. And a crash at Northmead reported on North Rocks Road just east of James Roos Drive. In Melbourne, delays on the Ring Road Altona bound. There's flooding in the left-hand lane and an earlier crash has traffic slow back to the Deer Park bypass. Also flooding at Sydenham has Kings Road closed under the rail bridge. Take Sunshine Avenue instead. Find your next commercial property investment on realcommercial.com.au. Sydney's number one in commercial property. Start your search today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: حالة الطقس لليوم بسيدني رح يكون بالأجمل طقس ممطر، درجة الحرارة 18، ملبن ممطر 12.

0: سنين آدم. استمعتوا لألا عبر راديو تؤمني على 1638 أيام الساعة 7:44 دقيقة باستديوهاتنا مع متابعة الأخبار البارزة لليوم، وخاصة مع التطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط. وضع الناتو يلي اليوم كمان قد يواجه تحدي من روسيا، خاصة يعني اليوم الكلام اللي عم نسمعه من قبل مسؤولين في الناتو اللي هني على أتم الاستعداد للمواجهة في حال شنت روسيا ضربة على يعني كمان على إحدى الدول لحلف الناتو، اللي ما بعرف إلى أي مدى هني مستعدين للمواجهة، مواجهة روسيا في حال يعني طورت الأوضاع. وهيدا ما بعرف إذا عم تسعى روسيا لخلق هذه الحرب مع حلف الناتو. فأكيد رح نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا الخبير في شؤون الأمن والإرهاب دكتور جاسم محمد. بنحكي عن الهجرة اللي شفنا، الهجرة على إسبانيا واللي أثارت ردود فعل من قبل كتير من الدول الأوروبية، حتى يعني كمان شفنا الموقف رئيسة وزراء إيطاليا. بنحكي عن هذا الموضوع اللي كتير مهم، هل فعلا اليوم الدول الأوروبية هي بوضع قد يعاني من تدفق الهجرة بالوقت اللي عم تشهد الدول، بعض الدول صراعات وخلافات. خلينا نتابع كمان ما وصلنا له في هذه الحرب على إيران، هل فعلا اليوم التكتيك اللي عم بيكون لدى الجانب الأمريكي ولدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو لأضعاف إيران اقتصاديا لجعلها تستسلم أو تتنازل عن بعض الشروط اللي فرضتها؟ هل قادرة فعلا اليوم إيران تقاوم، خاصة من خلال الحصار المفروض عليها وهذه الحرب في حال استمرت لفترة طويلة؟ واليوم إيران مصرة على فرض قوتها، فرض يعني طبعا حصارها على مضيق هرمز. خلينا نتابع نحن وياكم بهالوقت بفاصل قصير رح نتوقف عنده، ومن بعدها رح نستقبل ضيفنا على الهواء. معنا رح يكون دكتور جاسم محمد لمناقشة كل هالمواضيع وكل هالملفات.
1: مفاجآت، مسابقات وأكثر ضمن البريكفاست شو من 2ME أستراليا.
2: قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The Kingdom Sat is now on the MySat Go app. The Kingdom Sat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySatGo or KingdomSat.com.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تؤمير. رح ننتقل بهالوقت لنستقبل معنا على الهواء، وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة راديو تؤمير أستراليا. بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة عبر هواء تؤمير الخبير في شؤون الإرهاب والأمن الدولي دكتور جاسم محمد معنا على الخط. منحييك دكتور جاسم، صباح الخير.
4: تحياتي صباحك. تحياتي أستاذة كلوديا،
0: شكرا لوقتك دكتور جاسم. معك رح نتابع عدة ملفات إن كان على صعيد الهجرة اللي عم تعاني منها الدول الأوروبية، وشفنا ما حدث يعني مع إسبانيا، هذا بالإضافة لكيف تواجه اليوم الناتو التهديد الروسي، بالإضافة يعني كمان للملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. خلينا نبتدي مع ملف الهجرة، كيف بتشوف اليوم وضع الدول الأوروبية وكيف ممكن يعني تواجه هالتدفق الكبير اللي ما بعرف إذا هيدا المشهد اللي شفناه بسبتة سيتكرر يوما ما؟
5: نعم، ما يتعلق في ملف الهجرة، أصبحت الهجرة واحدة من الملفات التي تثير الكثير من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات السابقة خاصة خلال عام 15 و16 هي أضعفت دول الاتحاد الأوروبي وأضعفت دمشق، والسبب هو يعود عدم التزام الدول الأعضاء بتوزيع اللاجئين، وكذلك عدم الالتزام في موضوع اتفاقية دبلن التي تنص أنه يتم إعادة مقدمي الطلبات إلى الدولة الأولى التي يضع يعني قدمه في تلك الدولة. يعني عندما يكون هنالك اللاجئ دخل إيطاليا ثم غادر إيطاليا ووصل ألبانيا، ألبانيا اتفاقية دبلن تقول من حقها أن تعيد اللاجئ إلى إيطاليا، وإيطاليا هي تنظر في طلبه، وهذا ما سبب الكثير من المشاكل والانقسامات. ميثاق الهجرة الأوروبي الأخير اتفقت دول أوروبا أن يكون هنالك إجراءات مشددة في اللجوء، وهذا يعني بأن هنالك تقليص إلى أعداد اللاجئين، هنالك مراقبة من خلال الفرونتكس، مراقبة الحدود الخارجية، والأكثر من ذلك لاحظنا أنه أحيانا في بعض العمليات أو بعض الأحداث مثل سبتة تقوم بعض الدول ب إجراءات طوارئ في مراقبة حدودها داخل الشنغن، وهذا يتعارض مع اتفاقية الشنغن. أجد أنه المشهد في سبتة ممكن أن يتكرر، لكن أجد أنه دول أوروبا قادرة بصراحة على ضبط الحدود، كون أنه حتى اللاجئ الذي يصل إلى أوروبا لم يعد يحصل مثل السابق على امتيازات، تم انتزاع الكثير من الامتيازات إلى حق اللجوء والحماية.
0: نعم، يعني كمان اليوم كيف بتوصف وضع الناتو خاصة أمام التهديد الروسي اليوم، يلي كمان مشوف روسيا اللي بعدة مواقف يلي كانت مثل كأنه عم تهدد حلف الناتو أو عم تحاول يعني خلق فتنة داخل الناتو، كيف تصف يعني هذه المواقف اليوم لروسيا تجاه الناتو، حلف الناتو؟
5: الموقف الروسي واضح اتجاه الناتو، هو يعتبر خصم أكثر مما يكون شريك، برغم أنه كان هنالك تبادل في المعلومات والتعاون ما قبل حرب أوكرانيا، وكان هنالك أيضا تمثيل إلى روسيا في الحلف الأطلسي وفي اجتماعات حلف الأطلسي، لكن بدون شك الآن تحولت الشراكة إلى خصومة، وهذا يعني بأن روسيا تستغل أي ثغرة في جدار الناتو، وأيضا هي تستغل الانقسامات داخل الناتو. ما يتعلق أيضا في روسيا أيضا تحاول جس النبض ومعرفة ردود فعل الناتو في تنفيذ المادة الرابعة في تبادل المشورة داخل دول الناتو، أو المادة الخامسة التي تدعو إلى ضرورة الدفاع عن الدول الأعضاء إذا كان هنالك أي دولة تعرضت إلى عدوان من قبل دولة خارجية. فبدون شك أنه روسيا هي تستثمر في الثغرات الأمنية، لكن الناتو الآن هو لا يريد الانخراط في أي حرب مع روسيا، وكذلك روسيا هي لا تريد الانخراط في الوقت الحاضر إلى في الحرب مع الناتو. هنالك استعدادات، كأنما أنه دول الناتو وأوروبا تستعد خلال هذه الخمس سنوات إلى أي مواجهة محتملة مع روسيا روسيا، لكن أجد أنه روسيا بدأت تنفذ صبرها بسبب دعم أوكرانيا من قبل أوروبا، خاصة في موضوع الطائرات المسيرة واستهداف العمق الروسي.
0: نعم، ولكن في حال دخلت الحلف شمال الأطلسي في دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حال توسعت الحرب في إيران لفتح مضيق هرمز، كيف سيكون الرد الروسي؟ هل ستتدخل أو هل يعني كمان راح تستفيد من أي ثغرات ممكن ينخرط فيها حلف الناتو في الحرب على إيران؟
5: الناتو أعلن بأنه لا يتدخل في إيران ولا ينخرط أيضا في حرب ترامب. هو ذكر الناتو بأن هذه الحرب هي لا تقع ضمن اهتمامات ومسؤولية الناتو. عندما تكون هنالك تعرض إلى أي دولة من دول الناتو هنالك مسؤولية للناتو، لكن في موضوع حرب إيران هو يجد بأنه هو لا يعني لا يوجد أي مسؤولية. ما عدا ذلك إذا كان هنالك قوة بحرية، ممكن أن تكون قوة بحرية أوروبية لكن تكون بمعزل عن ترامب. فإجابة إلى سؤال حضرتك أن الناتو لا يتدخل إلى جانب ترامب، والناتو لا يتدخل في أي حرب بشكل مباشر مع ضد إيران، ولذلك تكون مهام الناتو ومهام دول أوروبا هي في القوى البحرية الدفاعية. أما موضوع روسيا فهو مدافع عن إيران.
0: نعم.
5: في المواقف الدبلوماسية، وكذلك تغذية إيران بالمعلومات الاستخباراتية. أما الانخراط المباشر في حرب إلى جانب إيران والصين أجد أنه من المستبعد، كون أنه روسيا ليس في وارد الآن بفتح جبهة جديدة إلى جانب أوكرانيا.
0: نعم، بالنسبة لليوم الحرب على إيران والمحادثات اللي عم بتصير بين الجانب الأمريكي والإيراني، هل قد نتوصل إلى تفاهم ما، خاصة أن الرئيس الأمريكي يلي عم يستعمل اليوم أسلوب الضغط الاقتصادي على إيران، فهل برأيك سينجح الرئيس الأمريكي أم سنعود إلى العمليات العسكرية؟ وكمان في التحالف اللي اليوم شفناه بين المملكة العربية السعودية، باكستان، نعم، وتركيا، تركيا، يلي برأيك شو هو السبب؟ هل فعلا اليوم نحن أمام، نعم، سيناريو توسع هذه الحرب المنطقة؟
5: نعم، ما يتعلق في احتمالات وجود اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز ربما أصبح قريب، وهذا وفق التصريحات التي صدرت من عراقشي وكذلك من الإدارة الأمريكية بأن هنالك احتمال تكون هنالك مقاربة، لكن أو ذكروا بأنهم قريبين من إيجاد اتفاق، لكن المعطيات تقول بأن الملف هو ملف معقد جدا، وما يحدث الآن هو إدارة أزمة وليس حل الأزمة في مضيق هرمز. فإذا أجد أنه يعني الملف يكون شائك ومعقد، فمن الصعب بصراحة التكهن في موضوع وجود اتفاق، وحتى إذا كان هنالك اتفاق فأجد أنه يكون اتفاق تكتيكي ما بين الطرفين. موضوع التحالف السعودي التركي الباكستاني هذا يعتبر تحالف عسكري قوي جدا.
0: نعم.
5: هذا يعكس مخاوف دول المنطقة من يعني من وجود تهديدات خاصة في الممرات البحرية، وهنالك احتمال أن تلتحق بهم مصر أيضا. لو التحقت مصر سوف تكون هذه الدولة تمثل قوة عسكرية.
0: صحيح.
5: يعني ما عدا الناتو موجودة، هي تركيا موجودة في الناتو، لكن في نفس الوقت تركيا والدول الإقليمية هي تريد أن تنهض بمسؤولية الأمن ولا تعتمد على الولايات المتحدة. فأجد أنه هذا التحالف هذا هو رد فعل
0: بمواجهة مين دكتور
5: إلى إيران؟
0: نعم، هل هي لمواجهة إسرائيل أم لمواجهة إيران برأيك؟
5: برأيي أنه هي مواجهة إيران أكثر من إسرائيل، كون أنه الآن إيران هي السبب المشكل في الممرات البحرية. وإذا لاحظنا أنه الجغرافيا والقوة العسكرية تقول بأن الموضوع هو في أعقاب التهديدات الإيرانية أكثر من التهديدات الإسرائيلية.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن والإرهاب الدولي دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء وعلى أمل لقاء لاحق. شكرا لوقتك دكتور جاسم.
5: شكرا لكرم الاستضافة.
0: تحياتنا. متابعين نحن وياكم لقاءنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع فاصل قصير من بعد جولتنا مع الأخبار. كونوا معنا.

0: الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك. كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة، تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
2: First. 2ME Australia.

0: الخير في العناوين. طيور المطار، الخطر مستمر. طليق دهر البيدر، عشرات السنين من الانتظار. وفي النشرة إلى إسرائيل والسعي لمواجهة التمدد التركي في لبنان.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: مساء الخير. بعد أسبوع من الآن وفي مثل هذه الليلة ينتهي مفعول اتفاق إسلام أباد. قبله على الأرجح قد تولد في عمان تسوية مؤقتة حول هرمز. فهل تعيد المنطقة عقارب الساعة إلى ما قبل 28 من شباط؟ في الشرق الأوسط الوقائع لا تنتظر الاتفاقات. بعد يومين فقط على اتفاق مكة الدفاعي الثلاثي جاءت جازان أمس والمخ اليوم لتقول إن المظلة الأمنية الجديدة لا تعني أن السماء أمينة، وأن حسابات الدول المعنية لا يحكمها قاموس واحد. وأيا يكن مصير الاتفاق، الثابت أن الخليج يبحث عن حماية بصيغ جديدة، والمنطقة لن تستقر قبل أن تبرم التسويات الكبرى. في سوريا تفاهم روسي سوري حول طرطوس وحميميم يعيد تثبيت موسكو لاعبا في معادلة تتغير خرائطها بسرعة. اتفاقات وتحالفات جديدة، فأين لبنان من كل ذلك؟ في مسار التفاوض كلام عن تشدد لبناني في حضور الجولة الثامنة من اجتماعات روما، سقفه شرطان: وقف الانتهاكات وتوسيع المناطق التجريبية. ولأن إسرائيل تدير معركتها على إيقاع انتخاباتها، يصبح السؤال: ماذا يفعل لبنان في هذا الوقت؟ هل ينتظر منطقة تجريبية تتقلص يوما بعد يوم حتى باتت محصورة ببعض زواريب زوطة الغربية، أم يستثمر في إعادة تحصين الداخل؟ هذا التحصين يبدأ من إقرار القوانين المطروحة أمام الجلسة التشريعية الثلاثاء والأربعاء، وأولها قانون الإصلاح المصرفي الذي تأخرت ولادته سنوات ليتبين أن قدرة صندوق النقد الدولي على تسييل مطالبه دونها منظومة لبنانية لا يستهان بقدراتها. ومن العفو المصرفي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام الذي تنقل عقدا بين الطوائف والملل فصار إقراره ممكنا. يسري ملء الوقت الضائع أيضا على نقاش حقيقي بين أهل الدولة حول تموضع لبنان ضمن خرائط الممرات التجارية والنفطية، وكيف نحمي سلمنا الأهلي ونحقق خيار حصرية السلاح. لبنان أمام وقت قد يبدو ضائعا، لكن إذا أحسن استخدامه قد ينتقل من موقع المتلقي إلى موقع من يحدد ولو جزئيا ما يريد. والإرادة تكون بتنفيذ القانون، القانون الغائب مثلا عن محيط المطار.
3: صرنا كم يوم عم نتابع ملف الطيور حوالي مطار بيروت والحكي عن الخطر اللي ممكن تشكله على الطيارات، بس اليوم خلونا نقلكن ليه هيدا الموضوع ما لازم يمرق مرور الكرام، لأنه هيدا مش مجرد احتمال، هيدا خطر صار فعليا وعم يتكرر. وهالأسبوع بأربعة آب طيارة للميدل إيست اصطدمت بالطيور بعد إقلاعها من بيروت واضطرت ترجع على المطار، والضربة تركت أضرار واضحة بمقدمة الطيارة. بس هيدي مش أول مرة. بكتاب رسمي وجهته شركة طيران الشرق الأوسط بال2025 لوزارة الأشغال العامة والنقل والداخلية والجهات المعنية، كشفت الشركة أنه بسنة 2025 وحدها سجلت 29 حادثة اصطدام بالطيور وبعضها سبب أضرار كبيرة، ومن أبرزها بستة آب 2025 اصطدمت أسراب حمام بطيارة للميدل إيست خلال الإقلاع، تضرر أحد محركاتها واضطرت ترجع وتهبط اضطرارياً بمطار بيروت. وهون لازم نعرف ليه هالموضوع خطير. بحسب الكتاب نفسه، هالاصطدامات بتتركز خصوصا وقت الإقلاع والهبوط، يعني بأداء مرحلتين من الرحلة، وبتزيد مع احتمالات الخطر المباشر على سلامة الطيران. والأخطر إنه التحذير مش جديد. بالكتاب نفسه بتقول الميدل إيست إنه إلى من سنة 2013 عم بتراسل المسؤولين وتطلب إجراءات للحد من وجود الطيور وتكاثرها حوالي المطار. يعني القصة مش إنه اليوم اكتشفنا إنه في عصافير حد المطار، المشكلة معروفة من سنين والحوادث صارت عم تتكرر. بال2025 مرقت عخير، وهالأسبوع كمان مرقت عخير، بس كل الفكرة اليوم إنه ما نضل نراهن إنه تمرق عخير كل مرة.
0: ومن مطار بيروت حيث الخطر في الجو إلى طريق دهر البيدر حيث المشكلة مستمرة على الأرض. طريق دهر البيدر كثيرة هي المشاريع التي وضعت لتطويرها، لكن الإهمال لا يزال مصيرها.
2: اليوم العالم كله عم يتغير، الدول عم تقرب من بعضها، والطرق السريعة والمعابر عم تكبر وتتطور، بس بلبنان بعدنا تقريبا معتمدين على طريق ظهر البيدر نفسه لنوصل من بيروت للبقاع ومننا لسوريا وباقي الدول العربية. بس بتعرفوا انه هالطريق عمره أكثر من 160 سنة؟ بين العامين 1856 و1863 بلشوا شقوا طريق ظهر البيدر، وكانت بالأصل طريق لعربات الخيل، وكانت تفصل بين منطقتين عرفوا بالقائم مقاميتين، وحدة بغالبية مسيحية شمال الطريق والتانية بغالبية درزية جنوب الطريق. شركة فرنسية تولد شق الطريق وتعبيدها حتى تسهل حركة الناس والبضائع بين بيروت والبقاع، وبعدها امتدت باتجاه دمشق، ومع الوقت كبرت حركة التجارة والسفر بين بيروت ودمشق، وخصوصا بعد ما بات مرفق بيروت نقطة جذب أساسية للبواخر. ولهيك سنة 1895 أنشئت سكة الحديد بين العاصمتين، وكانت تمر بمحاذاة الطريق وتعبر بنفق تحت ظهر البيدر. تخيلوا أنه من أكثر من 130 سنة كان في قطار بيربط بيروت بدمشق. اليوم إذا نطلع الطريق منشوف طوابير الشاحنات وزحمة السير، خصوصا بأوقات الذروة، وساعتها منسأل ليه بعدنا معتمدين على طريق وحدة، وليه ما صار عنا طريق سريع وموازي يخفف الضغط. من بداية السبعينيات انحطت خطط لإنشاء ما عرف بالأوتوستراد العربي من الحدث وصولا للمصنع، حتى يحد من زحمة السير ويفتح مسار تجاري جديد ويعزز شبكة التنقل مع الدول المجاورة. كان المفروض يكون طريق سريع بطول حوالي 60 كيلومتر ونقدر نقطعه بحوالي نص ساعة. بس وكما بيصير مع كتير من المشاريع بلبنان، الشغل بلش وبعدين وقف. انعملت بعض المراحل بس المشروع ما اكتمل، والأسباب متعددة. أكيد إن ترجع تتأهل طريق ظهر البيدر خطوة منيحة، والكحل أحسن من العمى. بس السؤال، هل المطلوب نضل نصلح طريق قديم كل الفترة أو نبني طريق حديث تواكب العصر؟ الأوتوستراد العربي مش مجرد طريق، هيدا الطريق ممكن يسهل وصول البضائع من لبنان لسوريا والأردن ودول الخليج، ويربط لبنان بشكل أفضل بمحيطه العربي، وإنجازه بيعني شغل أكثر للتجار والمزارعين والصناعيين والسائقين والعمال، وحركة اقتصادية أكبر للبلدات اللي بيمرق فيها. وكمان بيساعد مرفق بيروت يرجع يلعب دور مهم بحركة التجارة مع سوريا والمنطقة. يعني باختصار الطريق مش بس زفت، الطريق اقتصاد، شغل، تجارة وفرص. لهيك المطلوب من المسؤولين مش بس يرقعوا الطريق القديمة، بل يلاقوا حلول للعقد والمشاكل ويكملوا الأوتوستراد العربي. لبنان موقعه مهم ودايما كان بوابة بين الشرق والغرب، فإذا بدنا نرجع للبنان دوره لازم نبلش من الطرق، وقبل ما يفوتنا القطار لازم نكمل الطريق. في الجنوب، وبالرغم من أن الاعتداءات الإسرائيلية تحولت لتكون جزءا من يوميات الأهالي، إلا أنها لم تمنعهم من التمسك بأرضهم وحياتهم وصيفهم أيضا.
4: الجسر اللي هي حاليا المدخل الوحيد باتجاه زوتر الغربية، الحياة رجعت من اليوم الأول لوقف إطلاق النار. الأولاد اليوم عم بيجيبوا معهم سنارة الصيد، والكبار عم بيستعدوا ليمضوا يوم على ضفة نهر الإيطاني، لأنه النهر قبل ما يتحول لنقطة صراع عسكري هو متنفس لأبناء الجنوب.
5: هون مية النهر بتخفف حرارة قاب اللهيب وبتنقي الراس من أصوات المدافع والتفجيرات اللي صارت من يوميات ولاد المنطقة كبار وصغار.
6: نتسلى كتير والولاد بيبسطوا. إسرائيل مش بعاد عننا هلأ، وياها طلع شعب بيحب الحياة، شعب عنده إرادة، شعب ما بيستسلم.
7: بس يجي على الضيعة دايما بيصير على النهر، بلا النهر ما فيه قعد. نهر الإيطاني هو حياتنا كلها، بلاش وبيسوى جنوب وبيروي البلد كلها.
5: عضفة نهر الليطاني بقعقعية الجسر في مطاعم ومنتزهات طالتها شظايا القصف، بس قررت ما تنكسر، فتحت أبوابها حتى الأطفال يلعبوا، والكبار يعيشوا مثل كل هالعالم الصيفية بضيعتهم ومنطقتهم.
8: والله تفاجأنا، لا الحمد لله الأقبال مثل ما شايفي يعني، لكن الناس كيف موجودة ويوم عن يوم عم بزيد أكتر، العالم عم تتشجع يعني، العالم خلص تعودت وبدأ تعيش من هي العالم، ما حد الله يعني محبوسة، بدأ تظهر بدأ تشم الهواء بدأ تنفس.
4: هون بزوتر الغربية السماء والأرض مستباحين، التصوير بدرون ما بيوقف، وكمان طيران الاستطلاع، التفجيرات وحركة الآليات الإسرائيلية، وكمان محاولات تقدم ما بتوقف. وحده الفاصل بين الناس وبين الاحتلال الإسرائيلي هو الجيش اللبناني، أما العالم فتعودوا. الحركة داخل البلدة فيها نقول إنه مقبولة نسبة ليوم أحد، والناس مصرين على البقاء.
5: على علو منخفض جدا حلقت الدرون الإسرائيلية بساحة زوتر الغربية بوجود فريق الـ LBCI، وهو مشهد صار اعتيادي لأولاد البلدة.
9: درون بارح فاتت على باب البلدية، وهلا مثل ما نتشافي قدامكم أرضنا حنبقى فيها. لو اجت درون عم نتفرج عليها، منصورها، منتصور حدا مثل ما هي بتصورنا، نحن عم نصورها نفس الشيء.
10: زوتر الشرقية عم بيهد المنازل
5: قدام عيونهم، الجيش الإسرائيلي عم بيهدم بيوتهم،
10: عملت عملية تعذيب المواطن،
5: ودبابات الميركافا بتصول وبتجول بأرضهم، وعم اسمعهم أحيائهم عم تتفجر بوتيرة دايمة وآخرها فجر الأحد.
11: نارب قد ما بدك وتفجير قد ما بدك.
12: In Sydney, we have extensive delays on the M4 motorway. There's been a crash inside the tunnel city-bound at Homebush, and queues for traffic back along the M4 now to James Roos Drive. At Zetlander, cars broken down city-bound on South Dowling Street. It's just before Cooper Place, and queues are back along General Holmes Drive toward the airport. In Melbourne, lots of water over the roads due to heavy rain. Flooding has closed a lane of the Ring Road Eltonabound just before Boundary Road, and flooding Derrimut Fitzgerald Road is blocked northbound between Swan Drive and the Deer Park Bypass. A Polish man opens up, asks for help and shows up, because when they do, everyone wins. Polished man, strong enough to care, end violence. Sign up at polishman.com. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
13: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس ممطر، درجات الحرارة بتوصل لل 18، ملبن ممطر 12 درجة. نسمع رويد عطية.

تزلت الفن، تزلت الفن كتير على بكير رويد عطية. للأسف كتير من الأصوات الرائعة جدا اللي بعدت عن الساحة الفنية، منهم ماري سليمان اللي بتملك صوت يعني مميز واللي أشاد فيه كبار النقاد الفنيين كان بلبنان أو بالعالم العربي، بالإضافة لرويد عطية اللي كمان من أجمل الأصوات واللي غنت إلى جانب العملاق واليوم الراحل الدكتور وديع الصافي. فللأسف أنه اليوم تعتزل الفن على بكير بكل الأحوال بيبقى هيدا خيار شخصي. منتابع نحن وياكم مستمعينا مع الأخبار البارزة لليوم، استطلاعات جديدة للرأي اللي بترجع بتبين تراجع كتير كبير لحزب العمال واللي وصل لأدنى مستوى له من وقت التراجع اللي كان بعهد رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد. اليوم حزب العمال اللي عم بيعاني بشكل كتير كبير، وتفوق حزب ون نيشن على حزب العمال، وهيدا مش جاي عبس ومش جاي هيك من باب الصدفة، إنما جاي من وراء الإخلال بالوعود من

وبالوقت يلي كمان حزب العمال اللي شفنا يعني الفوز اللي حققه بالانتخابات اللي اليوم عم نشوف التراجع اللي عم بيحزب فيه او اللي عم فينا نقول التراجع اللي شكلوا حزب العمال نتيجة المشاريع والبرامج والإخلال بالوعود وكتير من الأسباب اللي أدت إلى هذا التراجع باستطلاعات الرأي وعدم الرضا على الحزب. خلينا نتابع نحن وياكم كمان على المستوى الأمني. على المستوى الأمني لنشوف كمان فيما بيتعلق بالنسبة ل هون الأوكس يلي كمان رح ينعطى تحقيق شعبي باتفاقية الغواصات أوكس بهدف بيهدف منع أفراد المجتمع بيمنح أفراد المجتمع فرصة لعرض آرائهم بشأن الاتفاقية وتكاليفها ومخاطرها. التحقيق اللي رح يقوم فيه بيتر جاريت وهو وزير سابق بحكومة العمال إلى جانب شخصيات أخرى بهدف نظر إلى التزام أستراليا بالغواصات اللي بتشتغل بالطاقة النووية ضمن اتفاقية الأوكس. وهون مثل ما سبق ذكرنا بيتر جاريت يلي هو أنه كتير من الأستراليين بتسألوا عن سبب انفاق هذه المبالغ الضخمة لدعم قدرات بناء الغواصات بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في حين أنه الغواصات بتعتمد عليها الخطة قد لا تصل بالوقت المتوقع أو قد تواجه تأخيرات كبيرة. ما بعرف ليه دايما اليوم في عنا شكوك وقدي نحن جاهزين إن كان بالنسبة للقوة الدفاعية الموجودة عنا في أستراليا والتسلح يلي اليوم العالم كله عم بيركض باتجاه التسلح خوفا من اندلاع حرب كبيرة. وبنعرف أنه مثلاً بمنطقة الشرق الأوسط إيران بتشكل تهديد، بمنطقة يعني بدول الأوروبية يلي بنعرف اليوم القطب يلي كمان بيشكل قوة كتير كبيرة اللي هي روسيا. أما هون بجنوب شرق الصين في عنا الصين اللي بتشكل تهديد بالمنطقة، ومنعرف أن القوة الموجودة لدى الصين قوة هائلة من خلال يعني كمان اليوم ممكن تتوسع الحرب، وفي حال أي توسع للحرب بمنطقة الشرق الأوسط ما بعرف كيف ممكن تشتغل ببقية يعني هون إن كان عنا بالمنطقة أو إن كان الدول الأوروبية يلي قد تواجه كمان حرب مع روسيا. فبالوقت يعني كله عم يتنحكى عن احتمالية نشوب حرب في هذه الدول، لكن نحن هل نحن مستعدين نرجع لأستراليا لأنه بيبنى أستراليا؟ هل اليوم نحن مستعدين للمواجهة؟ هل عنا قوة دفاعية كبيرة لمواجهة أي تحدي أو أي ممكن يكون تطور بالأوضاع الأمنية حول العالم؟ فهيدا ما بعرف، بعد الحكومة بدها تعمل كمان استطلاع أو تحقيق شعبي مستقل باتفاقية الغواصات أوكس اللي بهذا بيعطي منح فرصة للأفراد المجتمع لكمان يعرضوا آرائهم بشأن الاتفاقية وتكاليفها ومخاطرها. خليني أطرح هذا السؤال عليكم، كيف بتشوفوا اليوم اتفاقية الأوكس؟ هل بتشوفوها ضرورية؟ هل يعني اليوم الغواصات اللي بتشتغل بالطاقة النووية ضمن اتفاقية الأوكس هل بيشوفوها ضرورية لأستراليا؟ هل نحن متأخرين كتير يعني بهيدا الموضوع؟ كيف بتشوفوا القوة الدفاعية لأستراليا؟ هل فعلا نحن قادرين نكون حاضرين لأي مواجهة؟ خلينا نسمع أراءكم وتعليقاتكم. اليوم بعد تحقيقات عم تتواصل من خلال اختراقات المجال الجوي المحظور فوق قاعدة عسكرية الـ RAAF Base بويليامستاون اللي تمكنت طائرات مسيرة درونز من دخول المجال الجوي المحمي فوق القاعدة. تصوروا أنه هذا خرق يعني طبيعة الحال يعني خطير جدا. اليوم اللي عم نشوف أنه هذا الخرق خطير وهي واحدة من أهم مراكز الطائرات المقاتلة في أستراليا.
أفادت التقارير بأن أفراد

0: الأستاذ بويليام تاون تلقوا تعليمات بإغلاق الستائر لحماية المعلومات الحساسة داخل هذه المنشآت من أن تتم رؤيتها أو تصويرها من الطائرات المسيرة. تثير هذه الحوادث للحقيقة كتير من الشكوك والمخاوف الأمنية، وبعدها السلطات عم تحقق بهوية مشغليها الطائرات المسيرة والسبب فوق تحليقها فوق هالمنطقة العسكرية المحظورة. فوروا أنه مسيرة حلقت فوق هذه المنطقة العسكرية الحساسة اللي فيها حظر على تحليق أي طائرة فوقها. فخلينا نتابع أرائكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق، هل أستراليا جاهزة لأي عمل عسكري أو أي حرب بالمنطقة؟ خلينا نسمع أرائكم على الهواء. معنا اتصال من منطقة ريفيرود سيدني. صباح الخير زياد.
1: صباح الخير ستنا لك ولكل المستمعين.
0: صباح النور.
1: يعني الله يخلي هالبلد وقويها وتضل هيك، نضل مرفوع راسها بأستراليا وما ندير دينتنا للأمريكان حلفائنا اللي بيتحالفوا مع الناس على القطعة بس وعلى الشغل اللي هني بدون إياها، لأنه إن شاء الله ما منعوزوا لها الغواصات ولا بيصير في حرب هون ولا بيصير في شيء، نضل بلد سلام. بعدين بتمنى منك كمان شغلة، انه لما بدنا نسمي الدول اللي هي بتشكل خطر مش ايران وروسيا والصين، او ما شفناهم راحوا غزوا بلاد كل سنة، عندهم غزوا لبلد او كل سنة عندهم اطماع ببلاد. بعتقد انه الامريكان هن الوحيدين الدولة الارهابية اللي عم بتروح تحارب بكل دول العالم بكل مناطق الخارطة الكونية كلها. ما في بلد إلا ما راحت أمريكا هي تحشرت وهي عملت قواعد وهي حاربت وهي عملت وهي قتلت وهي ساوت. يعني ما فينا نقول بس الإرهاب إنه إيران والصين وروسيا، وأمريكا اللي ما مخليه بمحل بالعالم رواء أو ما مخليه بلد مرتاحة، هايدي نقول إنه هي السلام وهي حمامة سلام. يعني إنه
0: عظيم. شكرا زياد على مداخلتك. رح نتابع بهذا الموضوع. هل برأيكم مستمعينا أستراليا على استعداد لأي مواجهة؟ هل قوتها الدفاعية بتسمح لها بمواجهة أي تحدي قد تواجهه بالمستقبل؟ خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم كمان على اتفاقية الأوكس. كيف بتشوفوها من وجهة نظركم؟ هل اليوم إنشاء غواصات بتشتغل على الطاقة النووية هو أمر بواكب اليوم التطور الدفاعي يعني الدفاعي في ما بيتعلق يعني كمان اليوم مع هالاتفاقية اللي قد تكون مكلفة، ويعني كمان حسب ما بيشوف البعض أنه لحتى يتم تصنيعها أو تسليمها لأستراليا رح تاخد فترة طويلة من الزمن. خليني أسمع رأيكم كمان على موضوع كتير مهم كنا اتطرقنا له، هو موضوع بيتعلق بالنسبة للرواية الإسرائيلية اللي بتقول أنه حزب الله بنى أنفاق تصل إلى الجبل شوف وإلى أيضا جوني كسروين وجبيل. فهل هذه الرواية اللي زرع فتنة داخلية ومواجهة بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله، أم فعلا اليوم حزب الله اللي من خلال هذه الأنفاق اللي عم نشوفها واللي عم يتم تدميرها قد يكون واصل إلى أماكن كتير بعيدة؟ رح نتابع نحن وياكم من تؤمية أستراليا على 1638 AM مع استراحة، ومن بعدها منتابع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. بريك ومنكمل مع جولة أخبار الساعة 8:30.
2: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: News. ABC News.
4: Tedora Connor with the top stories. After days of disruptions at Sydney Airport and near misses between planes on the tarmac, the Federal Transport Minister is demanding answers from the organisation responsible for managing air traffic. The Minister and the Air Services Australia boss will meet this morning. The Australian Transport Safety Bureau is investigating what caused the two airliners to almost collide on the tarmac. More than 150 flights were delayed over the weekend. Severe air traffic controller shortages will also be addressed at the meeting. Wild weather is moving from South Australia over to Victoria and New South Wales today, and authorities are warning residents to prepare for a drenching. Farmers, especially sheep graziers, are being urged to be on alert about the strong cold front, which is also bringing damaging winds. And Indigenous communities in far north Queensland are calling for better digital access after locals were unable to make calls, including to 000, for more than 24 hours at the weekend. A Telstra cable was damaged by a bushfire near Weipa, cutting off coverage to several towns in the region. Services came back online late.
5: ترامب يكشف عن استراتيجية الشطرنج في التعامل مع إيران. مناورات سياسية هادئة ورهان على نتائج الضغط الاقتصادي بدل التصعيد العسكري. عقب زيارة قائد سنتكم، مصادر إسرائيلية تكشف أن واشنطن طلبت تل أبيب بإنهاء القتال في إيران ولبنان وغزة والانتقال إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة. قبيل انتهاء مهلة سبتمبر، مصادر عراقية تكشف عن اتفاق سياسي يقضي بتسليم سلاح الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي. الحوثيون يوسعون دائرة التصعيد، مقتل 11 شخصا وإصابة آخرين في 7 موجات من الصواريخ والمسيرات على المخا ومحيطها.
6: سكاي نيوز عربية مع أحمد الريحاوي.
5: أهلا بكم. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعداده لتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران بدلا من إصدار أمر بشن هجوم عسكري جديد. وفي مقابلة مع موقع أكسيوس قال ترامب أن بلاده تتفاوض مع إيران بشكل جزئي، مؤكدا أن الأزمة مع طهران سيتم حلها كما دائما مثل لعبة الشطرنج. وأضاف ترامب أن واشنطن تتعامل مع إيران بهدوء وتركز على أزمتها الاقتصادية، مشددا على أن إيران تعاني وضعا اقتصاديا سيئا للغاية وارتفاعا في التضخم ولا تملك المال لدفع رواتب جنودها. كما أشار ترامب إلى أن الحصار البحري الأمريكي فاقم الأزمة الاقتصادية للنظام الإيراني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات بين طهران وسلطنة عمان بشأن تحديد مسارات بحرية جديدة في مضيق هرمز تسير بشكل جيد وتقترب من مراحلها النهائية، مشيرا إلى أن العمل جار على إعداد الخرائط اللازمة.
7: تتعلق مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بإنشاء مسارات بحرية جديدة عبر مضيق هرمز. قد أحرزت المحادثات تقدما جيدا، ويمكنني القول إننا وصلنا إلى مراحلها النهائية، وسيتم استبدال المسارات القديمة بأخرى جديدة، ويعمل الخبراء حاليا على إعداد الخرائط. لكن هذا لا يعني إعادة فتح المضيق، ففتحه يعتمد على استيفاء مجموعة منفصلة من الشروط، ويجري نقل هذه الشروط عبر وسطاء.
5: وفي سياق متصل أكد عرقجي على عدم وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، موضحا أن التواصل الحالي يقتصر على تبادل الرسائل عبر الوسطاء. وأشار عرقجي إلى استمرار جهود الوسطاء لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، مشددا على أن طهران تربط ذلك بإنهاء واشنطن انتهاكاتها والتعويض عنها.
7: في الوقت الراهن نحن لا نجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. صحيح أن هناك رسائل متبادلة عبر وسطاء، لكن ذلك لا يعد تفاوضا، بل هو مجرد تبادل للرسائل. لا يزال الوسطاء يحاولون تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات، ومن وجهة نظرنا ما لم تتم معالجة الانتهاكات المتعلقة بمذكرة التفاهم، وما لم تفي الولايات المتحدة بالالتزامات التي أخلت بها بموجب تلك المذكرة، فلا مجال لاستئناف المفاوضات.
5: في السياق ذاته شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.
3: أقدر كثيرا الشراكة التاريخية مع الولايات المتحدة في مواجهة محاولات إيران التسلح بالأسلحة النووية، وأريد أن أؤكد مجددا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا، ما دمت رئيسا للوزراء لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
5: أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مرسوما يقضي بتعيين قائد الحرس الثوري الإيراني السابق وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي ممثلا له في المجلس الأعلى للأمن القومي. ورضائي يتمتع بخبرة طويلة في الملفات العسكرية والأمنية، ويشغل في القيادة الجديدة منصب مستشار عسكري للمرشد. ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي من أبرز مؤسسات صنع القرار في إيران، إذ يتولى تنسيق سياسات الدفاع والأمن والسياسة الأمنية ضمن الإطار الذي يحدده المرشد، فيما لا تصبح قراراته نافذة إلا بعد موافقته. كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لإنهاء القتال في الساحات الثلاث إيران ولبنان وقطاع غزة والانتقال إلى ترتيبات أمنية وسياسية جديدة. وبحسب القناة نقل الرسائل قائد القيادة المركزية أو نقلها قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر خلال زيارته إسرائيل نهاية الأسبوع. وتطالب واشنطن بانسحاب إسرائيلي إضافي من جنوب لبنان وفي غزة بإحراز تقدم ودخول القوة متعددة الجنسيات. أما بشأن إيران فأبلغ الجيش الإسرائيلي الأمريكيين أنه يحتفظ بخيار التدخل، إذا أظهرت الاستخبارات استمرار طهران في السعي لامتلاك أسلحة نووية وإعادة تأهيل صواريخها البالستية. وقالت القناة إن مسؤولين أمنيين إسرائيليين اعترضوا على المطالب الأمريكية. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه لخطة ترامب بشأن غزة، متعهدا بعدم الانسحاب من القطاع حتى نزع سلاح حماس، وأعلن أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية ما دام رئيسا للوزراء.
3: ما دمت رئيسا للوزراء فلن تقوم دولة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية، لن تكون لا فلسطينستان ولا حماستان. أريد أن أوضح أيضا بعض الأمور. إسرائيل ترفض وثيقة النقاط 15، ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع قبل نزع سلاح حماس. وعندما أقول نزع سلاح حماس فأنا أقصد الأسلحة الثقيلة والأسلحة الأقل ثقلا والأسلحة الخفيفة أيضا، أي جميع الأسلحة.
5: وردا على نتنياهو قال الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف إن الخطة هي السبيل الوحيد للمضي قدما، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تجبر على الانسحاب من غزة قبل اتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حماس.
8: إذا تم التحقق من تعطيل الأسلحة وأخذت من الفصائل وتم تخزينها من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة ومجلس السلام، حينها سيطلب من إسرائيل أن تنسحب من غزة.
5: وكشف ملادينوف عن خطة مشتركة برعاية أمريكية لنزع سلاح حماس بالكامل والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي تقوم على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي نزع السلاح الكامل من قطاع غزة، يشمل جميع الأسلحة بما فيها أسلحة الشرطة والفصائل والميليشيات والأسلحة الثقيلة ومنشآت الإنتاج، ونقل المسؤولية الإدارية في قطاع غزة إلى مجلس السلام عبر اللجنة الوطنية، إضافة إلى دخول قوة أمنية دولية إلى القطاع لضمان سير عملية تنفيذ الخطة. ولفت ملادينوف إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سيتم من منطقة تلو الأخرى بعد تطهيرها من الأسلحة والأنفاق بالتزامن مع بقاء القوات مؤقتا خلف الخط الأصفر والتراجع تدريجيا نحو السياج الحدودي. وشدد ملادينوف على أن الخطة لا تقوم على الثقة بحماس بل على تنفيذ متدرج ومشروط بقيادة أمريكية ودعم عربي واسع، بحيث لا تنتقل الأطراف إلى أي مرحلة قبل استكمال المرحلة السابقة، مؤكدا أن العملية ستتوقف فورا إذا لم تفي حماس بالتزاماتها.
9: In Sydney, still some heavy delays citybound along the M4 motorway from around Granville. It's recovering after there was an earlier incident inside the tunnel at Homebush. Lanes have reopened. Also a crash at Warwick Farm on the Hume Highway westbound at Big Street. In Melbourne, lots of water over lots of roads. There's flooding that has blocked two Altona-bound lanes of the Ring Road just before Boundary Road. And also flooding at Derrimut has Fitzgerald Road closed northbound approaching the Deer Park bypass. Make your next business move with Real Commercial. commercial.com.au. Search thousands of commercial property listings with Sydney's number one in commercial property. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا. غنية كتير حلوة لجوزيف عطية من الإصدارات الجديدة. خليني أذكر المستمعين، إذا كنتوا بحاجة لرعاية صحية عاجلة بهالوقت والحالة منا خطيرة، حصلوا على دعم مجاني من خلال خدمة الطوارئ الافتراضية Virtual Emergency Department. احكوا لأطباء وممرضين متخصصين بهذه الحالات عبر مكالمة فيديو باستخدام الموبايل أو جهاز الكمبيوتر. الخدمة رح تكون مجانية، متاحة على مدار الساعة كل الأسبوع، ما بتطلب حجز أو تحويل لطبيب عمومي أو بطاقة ميديكير. للاستشارات الطارئة بمكالمة الفيديو ابحثوا عن Virtual Emergency Department أو قوموا بزيارة ved.vic.gov.au. برجع بعيد، vid.vic.gov.au. هيدا شيء بتفويض من قبل حكومة ولاية فيكتوريا One Treasury Place. فرح نتابع نحن وياكم كمان مع تعليقاتكم على الهواء بخلال الساعة. منرجع لمواضيعنا لليوم بعد هيدي المعلومات لنسمع رأيكم على عدة مواضيع. انطلاقاً اليوم من استطلاعات الرأي الصادمة لحزب العمال، اليوم استطلاعات الرأي اللي بتبين تراجع كبير، تراجع مثل ما بيقولوا تاريخي لحزب العمال من وقت جوليا جيلارد، ما شفنا هالتراجع الهائل للحزب. واليوم إذا منتطلع بالنسبة للعمال يلي عم بيتساوهم مع الون نيشن، العمال هالحزب الكبير اليوم من الأحزاب الكبرى واللي هو الحاكم اليوم، نسبة التأييد لإلو 29%، One Nation 29%، 50-50. نطرح سؤال على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، بعد المسألة هيك شعبوية؟ بعد المسألة شعبوية هل ترى؟ فالكواليشن تعتير، يعني ما بعرف شو بده يعملوا لحتى يقدروا يعودوا، لأنه 18% الكواليشن والجرينز 14%. يعني هون بالنسبة لكمان استطلاعات الرأي اللي بيّنت بالنسبة هون أنتوني ألبانيزي بعده كأفضل رئيس للوزراء بالوقت يلي أنجس تايلر بشكل 37%، أما كأفضل رئيس للوزراء بعده متصدر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بنسبة 44%. نسمع آراءكم وتعليقاتكم يعني على الهواء في حال صارت الانتخابات هلأ، يعني مين برأيكم بيفوز مع شعبية ون نيشن اللي وصلت ل 29% مقابل 29% للأعمال؟ فخلينا نسمع أنتوا رأيكم وتعليقاتكم على هذا التراجع لحزب العمال. سؤال بزمان من كم شهر قال رئيس الوزراء أنه اليوم صعود شعبية ون نيشن هو ممكن هالأحزاب الصغرى، يعني مثل كأنه عم يستهتر في هذه الأحزاب الصغرى يعني بيعتبر أنه بتكبر على أساس هيك الشعبوية، كلامهم الشعبوي. هل هيدا الكلام صحيح برأيكم؟ أم فعلا اليوم نتيجة كتير من العوامل، الوضع المعيشي، أزمة المساكن، أزمة الهجرة، الغلاء اللي عم نشوفه بأزمة المساكن، يعني كمان اليوم الإخلال بالوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي هي السبب بتراجع الاستطلاعات الرأي لحزب العمال. خلينا نسمع أنتوا أراءكم وتعليقاتكم على 02-96-33-33-0 عبر الواتساب 04-10-638-638. يعني كيف بتفسروا اليوم التراجع الكبير لحزب العمال؟ شو هو السبب اللي بيخلي حزب العمال اللي فات من بعد الانتخابات مرفوع الرأس بال هيك بالربح يلي حققه بالانتخابات الماضية، ولكن اليوم شعبيته اللي تراجعت لأدنى مستوى لها من وقت جوليا جيلارد، هيدي آخر استطلاعات للرأي. شو السبب؟ هل هو هيك يعني مسألة عبثية أو من باب الصدفة، أم لأنه في كتير من الأسباب اللي أدت إلى هذا التراجع وصعود ون نيشن بشكل كتير كبير؟ نسمع رأيكم على الهوى بهيدا الموضوع. الموضوع الآخر اللي تناولناه هو الأنفاق لعملها حزب الله حسب الرواية الإسرائيلية، يلي قد تصل هذه الأنفاق إلى جوني، إلى كسروين، إلى جبيل وإلى جبل. هل فعلا اليوم حزب الله برأيكم حافر هذه الأنفاق كلها؟ وين إذا كان حقيقة هذه الأنفاق اللي عملها حزب الله هي واقع ومنا تضليل، هل برأيكم اليوم الدولة اللبنانية بنطرح سؤال وين غايبة عن كل ما يحدث اليوم تحت الأرض؟ لأنه صار إذا هيك صح الكلام أنه في عنا مدينة تحت الأرض حسب دايما الرواية الإسرائيلية، أم برأيكم هي فتنة عم تحاول خلق إسرائيل لخلق فتنة بين الجيش اللبناني من جهة وحزب الله من جهة تانية؟ هل برأيكم هيدا الأمر واقعي أن يكون في هذه الأنفاق تحت الأرض؟ هل هي رواية برأيكم صحيحة أم هي فتنة زتتها إسرائيل لتولع داخل اللبناني؟ كما هو السؤال خليني أسمع رأيكم كمان على موضوع اتناولني، هل اليوم أستراليا بكل قوتها الدفاعية والعسكرية قادرة على مواجهة أي تحدي من الخارج، أو في حال اندلعت حرب كبيرة هل أستراليا قادرة على المواجهة بكل ما بتملك من قوة دفاعية؟ هل عندكم ثقة أنه فعلا اليوم الحكومة عم تشتغل طبعا خلق قوة عسكرية دفاعية جاهزة لحالة أي مرحلة فيها حرب؟ خليني اسمع رايكم على الهواء 0296333330. معنا اتصال من هادي من رايت سيدني. هادي صباح الخير.
1: يا تكرافي،
0: يا هلا، صباح النور.
1: مواضيعك كثير اليوم ستك، طبعا راح نحكي فيها كلها سوا.
0: اوكي، باي موضوع بتحب تبلش؟
1: بدنا نحكي عن قوه استراليا العسكريه، فينا شبهها بقوة الجيش اللبناني مش أقوى. يعني اليوم أستراليا بالوضع الحالي تمتلك 50,000 عسكري. أستراليا تعد سادس أكبر دولة بالعالم، يمكن إذا مني غلطان، يعني بحدود تمتد إلى آلاف الكيلومترات. كيف إذا تأمن حدودها ما بعرف، يعني كيف عم بيتخيلوا يعني. وزيادة القدرة العسكرية، حتى بدنا احنا كمان شفنا بالسابق بالسنتين الماضيين انتوني البنيزي راح مضي اتفاقيات مع فيجي ومع جزء ثاني لا توريدنا ب10,000 جندي وب5,000 جندي وما بعرف شو. فمعناته انه نحن الاسترالية هون عنا ما عندنا اقبال على العسكرية وعلى قصة الدفاع، فعنا ضعف بهذا الموضوع. هذه شغلة. الشغلة الثانية تجهيز القوة العسكرية بدها اموال هائلة.
0: أكيد
1: طلبوا من أنتوني ألبنيزي يرفع الميزانية العسكرية إلى 5%، مش أستراليا ترفع إلى 5% بسبب الإشياء اللي عندها والمشاكل اللي عندها بأستراليا. فمش عارف كيف بدهم يجهزوا العسكر. يعني هيدي هي تحوكي عم يضحكوا علينا بقصة الغواصات، دفعونا 100 مليار دولار، وإخر شيء ما رح يعملوا لنا شيء هذا الغواصات. يعني هي مثل ضحك عدون، وهي اليوم أمريكا عم تستبق أي حرب انه تعملها خارج ارضها بشكل انه صواريخ مرصوصه على الارض تضرب استراليا، تضرب كوريا، تضرب الصين، تضرب اندونيسيا، تضرب ماليزيا، بس ما حدا يضرب امريكا. طيب. فهذا اللي عم بيصير بالعالم.
0: نعم.
1: بالنسبه لشعبيه انتوني البنيزي وبولين هانسن، مظبوط، بولين هانسن هي اليوم الشعبيه اللي عم تكتسبها هي شعبويه اكثر ما هي بيور لبولين هانسن.
0: طيب إذا بولين هانسن إذا بولين هانسن ارتفعت شعبيتها نتيجة الشعبوية اللي عم تتبعها، ولكن التراجع لحزب العمال كيف بتفسره؟
1: ما هيدا عم قلك إيه، اليوم في تراجع بحزب العمال وحزب الأحرار لأنه فشلوا اثنيناتهم سوا في إيجاد قائد يقدر يقود هالمسيرة تبع الحزب ويقود البلاد إلى بر الأمان. فمشان هيك الناس عم تهرب من هيدا الفشل وتقول خلينا نغير ونروح على بولين، مش لأنه بولين هي ذكية ولا هي عندها شعبية ولا هي عم تعرف تحكي ولا لا، ولكن هن هروبه من الفشل تبع العمال والأحرار عم بيؤدي إلى ارتفاع شعبية بولين هانسن. وإلا إذا اليوم في عندنا قائد قوي في العمال أو قائد قوي في الأحرار ما كنا شفنا بولين هانسن بينت بالساحة السياسية بين الإعلان.
0: نعم، شكرا لك على المداخلة، رح أتابع مع مزيد من التعليقات معنا على الهواء. من برامات سيدني معنا اتصال، ألو.
2: مساء الخير، صباح الخير مدام كلود، لألك
0: صباح النور. صباح النور
2: الأخ اللي كان عم يحكي قبل مني مدام كلود معه حق بالمية مية. إستراليا مو بنية، ما بنيت على طريقة أنه تتحارب، لأنه هي جزيرة بعيدة بعيدة عن كل العالم، مش موصولة بأي بلد تاني. ها واحدة، اليوم الحكومة الإسترالية إستراليا بحد ذاتها بينت التجهز الأولى أنه عليها $1 تريليون دين لبرا، هذا كتير كتير خطير. وبعدين ألبانيزي ليش ترك هالمدة كلها، هيدي 7-8 سنين للعالم حتى اشتريت، وتركوا المستثمرين الكبار يشتروا بيوت عقارات بقيمة كبيرة، ومنعوا العالم الصغار مشان يشتروا بيوت، وهلأ العالم اشتريت على على على سعر كبير. واليوم العقارات بالوستن سبب أكتر شيء بالوستن سبب بحدود 20-25% داونلود انرزد كتير، 10% و15% بالإستن والإستن سبب والنودن بيتشز. اليوم اللي عم يصير مدام كلود انه الوضع خطير، الوضع الاقتصادي العالمي كله منهار، مش انه هلا مع استراليا، لانه استراليا هي مرتبطه بالعالم.
0: نعم،
2: شو ما بيصير بالعالم بيصير علي هون. اليوم هلا اليوم عندك هلا مئات الالاف من العالم مهددين بالقروض، والبنك ما بتفرق معه، البنك بده مصرياته بالنهايه. ما حدا قال لك روحي انت شفتي هذا البيت بيسوى 500,000 رحت تعدي 800,000، البنك مش جبرك حتى تروحي تدين مصاري وتجيبي مصاري على البيت بس، ولكن فيه لانه هالتضخم اللي صاير هلا، هالانفليشن اللي صاير هلا مدام كلود، والغلا كتير اللي صاير، والعالم شو صاير بالعالم، هذا كله هذا عم يأثر على العقارات وعلى ديزل كتير. يعني الأكسبرت عم يقولوا مدام كلود اليوم انه نحن بمرحلة اولى.
0: شكرا لك على المداخلة، خليني تابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا. بالنسبة لهالخريطة اللي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام لجدل كتير كبير عنا بلبنان عبر منصة إكس لأثارة جدل إذن واسع، الخريطة تزعم إظهار إحصاءات حول نسب سوء التغذية للأطفال، وبتبين فيها خريطة لبنان بدون الجنوب. تصوروا أنه بتبين فيها خريطة لبنان بدون الجنوب، بتبين الحدود الجغرافية ما بتتطابق مع الحدود المعترف فيها دوليا، حيث بدأ أن أجزاء من الأراضي اللبنانية الجنوبية أدرجت ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل. الخريطة اللي اجت بسياق عرض بيانات حول معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال بمنطقة الشرق الأوسط، استخدمت ألوان وبيانات إحصائية لمقارنة الأوضاع الغذائية بعدد من الدول، إلا أنه طريقة رسم الحدود أثارت انتقادات لبنانية باعتبارها بتتضمن تغيير بصري لحدود لبنان وإظهار مناطق لبنانية ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية. ونحن بعدنا عم نحرر الأرض، بدنا نقاوم. اليوم تصوروا شو اللي صار عنا بالجنوب. اليوم هذه الخريطة اللي نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس لأثار جدل واسع. رح نتابع نحن وياكم مع بريك، من بعدها جولتنا مع الأخبار، كونوا معنا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية. عدو أمي أستراليا.
0: آخر استطلاعات للرأي تؤكد هبوط نسبة التأييد الأولي لحزب العمال الحاكم لتصل إلى 29%، مسجل أدنى مستوى له من أكثر من عقد. ورغم هذا التراجع الكبير بالتصويت الأولي، إلا أن الحزب لا يزال يحتفظ بتقدمه على أساس تفضيلات الحزبين Two Party Preferred بنسبة 58% مقابل 42%. واليوم يواصل حزب ون نيشن بقيادة بولين هانسن تسجيل مستويات استثنائية، حيث ثبت عند حدود 29% في التصويت الأولي، ضاغط بقوة ليوقف بصدارة المشهد جنبا إلى جنب مع حزب العمال. خلينا نتابع مزيد من آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم عبر راديو 2ME أستراليا. كونوا معنا. Get the news first from 2ME.
5: First. 2ME Australia News.
6: أهلا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أن وحدات مختصة من الجيش عملت على تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات دبين، مرجعيون، زوطر الغربية وحومين الفوأة وزبدين والدوير النبطية، ونقلتها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها حفاظا على سلامة المواطنين. وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز عسكري عن أي جسم مشبوه. إلى ذلك، تراجعت دورية تابعة لقوات اليونيفيل فوجئت لدى وصولها إلى بلدة الصربين بوجود دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، ما دفع عناصرها إلى التراجع والعودة من حيث أتوا. أكد النائب حسن عز الدين خلال حفل تأبيني في بلدة صريفة أن السلطة من خلال اتفاق الإطار تضمن الأمن الإسرائيلي على حساب أمن لبنان وأمن شعبنا واستقراره.
7: للأسف هذه السلطة السياسية الحاكمة الظالمة والمستبدة، بدل أن تدافع عن شعبها وبدل أن تحمي سيادة وطنها وبلدها وأن تقف إلى جانب أهلها، تتعهد أمام الحاضرين بأن أولوياتها هو الإصرار على إكمال واستمرار المفاوضات المباشرة وضمان مصالح وحماية المصالح الأمريكية والأفراد، بدل المطالبة بحماية المصالح الوطنية للبنان وصون السيادة والدفاع عنها. وإخراج العدو من أرضنا وإعادة البناء والإعمار باعتبارها هذه الأولويات التي تعهدت بها خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة.
6: في عكار اندلع حريق على طريق عين الدلبي في بلدة مشحى، وقد حضرت عناصر الدفاع المدني التي تعمل على إخماده والسيطرة عليه خشية تمدد النيران إلى المساحات المجاورة. أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مؤلفة من 9 أشخاص تابعين لتنظيم داعش في خان أرنبة في ريف القنيطرة، والقبض على زعيمها مصعب خليل الشيخ والملقب بالصيني، الذي نشط في صفوف التنظيم في دمشق وريفها والبادية وحوران ضمن مجموعة زعيم التنظيم السابق أبو عبد الرحمن العراقي الذي قتل في درعا عام 2022. وقد بينت التحقيقات الأولية أن الخلية كانت تجمع الأسلحة وتنقل العبوات الناسفة ومستلزماتها لصالح التنظيم، وأحيل أفرادها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن مصير القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس حسم أخيرا عبر التوصل إلى مذكرة تفاهم ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقة بين الجانبين، لافتة إلى أنه بموجب المذكرة تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني وفي مقدمها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، بما يتيح ادخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة المدنية. وبالنسبة للقواعد والمنشآت ذات الطابع العسكري، اتفق الطرفان على إعادة صياغة وظيفتها بحيث تتحول من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة ضمن ترتيبات جديدة تحفظ المصالح المتبادلة. دعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء مصر وقطر وتركيا إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. وقال عضو المكتب السياسي باسم نعيم: إننا ننتظر من الوسطاء والضامن الأمريكي الضغط على نتنياهو وحكومته لإلزامه بخريطة الطريق وعدم تعطيل المسار لأسباب سياسية وانتخابية واستمرار العبث باستقرار وأمن المنطقة، محذرا من أن سياسة التعطيل الإسرائيلية تقود إلى ضرب الاستقرار والأمن في كل المنطقة. أفادت وسائل إعلام حكومية يمنية بأن معارك عنيفة تدور بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله الصالح في جنوب شرق مدينة تعز. ونقلت قناة سبأ عن مصدر طبي مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 35 آخرين جراء هجوم استهدف ميناء المخا ومناطق سكنية مجاورة في محافظة تعز. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أشار إلى أن استهداف ميناء المخا يكشف حرب الميليشيات الممنهجة على مقدرات الشعب اليمني، وقالت إن جماعة أنصار الله شنت نحو 20 هجوما بالطائرات المسيرة على الميناء الخاضع لسيطرة القوات التابعة للحكومة اليمنية، مستهدفة منشآت مدنية ما تسبب بأضرار جسيمة في البنية التحتية للميناء. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إلى اليوم الطقس ممطر، درجات الحرارة 18 ممطر، 12 درجة مئوية.

للموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت طريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

اليوم للأسف للأسف إسرائيل يلي وضعت الجنوب يعني ضمته إلى حسب آخر المعلومات منشور إسرائيلي على منصة إكس بيوضع أجزاء من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ضمن خريطة إسرائيل يعني ضمته لا إسرائيل. فإذن أجزاء من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني ضمن خريطة إسرائيل يعني هيدي رسالة وهيدا شيء اللي اليوم قد تكون إسرائيل عم تسعى لتحقيقه قدم أجزاء من لبنان وضمة لإسرائيل وما بيخفي على حدا أنه عندها أهداف إسرائيل بالمنطقة عندها أهدافها بلبنان ولكن يعني كمان اليوم شو عملنا نحن يعني وين الفترة طويلة من الوقت

0: الإسرائيلي عدة مرات. ما عم نبرر لإسرائيل ولا بأي شكل من الأشكال، ولكن كمان بنفس الوقت ليه بدنا نسهل عليها تحقيق ما تسعى له إسرائيل؟ فاليوم لو كان في عنا دولة قوية وجيش قوي وما انخرطنا بحروب الآخرين على أرضنا وجرينا الويلات لبلدنا، قدي يمكن خلينا المهمة صعبة أو ما تنعطى ذريعة لحتى يكون في ضم هذه الأجزاء من جنوب لبنان، لأنه جنوب لبنان بيعني لإسرائيل، إن كان بالنسبة للثروة النفطية، بالنسبة للثروة المائية، بالنسبة لحماية أمنها وحدودها اللي اليوم قررت توسع حدودها. واليوم عم نشوف عم ترسم الخريطة، نشر خريطة، خريطة إسرائيل واللي فيها ضم أجزاء من جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. شو بيعني هيدا الكلام وشو بتعني هيدي الخريطة بالنسبة لإلكن؟ مين اللي دفع الثمن الأكبر غير الجنوبيين اليوم؟ واللي عم نشوف الشيء اللي عم بيصير بجنوب لبنان كان من تدمير للبنى التحتية، تدمير للبيوت للمنازل، وهيدا بالإضافة لحرق الأشجار وحرق مساحات شاسعة كمان من الغابات والأشجار. طبعا اليوم الزيتون اللي مشهور فيها الجنوب، فشو الهدف منه؟ شو الهدف منا اليوم؟ قعدت إسرائيل ومثل ما بيقولوا بالعربي الدارج ولبصت عنا، حتى بالخريطة اليوم اللي عرضتها إسرائيل ماحي جزء من لبنان وضمته لقلق. فشو بيعني هيدا الكلام؟ وين الحكومة عنا؟ وين رئيس الجمهورية؟ وين ال طبعا اليوم كمان مفروض يكون في إيصال هذه الرسالة إلى المجتمع الدولي، إلى مجلس الأمن. ما بعرف إذا رح يردوا علينا، وما بشك أن يردوا علينا، أكيد كلنا ما شك أن يردوا علينا أو يعملوا شيء ما لحتى ما يسمحوا لإسرائيل في قدم جزء من لبنان. أو كمان بنفس الوقت مثل ما سبق ذكرنا يعني رسم خريطة جديدة وضم أجزاء من لبنان إلى إسرائيل. خلينا نسمع رأيكم إذن على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص بالنسبة للخريطة اللي نشرتها إسرائيل على منصة إكس واللي فيها قدم أجزاء من لبنان من الجنوب اللبناني وضم لإسرائيل. يعني مش معروف المناطق، مش محددين المناطق أنه تابعة للبنان. معنا بيير من الجولد كوست كوينزلاند. صباح الخير لك بيير.
1: صباح النور يا كلود and all the listeners. Another fantastic program and all the questions so such true for the Lebanese people. Only Lebanese people can do it because there's a conflict between the south and the Beirut. Every time we discuss about something, you say fitne. You know what I mean? We are Lebanese, one flag, not two flags, not three flags. That's the first thing we gotta start to get our land back. Hezbollah, he invited the Israelian to control our country. Israel gave them so many chances. 2006, he goes, don't try again. We're gonna come back. We're gonna destroy you. They did. Before the war he started, he said, it got nothing to do with you. This is Gaza and I, not Lebanon. He warned Hezbollah, he warned the South people, of Lebanese people, Southern people, do not interfere. It's got nothing to do with you. The map and the tunnels, 100%. The technology is Israeli defense, so advanced. Yes, there is tunnels. We can deny it, because we don't want to believe it. We don't want a conflict between the South Lebanese and the Beirut people. That is our fear. We should not fear. We should be united. But only be united if the South Lebanese people say, we are Lebanese. We are not Iranian. This is the complex between in Lebanon. Why we are losing. We fight for other countries. Our president went everywhere to say, we are one flag, not two flags. Thirdly,

0: Israel, seriously, they had enough. I don't blame them. They've been war from 1950s between the South Lebanese because they're fighting on behind Iranian and Syria and all other countries. So they say, you know what? We gave you a chance so many times. We're going to go in. And we'll go out when we want to. They will go out with the Lebanese and our president approval. It will. But we should not say, oh, look at what happened. They're controlling us. Well, we had no choice.
1: نعم. على كل يعني مفروض على كمان الحكومة اليوم اللبنانية تاخذ موقف من إسرائيل من هذا التمدد اليوم من إلغاء جزء أجزاء من لبنان وضمه لإسرائيل. يعني اليوم عم نعمل مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. اليوم عم نعمل مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للانتقال لمرحلة فيها هدوء وفيها سلام. نحن بدنا يكون في سلام مع إسرائيل، ولكن الاستفزازات اللي عم تقوم فيها إسرائيل كل فترة وتانية عم نشوف كيف عم تضرب هذه المفاوضات أو هذه المساعي لكمان إحلال السلام بين الطرفين. اليوم هيدي رسالة، أنه شو يعني أنه تنشر رسالة، تنشر خريطة عفوا، تنشر خريطة وتبين فيها إلغاء مناطق أو ضم مناطق بالجنوب اللبناني لإلا. طب هيدا شو بيعني؟ هيدا شو بيعني؟ هل فعلا اليوم على الحكومة اللبنانية أنه تبقى ساكتة عن هذه الاستفزازات، أو على الأقل يكون توضيح من الجانب الإسرائيلي شو عم تعملوا؟ أنه بدكم تتفاوضوا لسلام بين الطرفين، ولا خلص يعني أنه رايحين يكملوا أهدافهم بضم أجزاء من لبنان لإسرائيل ويحققوا إسرائيل الكبرى اللي عم تسعى لها يعني كمان اليوم كان بلبنان أو كان بسوريا. خلينا إذا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق بالنسبة لهالخريطة اللي نشرتها إسرائيل عبر منصة إكس واللي بتبين فيها ضم أجزاء كتير كبيرة من جنوب لبنان وضمها لإسرائيل، يعني مش مبينين على الخريطة هيدي المناطق أنه تابعة للبنان، أصبحت مثل كأنه ملك لإسرائيل، أصبحت وكأنه جزء من إسرائيل. شو بيعني هيدا الأمر؟ وكيف على الحكومة اليوم اللبنانية أنه تتصرف تجاه هيدا الاستفزاز؟ اليوم بشكل جدل كتير كبير عنا على صعيد لبنان، فبيشوفوا أنه فعلا المفاوضات اللي عم تكون واللي عم تجرى التوصل إلى حل وسلام مع إسرائيل اليوم ما بعرف وين مصير، شو مصير هذه المفاوضات، وحتى كل المفاوضات اللي عم تكون كان على صعيد المحادثات اللي عم تصير بين إيران وما بين واشنطن، ظاهر أنه نتيجة لغاية اليوم صفر، حتى يعني كمان ما توصلوا إلى أي تفاهم، وهيدا أدى إلى ارتفاع أسعار النفط، يعني كمان اللي كانوا متأملين أنه يتوصلوا لتفاهم ولكن هيدا الشيء ما حصل. هيدا بالإضافة لليوم بغزة إسرائيل مصرة على عدم الانسحاب قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ورافض الخطة اللي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أما المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية شو بدنا نخبركم، يعني تعا روحوا وتعا تيتيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي، ما في شيء، ما في أي تقدم، ما في أي خبر بيطمئن أنه نحن رايحين لمرحلة فيها سليم وفيها هدوء. وكرمال إسرائيل اليوم مثل ما عم بتشوفوا عم بتستفز اللبنانيين، واليوم الخريطة اللي نشرتها هي مسألة خطيرة جدا، وإلغاء مناطق تابعة على لبنان عن الخريطة، إلغاء مناطق تابعة للبنان عن الخريطة وضمها كجزء من إسرائيل. شو بيعني هذا الأمر؟ هل على الحكومة اللبنانية أن توقف هذه المفاوضات أم تستكملها لحتى تسترجع هذه الأراضي؟ ما بعرف إذا فينا نرجع نسترجعها. رح نتابع نحن وياكم من راديو توأمية أستراليا، إذن استراحة قصيرة من بعدها نتابع مع البريكفاست شو.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: This is Seiya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Saint Nectarius of Aegina or Saint Nectarius Obtain. يأتي وقت وهو قريب تكون فيه مجاعة للكتب. اشتروا كتبا الآن لأنكم لن تتمكنوا فيما بعد من شرائها. كان بطرك باليونان معروف بتعاليمه بجزيرة أيجينا، بعد الريلكس أو الروفات بالجزيرة بتطيلع ريحة حلوة، وكل الزوار حصلوا لمن شافوها على شفاءات عديدة. توفى بتشرين الثاني 9 نوفمبر 1920. الظريف باسمه انه قد ما صلوله باللغة الانجليزية وقالوله obtain for us the healing from cancer and serious illness, obtain for us, obtain for us، صاروا يسموه بالعربي وبالكنيسة الارثوذكسية القديس نكتاريوس obtain. تم اعلان قداسته باسطنبول سنة 1960، وحافظوا على جسمانه بسانت جورج كاثيدرال. قلتلكن أول شي شو تنبأ بالنسبة للكتب، وهلأ رح قلكن هل تعلمون أن التسامح يصنع العجائب؟ من بعد ما عزلوه ومن بعد ما تآمروا عليه عن الخدمة بالكنيسة بالإسكندرية، كتب للبطرك قبل ما يتوفى: Since it is required that we first forgive the sins of others, I have already forgiven all and pray for those who sins against me. مشان هيك منطلب منك help us to pray for who wants to forgive and they can't. Help us to pray for all sinners and who wants to pray for reconciliation in this hour. Thank you. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: ساعة 9:33 دقيقة داخل استوديوهاتنا من راديو تؤمين، متابعين نحن وياكم مشوارنا، وأكيد مع التعليقات على الهواء على 02-96-33-33-30 لكل اللي حابب يشاركنا ويعطينا رأي بأي موضوع. معنا اتصال من منطقة ياجونا سيدني حسنين. صباح الخير.
5: صباح النور لكم المستمعين جميعا.
1: يا هلا، صباح النور.
5: هلا هلا بيك. بالنسبة لليهود اللي مستحلين أرضنا ويجنوا بلبنان،
1: نعم،
5: اللي جيبوه اللي عنا من الفرس، ما بدي أحكي على أخواننا الشيعة، أنا عندي أصحاب كتير من أخواننا الشيعة وفريد أنا،
1: نعم،
5: كفينا بقى نحن نقتل بعضنا. اللي عنده ولد مع احترام للناس بدي يعلمه، لا يعلمه بطهران أو يعلمه بأي دولة ويرجع يبعثه ويقتله، يبعثوا على أمريكا، على فرنسا، على أستراليا، الحضارة، العلم، الفهم. كفينا بقى والله العظيم، كفينا بدنا نعيش. أنا حامل باسبور لبناني وبيدافع عن أي منطقة، أي بلد إسلامية أو مسيحية أو أي دولة. كفينا بقى نحن اللي دمروا لبنان ودمروا سوريا والسهل اللي هلأ بيحكوا. أنت ونعرف نعيش مثل الناس مع بعضنا كلنا وناكل من فرد صحن. والله العظيم كفينا اليهود هن جابوا لعنا صراحة. يهود ما لهم كل الشغل، بدهم يحيروا غزة، بدهم يحيروا سوريا كرمال إيران، ما حدا بيقبلها. ما بدي حدا يرد علي من إخواننا الشيوع يقولوا عمي أمي عنصري. أنا ماني عنصري، بعيش لما على العالم كله وبحب كل الناس، بس والله العظيم كفينا. أنا عايش في أستراليا ومعي باسبور أسترالي وبحيي أستراليا وشعب أستراليا دولة واحدة حكمتنا طعمتنا وسقتنا. لا الشعب اللبناني ما بيعرف يعيش، كل اليوم في قتيل وكل اليوم في جريح. كفينا بقى. اللي تفهم اللي تعلم أي شيء كيف يسوي ما تطلع عنه وتتحلنا. ما هني السبب، هني السبب اللي جابونا من 30 سنين لهلا مخلصين في دولة. قتلوا شعب، قتلوا من الإسلام وقتلوا من المسيحية وقتلوا من الشيعة، كله كرمال إيران حاجبها. والله العظيم لعنه بس.
1: شكرا لك حسنين من يقونا سيدني. راح اتابع مع جورج من جورج هول سيدني كمان حابب يعطينا رأي على الهواء. صباح الخير لك جورج.
6: صباح الخير ستك نور ولل لكل المشتركين وأكيد للإذاعة، الله الإذاعة الكريمة يعني اللي عم تقدم لنا هالبرنامج وعم تقوم بعملية الوعي، يعني عملية الوعي عند الإعلام.
1: شكرا و...
6: anyway. لك بالنسبة لموضوع هالخريطة بس بشكل سريع وما نرجع ننتقل لأصل الأنفاق وشو عم بي شو عم بيصرح الإسرائيلية. بالنسبة للخريطة يعني يمكن هن بالضبط عم بيفرجوا وين هن صاروا المناطق المتواجدين فيها أو المسيطرين عليها. وأنا بشوف هذا الشيء طبيعي، يعني خاصة إنه بنشوف ضعف الدولة اللبنانية. أكيد راح يضل في استمرار بالتفاوض، وبعتقد أنا هذا الضعف هذا اللي بده إياه مش بس الإسرائيلي، هذا اللي أوجده حزب الله وكل المنظمات يلي مشيت بهذا السيناريو. لأن إذا بتشوفي حتى هلا نشوف شو الحكومة، شو دور الحكومة وشو منصب جهودها كلها للتفاوض. ساعة على خريطة موجودة حتى العدو عجلوا اتصلوا شوف شو بدنا نعمل، ساعة على الأنفاق برموا شوفوا الأنفاق وين صارت وكيف راحت. ما في اهتمام بأي أمور معيشية اقتصادية، لا في طرقات لا في جامعات ولا في شيء.
1: طيب يعني هون يعني جورج هل برأيك يعني ما نشرته إسرائيل من معلومات عن هذه الأنفاق، هذه الأنفاق التابعة لحزب الله حسب الرواية الإسرائيلية، هي حقيقة، هي واقع، أم هي محاولة إسرائيلية لزرع الفتنة بالداخل والالتهاق عن إسرائيل، يعني مواجهة تكون بين الجيش اللبناني وما بين حزب الله؟ هل ممكن يكون هذا هو هدف إسرائيل من نشر هذه المعلومات عن أنفاق وصلت لجوني ولكسروين ولجبال برأيك؟
6: لا لا مضبوط، في أنفاق كل المناطق الموجودين فيها حزب الله عمل فيها مراكز عسكرية بين التجمعات السكانية اللي بتخصه، عمل أنفاق. هلا داش وين واصلة ما حدش بيعرف، بس في أنفاق وفي مخازن وفي ذخيرة وفي كل شيء. هذا ما حدا الكل عالم بتعرفه، ما حدا وحتى يعني الأشخاص العادية عارفين هذا الموضوع. هي مش موضوع فتنة، هي موضوع إسرائيل بدها إنه بدها الجيش يقوم بدوره. فعلا هذا الشيء مزبوط بغض النظر إذا في فتنة، فهي دور الجيش بالآخر هو يستلم وهو يلاحق سلاحه، وهذا الشيء اللي بيعجز عنه بالوقت الحاضر. دور الجيش هلأ مقتصر الانتشار مثلا على هالمناطق التجريبية اللي عم بقوم فيها يلي هو موضوع أمني، وبعض الكشف أو يعني تأمين الأراضي اللي فيها الغام فيها متفجرات. هيك دور الجيش مقتصر بالوقت الحاضر، لأنه بعد ما في تنسيق، والحزب بعد ما أخذ قرار، والحكومة أكثر من هيك ما عم تصنف الحزب، يعني هي أشارت وأعلنت أنه هذا الحزب هو أنه محظور عسكريا، بس ولكن لازم يكون في قرار اقوى من هيك بكثير. انه دين اعمال الحزب، يعني تخيل انت الحزب ما عم بيخلي الدوله، مش بس اسرائيل، شو بدنا اسرائيل؟ احنا عارفين شو في بيننا وبينها، وحاطين الهدف طبعاً إحنا وياها. بس ولكن عندك حزب، ويمكن مش لازم بقى نسميه حزب، يعني إنه ده لمن هذه المجموعة ما تقدر تخلي الدولة تتحرك ولا بأي مجال، عم تلتهي بأمور بسيطة وتركي المواطن والبلد بنهار بهالطريقة.
1: طيب شو رأيك بالنسبة
6: أوكي
1: بس شو رأيك بالنسبة للخريطة اللي اليوم نشرتها إسرائيل، واللي فيها قدم لها أجزاء كتير كبيرة من الجنوب وضم لإسرائيل؟ يعني عندها هونيكي أهداف، والمفاوضات اللي عم تجرى اليوم بروما، أنه شو بعد في إلى لزوم أنت إذا بدك تعمل مفاوضات ورايح للسلام؟ ما بعرف إذا الواحد بيستفز بهيدي الطريقة. يعني
6: أكيد مستفزة لنا نحن، بس هذا طبيعي. إذا بترجع للحقيقة، مظبوط، هي قاعدة بهالأراضي مسيطرة عليها هلا يا أختي. وقت كانت إيران،
1: بس ما صارت لها، احتلتها بس ما صارت لها مثلا لتشيل عن الخريطة.
6: مثلا هي ما صارت لها، هي حرة ترسم خريطة البدئية، بس قانونا هذه لنا، هذه للبنان، وهذه فعلا من دور الدولة اللبنانية على طول، إنه هي طالب بحقوقها، لأن هي ممثلة من قبل الشعب اللبناني تقوم بواجباتها بالنسبة لها المجال. هلأ في انتقاص يعني بأي معنى، أنه مثل واحد عم يضحك على التاني، مزبوط، بس ولكن واقعية هن مسيطرين هلأ على الأرض، مش موجودين.
1: نعم، شكرا لك جورج من جورج سهول سيدني. لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الموضوع اليوم، انطلاقا من اليوم رواية الإسرائيلية وحسب الإعلام الإسرائيلي ليحكي عن أنفاق لحزب الله تصل إلى عمق كسروين، لجوني، لجبيل، للجبل. فاليوم هذه الرواية أدي هي صحيحة، وأدي لازم نحن نخدها بعين الاعتبار أنه في هذه الأنفاق موجودة لحزب الله. وإذا كانت فعلا موجودة، وين دور الدولة اللبنانية وين دور الجيش اللبناني؟ وإذا ما كانت موجودة هذه الأنفاق حسب الرواية الإسرائيلية، هل برأيكم هي مثل عم تخلق فتنة داخلية ومواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله؟ خلينا نسمع رأيكم كمان على هذه الخريطة اللي نشروها عبر منصة اكس، واللي بيكون يعني فيها أجزاء من لبنان ضمتهم إسرائيل لا في هذه الخريطة، يعني لغيتهم وضمت هذه الأجزاء لإسرائيل. خلينا نتابع مع عمر من رايت سيدني. صباح الخير لك عمر.
7: صباح النور ست كلودز.
1: يا هلا، صباح النور.
7: وبس بحب هيك وجه تحية للمتصلين الاثنين اللي كانوا قبل، الأستاذ جورج والأستاذ حسنين، فعلا سلامهم كتير حلو.
1: نعم.
7: بموضوع الخريطة أو غير خريطة أو شو ما بديك، فشرت إسرائيل، وفشر اللي أكبر من إسرائيل واللي أصغر من إسرائيل، ياخدوا حيالله شبر من شبر لبنان، لا بالجنوب ولا بالشمال ولا بالبقاع ولا ببيروت.
1: نعم،
7: طويلة على رقبتهم. أول نقطة، مش بس كل دول العالم، ما حدا رح فيه ياخد شيء أكتر من غطرسة العثمانية، ما فيه رجعوا فلوا، أكتر من غطرسة الفرنساوية رجعوا فلوا، الرومان رجعوا فلوا، الإسرائيلية ورجعوا فلوا، الكل فل، السورية ورجعوا فلوا، والإيرانية ورح يرجعوا يفلوا، الكل.
1: نعم.
7: هالأرض يعني فعلا ما حدا رح فيه يحتلها اطلاقا. اول نقطه. ثاني نقطه بموضوع الخريطه، هلا بدهم يرسموا بالدنيا، يعني ان شاء الله ما بحطوا نقطه من لبنان، مثل ما قال جورج قبل، بهن شو بيرسموا، يعني المهم هالأرض ارضنا، وما رح فيهم يضلوا هون هيك.
1: ليه؟ شو اللي بيمنعهم
7: اطلاقا؟ لانه في راي لبناني اللي مع حزب الله واللي ضد حزب الله، ما بده الإسرائيل ياخد شبر من لبنان.
1: وهل قادر الجيش اللبناني في حال سلام الجيش اللبناني أنه هو اللي يرجع يسترد هذه الأراضي برأيك؟
7: الدبلوماسية لا جيش اللبناني ولا حزب الله ولا البرودة، دبلوماسية.
1: يوم عم نعمل مفاوضات مع إسرائيل، عندك أمل أنه
7: تنجح؟ بعدين أخبرك شغلة بموضوع الدبلوماسية إذا بتسمحي لي.
1: فضل.
7: عن حديثي.
1: فضل.
7: السفيرة اللبنانية بأمريكا يا الله نسيت اسمه.
1: لا من بيت الحمادي.
7: صح من بيت الحمادي. نعم. صح 100%. اتصلت مع الجهات الأمريكية بموضوع الخريطة، والجهات الأمريكية تواصلوا مع الإسرائيلية وانشالت الخريطة، ولكن هل اللي شايلين الجنوب منها؟ هون بتفهم انه الدبلوماسية هي اللي بتغير. نعم. هي اللي بتغير حال الواقع، لانه الجيش اللبناني عنده القوة يفوت ويحتل او يدافع او كذا، ولا حتى حزب الله. يعني شوفنا حزب الله ولا ما نوصل.
1: طيب سؤال
7: دبلوماسية.
1: نعم.
7: بعدين خلينا هذا جارك، اذا جارك يأتي مشكلجي خلص عملت
1: سلامتوية
7: وقعدوا، انت قعد ببيتك وانا بقعد ببيتي، بس بدنا بنجي بنشرب قهوة عن بعض بس.
1: معقول؟ معقول نروح نشرب قهوة بإسرائيل مثلا؟
7: بكي أختي ليش لا؟
1: ليش لا؟
7: طب ليش بدنا نروح نشرب قهوة بسوريا مش بإسرائيل؟ ليش بدنا نروح على قبرص مش بإسرائيل؟ أنا مش عم بقول، مش عم حدد، ما انفهم هلا كمان غلط
1: ويطلع لما تحول عميل
7: ويعملوا قصص وحكايات وما بعرف شو. لك هالدولة مثل هالدول، يعني اذا بنتفاهم معك
1: امتى بتروح بتشرب قهوه باسرائيل؟ سؤال.
7: لا انا معك ولا لك.
1: امتى بتروح بتشرب قهوه باسرائيل؟ هلا مثلا اذا قلت لك عزموك تروح تشرب فنجان قهوه باسرائيل بتروح؟
7: لا هلا لا هلا لا. انا مش رايح، وبعد ما رحت ومش رح روح قبل ما يصير في صلح وسلام. بس انا بتمنى يصير في سلام من ناحيه الند للند، انه إسرائيل بتحترم لبنان كدولة مستقلة وحرة وذات كيان خاص بها ضمن 10452 كيلومتر مربع، ونحن بنعترف أنه هي
1: نعم.
7: وكيان خاص بنفسها. ما بعرف قديش مساحته.
1: نعم. شكرا عمر على المداخلة. رح أتابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمي أستراليا خبر عن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي من جديد يثير الجدل، وهالمرة وين راح؟ على اليابان. اسمعوا الخبرية، يعني ما لحقنا خلصنا من خبرية كايلي مينوغ والتعليق اللي أثار جدل عنا بلبنان، تعرض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي لانتقادات هائلة بعد اتهامه بإطلاق مزحة فيها إيحاء جنسي بحق رئيسة الوزراء اليابانية. هيدا الجدل كان على خلفية حديث لأنتوني ألبانيزي عن هدية تلقاها من رئيسة الوزراء اليابانية ضمنت حبتين من فاكهة كراون ميلن الفاخرة، حيث استخدم تعبير A couple of melons اللي بيعني حرفيا حبتين من الشمام، ولكن بيحمل بالعامية الإنجليزية معنى جنسي يشير إلى صدر المرأة. أثارت حركة بيد ألبانيزي أثناء حديثه عن الهدية انتقادات، اعتبر البعض إشارة واضحة إلى المعنى الجنسي للتعبير. ليش صايبه بهالأيام رئيس الوزراء؟ السفير الياباني السابق لدى أستراليا شينغو ياما غامي التعليق وصفه بأنه مهين، معتبر أنه مثل هذه التصريحات لا تليق بالعلاقة الوثيقة بين أستراليا وما بين اليابان. بعد هيدا اللي ناقص نختلف مع اليابان. بالمقابل دافع أعضاء بالحكومة عن ألبانيزي وأكدوا أنه التعليق سيء تفسيره، وأنه رئيس الوزراء لم يكن يقصد الإساءة إلى رئيسة الوزراء اليابانية. شو بدي أقول؟ عاد الجدل تسليط الضوء على حساسية التصريحات اللي عم يدلي فيها المسؤولين، خصوصا لما بتتعلق بقادة دول صديقة وحليفة بوقت بتحافظ فيه أستراليا واليابان على علاقات استراتيجية وثيقة. يا عمي شو قصته الرئيس الوزراء اليوم؟ ما لحقنا خلصنا من قضية كايلي مينوغ لجعنا رحنا لعند رئيسة وزراء اليابان من خلال هالتعبير A couple of melons. سؤال بده يقول الواحد عن جد؟ خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع. هل على رئيس الوزراء أن يقدم اعتذاره لرئيسة وزراء دولة قريبة وحليفة لأستراليا؟ وحتى يعني كمان اليوم السفير هون اعتبر أنه هيدا تعليق مهين، هيدا تعليق مهين. بعد لي ناقص نزعل اليابان، يعني تصوروا وين رحنا بهدي الهفويت اللي منا بمحلة لرئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، اللي كمان يهين رئيسة وزراء اليابان. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. شعب الله المختار وسيم السيسي يشعل الجدل في معركة التاريخ. شو اللي صاير؟ الباحث بالحضارة المصرية وطبيب المسالك البولية وسيم السيسي لأشعل جدل بشأن الهوية المصرية القديمة بعد ما قال أن المصريين هم شعب الله المختار وغالبيتهم بيحملوا جينات مرتبطة بأسرة الملك توت عنخ أمون، وهي تصريحات قوبلت بالتشكيك على منصات التواصل. رح نتابع هذا الموضوع طبعا مع زميلة نشأت، فكونوا معنا وتابعونا عبر تؤمية أستراليا، متابعين نحن وياكم مع مزيد من آخر وأهم الأخبار لليوم. خليكم معنا وتابعونا. فإذن خلينا نسمع رأيكم بالنسبة لهيدا الموضوع، بالنسبة لأنتوني ألبانيزي اللي نكر أنه يكون يعني اعتبر أنه هذه المسحة منا مقصودة، ولكن السؤال اللي كنا طرحناه أدي برأيكم على رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه يعتذر ويقدم اعتذار رسمي من هالتعليقات اللي قاله. تصوروا الجدل على خلفية حديث ألبانيزي عن هدية تلقاها من رئيسة الوزراء اليابانية اللي ضمنت حبتين من فاكهة كراون ميلان، حيث استخدم تعبير A couple of melons اللي بيعني حرفيا حبتين من الشمام، لكنه بيحمل يعني مفهوم العامية الإنجليزية معنى جنسي يشير إلى صدر المرأة. فهون مثل ما شفنا كان في استياء كتير كبير من قبل السفير الياباني في أستراليا، واللي اعتبروا هيدا تعليق مسيء. برأيكم اليوم إهانة رئيس الدولة حليفة لأستراليا، عم نحكي عن اليابان، شو بيعني هيدا الموضوع؟ خلينا نسمع تعليقاتكم ومداخلاتكم معنا على الهواء 02-96-33-33-0. إذا رئيس الوزراء اللي نكر أن تكون هذه المسحة هي يعني مسيئة بحسب رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، لنكر هيدا الأمر. إذن هيدا الشيء اللي اليوم كمان ذكروا رئيس الوزراء، ولنكر أن يكون عنده النية للإساءة بالنسبة لهالتعليق. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمي مع أغنية لسانت لفانت، نسمعها سوا.

تعليقاتكن على الهواء لكتير من المواضيع اللي أثرناها اليوم. بالنسبة للتعليق الجنسي اللي هو فيه إيحاءات جنسية من قبل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بحق رئيسة وزراء اليابان اللي أثار جدل كتير كبير، رغم إنكار رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأنه ما كان مقصود الإساءة والإهانة، ولكن اليوم سفير الياباني بأستراليا بيقول بيعتبر أن هذه إساءة وإهانة لرئيسة الوزراء اللي بيعتبروها يعني كمان اليوم اللي ممكن تضرب العلاقات بين أستراليا وبين اليابان. نحن مش نقصنا. فكمان بالإضافة لعديد مواضيع كنا طرقنا لها، تراجع شعبية العمال لأدنى مستوى لها من وقت رئيسة الوزراء السابقة جوليا جيلارد، تصوروا 29% وأيضا 29% لبولين هانسن يلي اليوم عم يتعادلوا مع ون نيشن. رح نتابع نحن وياكم مزيد من أخبار هذا الصباح بعد لحظات من الوقت. منروح لجولة أخبار الساعة 10، كونوا معنا وتابعونا وشاركونا. 2ME, your number one.

0: Australia. قناة الملكوت متاحة الآن على تطبيق MySat Go. قناة الملكوت قناة مسيحية تقدم الكتاب المقدس بأمانة من خلال برامجها الروحية المتنوعة. تابعونا اليوم على MySat Go أو KingdomSat.com. The KingdomSat is now on the MySat Go app. The KingdomSat is a Christian channel that faithfully presents the Bible through its spiritual programs. Tune in today to MySat Go or KingdomSat.com.
1: لحظة معدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
2: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
3: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
4: ABC News.
5: Ted O'Connor with the top stories. Three people have been rescued from floodwaters in South Australia after the state copped a deluge from a wild weather system that's moving through Victoria.